في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة إذاعة المنسير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعانش. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمل. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خلاج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعه والاستماع لي عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه. حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
0: خلف الغلاف، خلف الغلاف. اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب، في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين. كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم بأنها رواية متوسطة في 175 صفحة، صدرت عن دار مسكلياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار، هذا هو بطل الرواية. هذا يعني بإيجاز شديد هذه الرواية يعني.
0: طيب، سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، واطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور رضا كرعاني، وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقع والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
2: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة.
0: نعم.
2: والرواية تقريبا هي السائد اليوم، لا في العالم العربي إنما في كامل الأداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية، ما بين ربما المقالة، المقامة، والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة، لأن ربما الشعر، وأنت شعر أستاذ الأسعد، يتطلب الموهبة بصفة خاصة. من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
2: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: نعم. طيب، سؤال هنا هو بسيط ولكنه يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكرعاني أثناء كتابة هذه الرواية. أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة، وإنما
2: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة؟ هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة. ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل، لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟ هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، أيضا عن المراجعة، وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا، وأنت تكتب يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا، أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
2: لا، أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية. ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تأخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك بأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك، أم بمشهد شاهدته، أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
2: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل خوسيتيلا. كانت رواية يعني صغيرة وبسيطة الأحداث، ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: نعم، داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة. طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
2: ربما صعب يعني تتمثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. مثل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا نشأنا في نفس البيئة هذه أرياف القيروان. تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل بمختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
0: نعم، يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب، لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أنه بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
2: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين، ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عن الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهور ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبله، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الإقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بديع الزمان الهمذاني والحريري،
2: أو بديع الزمان لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مش أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة النقد هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة. هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة أم العملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات. لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
2: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا أصغى، إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا، يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة في متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك ما يعرف في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير، وهو كبارهم كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في ارتفاع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاد حتى العملية.
0: لكن من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض، دعني أقول شبه المقالات، يلا نقول شبه مقالات نقدية فها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب وكأنه في عداوة يعني شخصية، ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
2: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نقدية يعني موضوعية، وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور، وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة، وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا، خطاب وخبر وغيره، دون أن يقول لنا قيمة هذا النص وفي مدى تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتعثرة بالبنيوية وغيرها، هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي. وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي، البوكر وغيرها، فنجدها نصوص يعني لا تعجبني، هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء، هل تنال؟ والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
0: صحيح.
2: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
0: سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
2: أعتقد تكمن في كليهما. بالنسبة يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة، بدون طرافة، بدون قصة، وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى نفسها، ستصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين. وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال، يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس دون كيخوت، كيف انها اصبحت يعني قدمت نموذج بشري قوي وكان فيها كثير من الفكاهه وكثير من الهزل، وهي ما زالت تقرا ويستعاد قراءتها كل يوم حتى ان نقلت الى اداب اخرى، فانها حافظت على قوتها وادبيتها.
0: واعرف الاستاذ رضا كرعاني بالاضافه الى انه كاتب ايضا هو قارئ جيد، يعني يقرا بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو انك انت من كتبه؟
2: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
0: أعطيني كتاب تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
2: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز. هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
0: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
2: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
0: أصبت بالجمود الإبداعي.
2: نعم ربما هو كذلك. تعرف أني مصاب بجمود فكري. يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفة أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشه على جميع المستويات.
0: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداء والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد أو ما إلى ذلك؟
2: ربما يعني لا النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه براشت، وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحبي.
0: نوجه له تحية صديقنا الصحبي. تحصل على روايته ومذكرات،
2: روايته
0: دفاتر دفاتر الجيلاني ولد حمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحفي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تتقاس تشتركان فيها.
2: أكيد هناك جزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
0: نعم نوجه له تحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، الأكيد سنلتقي في معيد إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
2: نعم موجودة
0: في الساحل. موجودة في الساحل.
2: نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
0: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم، صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها أيضا فيما تتضمنه، فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة، يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة ونلتقي في معيد إبداعية لاحقا.
2: شكرا جزيلا أستاذ لصف، سعيد دائما
0: بلي. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري. أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
1: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر،
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا نرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله، انتم ما شحويكم؟
0: الحمد لله، الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، اعتقد نحن نحاول قدر المستطاع ان ننوع في المرجعيات المتعلقه بالمفاهيم، احيانا تكون مفاهيم ادبيه، احيانا تكون مفاهيم اقتصاديه. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصاديه، خاصه اعتقد انه يتحدث عن طبقه اجتماعيه، وهذه الطبقه يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاريا، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا، في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاريا.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة، وانت تعرف أنه الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وبمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم،
0: صحيح،
2: وتاخو معناها من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيو عليها اليوم، كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي بماركس الثورة، الصراع الطبقي، وصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان ثم كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبنائه، ومن هنا جات كلمة بروليس أي ذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو بيدو البروليتاري اللي بش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأن العالم ديما يتغير، ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني فقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، فما شكون يملك وسائل الانتاج وشكون ما يملكهاش، فيضطر الى بيع قوه العمل نتاعه باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقه اجتماعيه مرتبطه بطريقه معينه في انتاج الثروه. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبه ليه مش اقتصادي فقط، ثم سؤال اخر اكثر عمق، ماذا يحدث للانسان عندما يصبح العمل نتاعه شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاختراب، اختراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره. يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقية ما تبدأ كان بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المسألة أكثر من مجرد أجر، معناها الإنسان يتسائل لهنا، أنا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاول ديما المفاهيم هذه نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الأيامات اللي فاتت، باش نحكي على حاجة مهمة لهنا. الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها، هذا مفهوم مركزي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطه أكثر، قد تكون هناك مجموعة من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش أنه تشتغل

0: قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال الأكيد باش نحوصل البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماد أو انتشر يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري. هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن يمثلون الطبقة البروليتارية؟
1: كيف نسأل سؤال شنو قام الكلمة هذه اليوم لأن تصبح المسألة أكثر إثارة على خاطر صورة العامل تغيرت.
0: صحيح.
1: معناها ما عادش العامل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع من الصباح لليل
0: أو فئة المزارعين خاصة أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هما بداية يعني ظهور هذه الطبقة. نعم
1: يعني فيه هو مازال تم عمال مصانع وعمال بناء وثم زادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة والموظفين واللي يشتغلوا زادة عبر منصات رقمية واللي يخدموا عن بعد واللي يتنقلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف. يعني وسائل الانتاج تنوعت وتطورت حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق وخوارزميات ساعات بيانات. يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19 ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه. لكن هنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى تطرح بطريقة أخرى السؤال شكون اللي يملك المنصة؟ شكون اللي يملك البيانات؟ شكون اللي يحدد شروط العمل؟ حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها. على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازالت البروليتاريا موجودة؟ مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21.
0: صحيح.
1: بل يلزمنا نتسائلوا هل مازالت العلاقة التي وصفها ماركس موجودة حتى وإن تغير شكلها؟
0: جميل.
1: معناها هل مازال هناك من كما طولت؟ معناها جيس نكمل هذه برك هل مازال هناك من يملك وسائل إنتاج فكرتي هذه ومن لا يملك إلا قدرته على العمل؟ على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمة بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاختراب اللي تحدثنا عليه. لهنا وقت اللي دورة الإنتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الأجير أنه ينفق العمر متاعه أو أغلبه لتلبية الحاجيات الأساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب. الشيء لهنا اللي يتسم بكثير من القسوة صديقي ويصل حتى لفقدان المعنى. ونحب نقول للسادة المستمعين معناها أنه إحنا كي نحكي ولهنا عن فقدان المعنى معناها مانيش قادرين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى لكن كل ما في الأمر أن نحب نلفت الانتباه إلى شروط عمل تتحقق فيها الكرامة الإنسانية. على هيك كي نتناولوا كلمة البروليتاريا اليوم ونحاول نغوصوا في ظلالها ما عادش باش تكون مجرد كلمة من قاموس الماركسية بل تصبح إعادة النظر فيها محاولة للإجابة عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنية متاعه ما الذي يحدث للإنسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل. والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل معناها في العمل اللي يعمل
0: فيه. جميل يعطيك الصحة. كلام جميل. لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك. المهم أنه البروليتاريا يعني تمثل
1: مازالت
0: موجودة طالما أنه
1: بأشكال أخرى.
0: صحيح بأشكال أخرى طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات. شكرا لك أستاذة أمينة كرم تحية لك على كل هذه الإضاءات. شكرا إلى اللقاء الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء مع السلامة.
1: إلى اللقاء.
0: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي تحية للأستاذة أميرة حول مفهوم البروليتاري. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء نذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل أكثر

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعات عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية، لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، منذ كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى،
0: الفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي إن أردنا
0: تحديدا سنة 28. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة.
0: نعم،
2: لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين. الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركات، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفراء فيما بعد.
0: نعم، لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو نظريات المجردة.
2: بالنسبة يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل، فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدن، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين. هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية. كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى أيضا استسمحك يعني حتى عندما تحدث الإغريق مثلا, الإغريق أعتقد أنه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل أكبر يعني أكثر من الجبر, والهنود يعني في تعاملهم مع علم الحساب أن المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا, أن المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى ب المدرسة الفيثاغورية أو بيتاغور.
0: نعم. نسبة يعني إلى بيتاغور.
2: بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتيلينية يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق, في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان, يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي, لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين, لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية, في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية, لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر, معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وإصلاحها, والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا, ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم, علم الجبر؟
2: طيب واضح, سؤال جيد يعني هو. الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8. أنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لوكالكول هذا. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما. هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية, فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا. وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال, يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال, سميه خاتم, سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا توا في عصرنا هذا نسميه شيء X ونسميه المال X أو كاري يعني هو 2. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية, والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا حا ورا وباء يمكنها أن تعطيني 6 كلمات. حرب, بحر, حبر وكذا.
0: صحيح.
2: فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما وأخذ آخر أسميه شيء وأخذ يعني ذلك شيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي ثلاثة عناصر مختلفة،
0: شيء وجذر ومال،
2: حيث مختلفة أنطولوجيا يعني
0: وجوديا
2: وجود وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى ست معادلات سماها المعادلات أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية أو القانونية، إيكواسيون كانونيك حتى بالقانونية كانونيك يعني. ولما قام بهذه أسس هذه المعادلات الست، قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل، وليس كل المسائل بالطبع، يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات، حينما يكون شيء يساوي واحد، معناه واحد يساوي واحد آخر، مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغتنا توا، مثلا أموال وجذور تعدل عددا عددا، فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية،
0: مركبة.
2: مركبة. الآن أتيك إلى كلمة جبر، قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط، وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان، فنجبرها مثل جبر العظم. هو لا يتحدث عن جبر العظم، ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو.
0: صحيح.
2: الجبر يعني حينما تجبر، مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X، تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة. فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر. فهذه تسمى عملية الجبر. وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساوي بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين،
0: يعني
2: يمكن
0: تشابه
2: أن نحذفه، فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل.
0: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث، أيضا تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي، الأكيد أن هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات، خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
2: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم، وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة، مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني.
0: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك.
2: عمر الخيام أيضا.
0: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت، أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات.
2: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع وكلهم.
0: ديكارت.
2: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا. وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي. والقلصادي كان يعني في تونس، وأقام في مدينة باجة، وكتب كتبا في يعني في الحساب، من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي، ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه منطلقت من تونس، ثم في القرن هو في القرن الخامس عشر، ثم ترجمت كتبه وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا. المقرر يعني الحساب، مقرر الحساب the program يعني متاع الماتيماتيك
0: برنامج الرياضيات،
2: نعم، لمدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي، لكن جاء
0: إلى تونس
2: يعني في رحلته إلى الحج، في رحلته إلى الحج ذهب، وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
0: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا،
2: مع السلامة.
0: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

من 8 للعشرة تعليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة، مساء الخير.
2: مساء الخير سلسات.
0: مرحبا، أهلا
2: وسهلا. لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنابل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنابل؟ هو مثل يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب: دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره واختلط. ويقولون عفوا: قد سار حابلهم على نابله، على نابلهم، أي أنهم تنازعوا بينهم. ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. وحين يشتد غطيس المعركة ويلتحم الجيشين المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور وتداخلها حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
2: هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين. قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي، لصادق الرافعي عفوا، حين يقول: كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائل، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال: واختلط الحابل بالنابل للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول، لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلسعة، فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة اللبن. وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى تسمى بالنابل.
2: بالنابل. بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن فتباع بثمن مرتفع أكثر من
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
2: يعني ما أردت قول السلاف عبدالني في بداية الحوار، أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
0: نعم إشارة للفوضى. بس الله السلام
2: عليكم. نعم الفوضى بكل المجالات.
0: نعم شكرا لك أستاذة.
2: كما تقول سي الأسعد الفوضى في السياق السوعة في الطرقات الفوضى في الـ
0: يعني في كل هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك إلى درجة أصلا الغث والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل تحية لك. هذا على هذا هو هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا إلى اللقاء سهرة طيبة مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعنش. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل. أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء محمد السيدية في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. أترككم لصوتها وأنا مطمئنا عليكم. سهرة طيبة.

0: حيحرسك في سكتك. الله الله الله.
1: عندما

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

وتأفل النجوم، لكن بريقها يظل مرسوما في أحداقنا، يأخذنا إلى أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتفع الجسد عن الكوكب الجذاب خف وتحرر من قيد الجذب، وحلق كما جناح طائر يحمل الحبة النواة، والنواة هي أغلى ما عرفه الإنسان، إنها هي لا سواها ما خف حمله وغلا ثمنه.

لو لم تكن أقدامنا تنجذب إلى مواطنها، ولو لم تكن قلوبنا حجرات للحرص وللخوف، للرغبة في الشيء وضده، لو لم يكن هذا التراب الممغنط هو أديمنا ونسيجنا ولحمنا ودمنا، لما احتفظنا بهذا الجناح. إن هذه الذرة والمجرة التي تسبح في هذا الكون الرحب العظيم ليس لها جناح، لكن لها قلب يحمل النواة. النواة هي ما خف حمله وغلا ثمنه.

أيها الأعزاء، منجذب هذا الكون العظيم لما هو أعظم، بل لمن هو أعظم، وتتضاءل كل عظمة للعظمة المطلقة، فهي صاحبة الأمر والنهي العام والتام. عد أيها المسافر من الأرض إلى الأرض، ما أقصر هذه الرحلة وما أطول هذا الزمن على مثلك. الناس ينامون ويصحون في الزمن العمر، ما أطول عمر الأمل وأقصر عمر الإنسان.

انشر أشرعتك يا بحار، وجهها شطر الطرف الآخر من هذا العالم، واضرب هذا اليم، فلكم يتلقى هذا اليم من المجداف فيصبر، ولكم يحمل أثقالا فوق الألواح، يبلغها مأمنها أو يجذبها في جوفه. اضرب هذا اليم بمجدافك يا بحار، لا يصلح هذا البحر لسكن الإنسان، حين تتوقف عن التجديف ينتصر البحر، لا يقبل هذا البحر ذراعا خائرة، هذا الشاطئ أغلى من أن تتعب من أجله. ظلت تلك اليابسة تقف سنينا في وجه البحر، هو أكبر منها، هي أصغر منه، لكن الرمل أقوى من هذا اليم، هو من حمل الأنهار إلى البحر وفجر قوت الإنسان.

مستودعنا هذا البحر هو منشأ نسيج الإنسان، هو طينه وعجينه وبدايته ونهايته، هو عمر الخطوات وعقارب كل الساعات، هو عمر اللحظة ولحظة هذا العمر.

قالت: هل يغرق فينا الحزن أم نغرق في هذا الحزن؟ قلت: ما دام الغرق نهاية فمن يهتم بمن يغرق في من؟

وقالت الأصداف لصاحبها الإنسان: خذ هذا اللؤلؤ واخرجنا من هذا اليم. لكن من يخرج من هذا اليم تعيشين آمنة من غدر الإنسان؟ قالت: وهل يغدر هذا الإنسان بلؤلؤة ومحارة ويغدر بنسيجه؟ هل هو أظلم من هذا البحر؟ أبقانا في العمق ما أسحق هذا العمق، لا شمس هنا لا قمر هناك، فما هو لون سماء الأرض؟ ما لون الشجر؟ ما حجم القمر وشكل النجمات؟ ما أحلى هذا اللؤلؤ في عنق الإنسان وجيده؟ ما قيمة هذا اللؤلؤ والمرجان بلا عنق الإنسان؟ ما قيمة أن يبقى محبوسا في هذا البحر؟ هل ضل البحار طريقه واختلطت كل جهات الأرض؟ أين فنار البحر وبوصلة البحار؟ غاب نهار آخر في عرض البحر، ما أصبر هذا البحار على هذا اليم، وما أصبر هذا البحر

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

أنا

لا فكرنا زمان عن ابننا. لا لا لا, لا.

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

تبقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

0: مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها

وهي تجري بهم في موج كالجبال.

لا يا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن

أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا

أيام. ذلك وعد غير مكذوب. فلما

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا

0: ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة هود. مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحاً.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم ارزقنا في هذا الصباح بركة في العمر، ونورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، ورضا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق. اللهم طهر قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعافي أبداننا. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم سهل لنا الأسباب، وأكثر من حولنا الأحباب، ولا تغلق أمامنا الأبواب، واجعل دعاءنا مستجاب برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم زدنا حكمة وفهما ومعرفة وعلما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم اجعلنا من الساجدين لوجهك، المسبحين بحمدك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك، ومغفرتك ورضاك، ورحمتك ورزقك، وشفاك وغناك، وتوفيقك وحفظك، وتيسيرك وسترك، وكرمك ولطفك. اللهم نسألك العفو والعافية والستر والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك ومغفرتك. اللهم هب لنا نفوسا راضية، وصدورا من الهم خالية، وأتمم علينا العافية. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم فرج همنا، ويسر أمرنا، وأسعد قلوبنا، ونور دروبنا. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الأحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم عطر صباحنا بنسمات الاطمئنان وبراحة البال، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا. اللهم أصلح لنا الحال، وأرح لنا البال، وأجب لنا السؤال. رب نسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم أيها الأخوات والإخوة، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا اليومي في ركاب القافلة. معكم نتعرف على تاريخ المسيرة المباركة للدعوة المحمدية المباركة، فأهلا بكم وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعينا الكرام، عرفنا بالأمس كيف تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة والقرارات الصعبة التي كانت مطلوبة منه، ومنها محاكمة قتلة عثمان بن عفان وتغيير الولاة الذين عينهم عثمان وكانوا محل شكوى للناس. والعقبة الكبرى التي واجهته هي عدم مبايعة معاوية بن أبي سفيان والي الشام له، وقد دارت مراسلات عديدة بين علي ومعاوية، يطلب الأول من الآخر مبايعته بالخلافة والإذعان لأوامره باعتباره الخليفة الشرعي الذي بايعه معظم الصحابة في المدينة، على حين يطلب معاوية من علي القصاص من قتلة عثمان باعتباره ولي دمه ولأنه ابن عمه، وبعدها ينظر في بيعته.
0: ولم تكن وجهة نظر الإمام في قضية القصاص رافضة، لكنه كان يرغب في تأجيلها حتى تتهيأ الظروف المناسبة، ولكن معاوية تمسك بالقصاص أولا وجعله شرطا لازما يسبق البيعة. ولما لم تؤدي الاتصالات بينهما إلى نتيجة، وصلت رسالة من معاوية إلى علي تتضمن جملة واحدة، هي من معاوية إلى علي: بعثها معاوية بيضاء مع رجل يدعى قبيصة من بني عبس،
1: وأمره معاوية أن يدخل بها المدينة رافعا يده حتى يراها الناس ويعلم أن معاوية لم يبايع عليا، إذ يخاطبه باسمه فقط دون أن يصفه بأمير المؤمنين. وأدرك علي رضي الله عنه أن حمل معاوية على البيعة سلما غير ممكن، فأخذ يعد العدة لحمله على البيعة بالقوة باعتباره خارجا على طاعة الخليفة.

على الرغم من أن كثيرين نصحوه بعدم اللجوء إلى الحرب لعواقبها الوخيمة، ومن بينهم ابنه الحسن، لكن الإمام علي أصر على موقفه. وبينما هو يستعد لذلك، جاءته أخبار أخرى مفزعة من مكة تخبره بمسير عائشة وجماعتها إلى البصرة، وكان ذلك في عام 36 للهجرة.

0: موقعة الجمل. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائدة من أداء فريضة الحج، وسمعت بمقتل عثمان فعادت من الطريق إلى مكة وأعلنت سخطها على قتله، وأخذت تردد: قتل والله عثمان مظلوما، لأطالبن بدمه. ثم وافاها في مكة طلحة والزبير رضي الله عنهما وبنو أمية وكل من أغضبه مقتل عثمان، وراحوا يتباحثون في الأمر، وهداهم تفكيرهم إلى تجهيز جيش للأخذ بالثأر من قتلة عثمان والسير به إلى البصرة باعتبارها أقرب بلد إليهم من البلاد التي اشترك أهلها في الثورة على عثمان وقتله.
1: وكان هذا اجتهاد منهم مجانب للصواب، لأنهم بهذا العمل أقاموا حكومة أخرى غير حكومة الإمام المبايع شرعا من الأمة والمنوط به وحده إقامة الحدود والقصاص من القتلة. وربما كان الأفضل من هذا أن يتوجهوا إلى المدينة ليشدوا من أزر الخليفة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة، ويتشاوروا معه في إيجاد طريقة لحل المشكلات التي تواجهها الأمة.

0: وصلت أخبار سير عائشة ومن معها إلى علي وهو يتأهب للخروج إلى الشام لقتال معاوية، فاضطر إلى تغيير خطته، فلم يعد ممكنا أن يذهب إلى الشام ويترك هؤلاء يذهبون إلى البصرة، فاستعد للذهاب إلى هناك. خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها ومعها في البداية نحو 1000 رجل، لكن هذا العدد تضاعف عدة مرات بانضمام كثيرين إلى الجيش نظرا لمكانة السيدة عائشة.
1: فلما اقتربوا من البصرة أرسل واليها عثمان بن حنيف إلى أم المؤمنين عائشة رسولين من عنده، هما عمران بن حسين وأبو الأسود الدؤلي، يسألانها عن سبب مجيئها، فقالت لهما: إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين، واستوجبوا لعنة الله ورسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء.

0: وكذلك سأل الرسولان طلحة والزبير رضي الله عنهما عن سبب مجيئهما فقالا الطلب بدم عثمان. فرجع الرجلان وأخبر عثمان بن حنيف فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، دارت رحى الإسلام ورب الكعبة، وأصر على منعهم من دخول البصرة.
1: فدارت بينه وبينهم معركة عند مكان يسمى الزابوقة، قتل فيها نحو 600 من الفريقين. فلما رأوا كثرة القتلى تنادوا إلى الصلح والكف عن القتال وانتظار قدوم الإمام علي إلى البصرة. وتم الصلح على أن يتركوا للوالي دار الإمارة والمسجد وبيت المال وينزلوا هم في أي مكان بالبصرة.

0: وصول علي إلى البصرة.
1: وصل علي إلى البصرة وعلم بما حدث من سفك الدماء وهاله ذلك، فأرسل على الفور القعقاع بن عمرو التميمي إلى معسكر عائشة وطلحة والزبير ليعرف ماذا يريدون. فقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا لنصلح بين الناس. وكذلك قال طلحة والزبير، فسألهم: ما وجه الإصلاح الذي تريدون؟ قالوا: قتلة عثمان. قال: لقد قتلتم 600 من قتلة عثمان، فغضب لهم 6000 من قبائلهم، وكنتم قبل ذلك أقرب إلى السلامة منكم الآن. القافلة.
2: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والصوم هنا هو صوم التطوع طبعا، أما صوم رمضان فلها أن تصوم بغير إذنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت: زوجه من الحور العين، لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل أي ضيف يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.

0: حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روايع
1: القطوف. اسعى للحلال الطيب، اسعى للحلال الطيب. روايع القطوف. طيب الله أوقاتكم بطيب المساعي، وبارك في أعمالكم وفي أعماركم، وسدد خطاكم، وأنتم تسعون متفائلين وتمضون آملين بخطوات ثابتة نحو كل طيب أباحه الله تعالى لكم بلطفه، فبوركت نفوس تضرب في الأرض تبتغي من فضل الله ليسعدها بالطيب الحلال، ويسعد بها الوطن المعطاء وأهله الكرام.

طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. روائع القطور. أيا عبدا لجمع المال عذرا، أتدري ما السبيل إلى الضلالة؟ سبيلك في اغتصاب المال غدرا، فبئس المال قد أشقى رجاله، فكن حذرا إذا جمعت مالا، فإن حرامه يفني حلاله. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لماذا السعي للحلال الطيب؟ لأن في ذلك استجابة لأمر الله تعالى وطاعة لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو دليل الفطرة السوية. والكسب الحلال ينير القلب ويشرح الصدر ويورث الطمأنينة والسكينة والخشية من الله، ويعين الجوارح على العبادة والطاعة، وهو سبب لقبول العمل الصالح وللبركة في الرزق وفي العمر وفي الذرية، عكس المال الحرام الذي يمحق البركة. كيف تسعى للكسب الطيب؟ تسعى للكسب الطيب بالتوكل على الله وبالاستعانة به وبالحرص على العمل وأدائه بأمانة، وبتحري الحلال الطيب في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وبالحذر من كل حرام أن يدخل في رصيدك من أكل لأموال الناس بالباطل، ومن رشوة وسرقة ونصب واحتيال وغير ذلك من المحرمات.

فهيا بنا إلى تحري الحلال وطاعة ذي الجلال والتحلي بجميل الخلال، فما أطيب الوطن.

0: بنفوس تجوب النواحي طلبا للحلال الطيب.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحبابنا الكرام، بكلمة كن فيكون خلق الكون بأكمله، وبالكلمة الصحيحة الثابتة تظهر حقيقة إيمان الإنسان من عدمه. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة الطيبة ترتبط تلقائيا بالصميم إيمانك ومدى قوة اعتقادك بأن الله يراك ويسمعك حيثما كنت. والكلمة الجارحة تظهر حاجتك لمراجعة استحضارك لقرب الله منك وإعادة النظر في أفكارك. قال العرب قديما: لسانك مثل الأسد، لو أمسكته حماك وحرسك، وإن أطلقته داسك وافترسك. لقد أثبت واقع البشر أن الكلمة لها بالغ التأثير في النفوس، وقد سجل لنا التاريخ كلاما ملهما صنع أمما وحضارات، كما ذكر لنا كلمات أخرى عدائية قامت بسببها حروب وأزهقت أرواح وتمادت أحقاد وصراعات. فيا رب، نقي قلوبنا ونقي ألسنتنا من كل ما يؤذي أو يجرح أو يهدم من كلمات، واملأ ألسنتنا وقلوبنا بكل ما يبني ويسعد ويكرم، وبكل ما يضيء من ظلمات وينشر من محبة ومسرات.

من عمرك ويوم جديد من عمري ده يوم جديد من عمرك ويوم

0: قوم اصحى وقوم من بدري.
1: أيها العابر في رحاب هذه الحياة، قل لصاحب الهم والكرب في هذا الصباح الأثير عبر أمواج إذاعة المنستير، لا تيأسن إذا اشتدت بلاياك، ففي السماء إله ليس ينساك، إن يظلموك فعين الله ناظرة أو يخذلوك فتلك العين ترعاك.

اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل العقدة من لساننا يفقه قولنا. مستمع الكريم، إن الله يحب الصابرين والمتوكلين والمستغفرين ويبشرهم بجنات الخلد والنعيم، فاللهم اجعلنا منهم وافتح لنا أبواب الرزق وارزقنا حلالا طيبا مباركا يا مجيب الدعاء. يا الله، لا تخيب رجاءنا وارفع مقامنا في العالمين، واجعل لنا رزقا حلالا مدرارا ليلا ونهارا، واجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة مع الأبرار. يا كريم يا رحيم يا غفار. ربي، إني أعوذ بك من الشر والضر والدين والفقر والعجز والكسل والقهر وهتك السر، وأعوذ بك من شر عبادك الظالمين يا رب العالمين.

0: إذا غير الله حياتك فلا تنس أن تحمده.
1: نور الصباح،
2: صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
3: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
4: متابعي نور الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يرافقكم في رحلة هذا اليوم صوت الحبيب مرموش. نسافر معا ونحلق عاليا وبعيدا في سماء النغم والكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الهمة رزق يسوقه الله جل وعلا إلى من يشاء من عباده، وعالي الهمة يحرص كل الحرص على أن يكون من أحسن الناس في معاملة الناس، في حسن الخلق والتواضع والرحمة والرفق والورع والعطاء والرضا بقضاء الله وقدره والتوكل عليه في كل كبيرة وصغيرة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: في أحد المطاعم كان يلاحظ مراراً أن رجلاً فقيراً يدخل مستغلاً ازدحام الزبائن فيتناول وجبة الإفطار ثم يغادر بهدوء دون أن يدفع الحساب. وذات يوم وبينما كان الرجل منشغلاً بطعامه اقترب أحد الزبائن من صاحب المطعم وهمس قائلاً: هذا الرجل يا سيدي يستغل الزحام كل يوم فيأكل ويغادر دون أن يدفع الحساب. فابتسم صاحب المطعم بهدوء وقال: دعه يذهب الآن وسنتحدث لاحقا. وكما اعتاد الرجل المسن أنهى طعامه ثم التفت حوله وانسحب خفية وسط الزحام. وبعد خروجه سأل الزبون صاحب المطعم مستغربا: لماذا تركته يذهب هكذا؟ إنه متحيل. فأجاب الرجل: أنت لست أول من لاحظ ذلك، ولست الوحيد الذي أخبرني بأمره، كثيرون سبقوك لإعلامي. إن هذا الرجل قد يبدو محتاجا وليس متحيلا، إنه يجلس خارج المطعم كل يوم، وحين يرى الزبائن يتكاثرون يتسلل بينهم بالفعل ليتناول طعامه. وأنا منذ زمن ألاحظ ذلك وأتعمد التغاضي عنه، لم أمنعه يوما ولم أفضحه ولم أهن كرامته ولم أشكوه إلى الشرطة، لأنني أؤمن أن هذا الزحام قد يكون ببركة دعائه، فهو يجلس يوميا خارج المطعم ويدعو أن يمتلئ المكان بالناس كي يستطيع الدخول والأكل ثم الانصراف بهدوء. والعجيب أن المطعم بالفعل لا يزدحم إلا حين يأتي هو إلى الشارع ويجلس بقرب المطعم، فلعل في دعائه سرا وفي حاجته سببا للرزق. ولهذا قيل: لا تتباهى بأنك تطعم غيرك، فربما كان غيرك هو سبب الرزق الذي تعيش عليه، ومن يدري لعلنا نرزق ببركة من نظنه بالفعل محتاجا إلينا.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: سأل أحد تلاميذ أينشتاين: ماذا يعني المنطق؟ فقال أينشتاين: سأجيبك بسؤال محدد. لنفترض أن عاملان دخل مدخنة لتنظيفها، أحدهما خرج بوجه أسود متسخ والآخر بوجه نظيف، فمن سيذهب لغسل وجهه؟ أجاب الطالب على الفور وبلا تردد: طبعا الذي وجهه متسخ. فرد أينشتاين: إجابتك خاطئة، الذي سيغسل وجهه هو صاحب الوجه النظيف، لأنه نظر إلى وجه زميله بعد خروجه من المدخنة فظن أن وجهه هو متسخ أيضا مثل وجه زميله، أما ذو الوجه المتسخ فلن يغسل وجهه لاعتقاده أن وجهه نظيف مثل وجه زميله. وهنا هتف الطالب: فعلا هذا صحيح ومنطقي. فابتسم أينشتاين قائلا: لا، هذا ليس صحيحا أيضا، لأن السؤال نفسه ليس منطقيا، إذ ليس من المنطق فعلا أن يدخل رجلان إلى نفس المدخنة في نفس الوقت ويخرج أحدهما متسخ والآخر نظيف. فببعض الكلمات العابرة قد ينهار المنطق نفسه، وفي كل شيء. لذا أحيانا لا تكون المشكلة في الإجابة، بل تكون في السؤال الخاطئ بحد ذاته. نعم صديقي المستمع، فكم من أسئلة خاطئة نطرحها في حياتنا على غيرنا أو على ذواتنا، وننتظر بشغف أجوبة تقنعنا وتشفي الغليل، وهي في الواقع بعيدة كل البعد عن المنطق السليم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والأمل.

ما زلتم أيها الأحبة الأفاضل عشاق إذاعة المنستير مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش، فأهلا وسهلا بكم من جديد. إن التعامل مع الناس عملية شاملة متعددة الجوانب، فيها عقل يفكر ولسان ينطق وجوارح تتحرك ومظهر يشاهد، ولا بد للإنسان أن ينتبه إلى هذه الجوانب كلها حتى يحترمه الآخرون. وإن أي خلل في هذه الجوانب ربما يكون له أثر سلبي سيبدو على صاحبه عاجلا أم آجلا. من يكن له ذوق رفيع يمتلك القدرة على التمتع بنعمة الجمال التي وهبها الله للإنسان وتطبع بها، فالله يحب أن يرى آثار نعمته على عباده، ومن نعمه الكثيرة في هذا الزمن الراقي الجمال والذوق الحسن.

0: صديقي المستمع، من أهم الأمور التي ينبغي أن تستخدم في الذوق والفن والجمال وأنت تستقبل يومك الجديد هذا هو المظهر العام لشخصيتك، من أناقة جسمك إلى هندامك إلى طريقة لبسك، فكلها عناصر تضفي على شخصيتك مزيدا من الرشاقة والبهاء والاحترام. ومن الضروري أن يكون جمال المظهر موازيا لجمال الجوهر طبعا، فالظاهر والباطن يكتملان في لوحة واحدة منسجمة الذوق متناسقة الألوان متحدة الغايات بالنسبة للإنسان. إن هذه اللوحة للكائن البشري المنضبط ستكون في منتهى الروعة والجمال، وهي تتحرك بهدوء على هذه البسيطة. وقد قال أحدهم: قل لي ماذا تلبس أقول لك من أنت.
1: حلوة حلوة بشكل

0: بشت حلوة بشت طعمة بشت حلوة حلوة حلوة حلوة.
1: يا من تركض خلف الشهرة والظهور لا تكن متاحا دائما، فعطاؤك الكثير وتواجدك الدائم في كل مكان وزمان ومشاعرك وأفكارك المهدورة بلا حدود، كل ذلك أصبح عادة بالنسبة لك، فأنت المتاح في كل وقت وحين، والبشر لا يحبون العطاء السهل بقدر ما يستهويهم ما هو صعب المنال. عزيز المقال. صديقي الكريم، من الحكمة أن لا تذرف دموعك أمام أي كان، فإن كان يحبك آلمته، وإن كان يبغضك أفرحته وأرحته. دائما ضع دموعك بمرتبة دمك، وتذكر أن نسف دمك المتواصل يجردك من الحياة، ونسف دمعك على من لا يستحق يجردك من الكرامة، وكلاهما غاليان عزيزان على كل إنسان.

إلى هنا أيها الأحبة الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي نور الصباح، ينتهي لقاؤنا بكم، ونرجو أن يتجدد هذا الموعد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. رافقكم في رحلة هذا الصباح الحبيب مرموش، في إعداد وتقديم هذه الحصة رفقة الزميلة سامية مطاوة، في الإخراج والتنضيد. دمتم على محبة، وإلى لقاء قادم بإذن الله.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير. يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري، وسيلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 من سبتمبر الحالي. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر المقبلين، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 2026، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من غرة إلى 7 من فيفري 27 و2000. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم الأربعاء 30 من جوان 2027. ساهمت سرعة الرياح في توسع رقعة حريق جبل بولمان لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. وقد تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات تابعة للشركة الجهوية للنقل بسليانة وإيوائها بمركز التربصات والاصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. ووصف المسؤول الوضع بحريق جبل برغو بالحرج، لافتا أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة. نهاية الموجز بعد قليل. بشائر الصباح مع محمد، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. يا من إلى رحمته المفر ومن

بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفى. فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك. لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع. والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده. وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك. فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحماً.

6:08 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/1 سبتمبر 2026. صبحية جديدة, نهار جديد, وطبعا شهير جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل, وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير. نحن كما العادة بشائر الصباح نرفقوكم وننسوكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح, ثلاثة سوايع مع الأخبار, مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم عند حسام نوار اليوم اللي رافقني في الإخراج. اليوم معكم محمد بيار في تعويض زميلتي نجوى. اليوم إن شاء الله تكون موجودة معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. كما العادة بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا, نشوفوا كيفاش بش يكون اليوم, وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى حدثة في مثل هذا اليوم, وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. هات نبدأ كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها لستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 1 سبتمبر 2026 باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، تكون أحيانا كثيرة غزيرة، وإمكانية أيضا تساقط البرد تنجم تشمل بعض المناطق الشرقية. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتنجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للبحر عامة قليل الاضطراب فمحليا متموج بالشمال، ودرجة الحرارة في استقرار نسبي تقريبا كما البارح، وبش تتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وتكون بين 40 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. في ساعتنا الثانية نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيام الجاية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ من 1 سبتمبر 1969 معمر القذافي يقوم بانقلاب عسكري على الملك محمد إدريس السنوسي واستولى آنذاك على السلطة في ليبيا فيما عرف باسم ثورة الفاتح من سبتمبر 1971. أيضا في نهار كيما اليوم الإعلان رسميا عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية واللي ضم مصر ليبيا وسوريا لكن الاتحاد كان شكلي ولم يؤدي أي دور. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1983 القوات الجوية السوفيتية تسقط طائرة ركاب تابعة لكوريا الجنوبية وتسبب الحادث بمقتل 269 راكب كانوا على متنها. 1985 أيضا في نهار كيما اليوم العثور على حطام سفينة التايتانيك الغارقة على قعر المحيط الأطلسي وكان هذا بعد 73 عام من غرقها. 1990 في نهار كيما اليوم تعلن وزارة التجارة العراقية عن بدءها بتطبيق الحصة التموينية لتوزيع مواد غذائية مجانية على مواطني العراق والمقيمين فيها نتيجة للحصار الاقتصادي على العراق اللي فرض عليه بعد غزوة الكويت. أيضا في نهار كيما اليوم 1991 الولايات المتحدة تعترف بإستونيا ولاتفيا وليتوانيا كدول مستقلة عن الاتحاد السوفيتي. ونختم ب 2004 في نهار كيما اليوم متمردون من الشيشان يحتجزوا أكثر من 1200 طالب داخل مدرسة في روسيا. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
0: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل
4: دونالد ترامب يتوعد إيران بالرد بقوة بعد استهداف مواقع أمريكية والتوتر يتصاعد في مضيق هرمز. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.

0: 46 دقيقة. مرحبا بكم في بشائر الصباح. نمشي إلى أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود ونبدأها من موقع الجزيرة بونيت. الشأن الإيراني. إيران: ترامب يدرس شن ضربات محدودة. وبشكيان يشترط التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: سابقة انتخابية بإسرائيل، يهودي وضابط سابق ينضم لحزب من فلسطيني 48. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية لتكتب اليوم: بوادر حوار بين كوريا الشمالية وواشنطن، وعقد قمة بينهما ممكن في أي وقت، واستقالة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول بعد أشهر من التوتر مع هيكسيت. دونالد ترامب أيضا يتوعد إيران بالرد بقوة بعد استهداف مواقع أمريكية، والتوتر يتصاعد في مضيق هرمز. مشاركة وزير روسي في اجتماع مجموعة العشرين تثير استياء أوروبي، وخرائط جوجل تعرض اسم بحيرة أمريكا بدلا من أونتاريو امتثالا لأمر من دونالد ترامب. البي بي سي تكتب اليوم: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات للمرة الأولى منذ أسابيع، وكوشنير نادم على خطة بيع حصة كأس العالم. وترامب أيضا يضغط على أبل لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا على خرائطها. حلف مكة: وزير الخارجية التركي يعلن عن خريطة طريق لانضمام دول أخرى للتكتل الدفاعي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز اللي تكتب اليوم أيضا الملف الإيراني. طبعا إيران وأمريكا في مقزق هرمز، لا حرب ولا سلام. مسؤول أوكراني يقول أنه ضربات صاروخية روسية تقتل 7 أشخاص في كييف. ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع: المسيرات الروسية تستنزف أوكرانيا وتختبر دفاعات الناتو. فانس يقول: واشنطن تضمن حرية التجارة عبر مضيق هرمز، والأمم المتحدة تحذر من سباق تسلح نووي جديد. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 56 دقيقة. وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. تحية لكم من ما كنتوا موجودين. إذا كان خلطتوا تسمعوا فينا توا، سلام عليكم الناس الكل. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير حتى للتسعة. بعد دريجين موعدكم مع موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. نواصلوا مع الغناية. نخليكم مع نجاة الصغيرة. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

السابعة صباحا على موجاتنا، ومن إذاعة المنستير نقدم لكم موجز الأخبار. تتواصل بمختلف معتمديات ولاية سوسة متابعة التدخلات الميدانية للعناية بالمؤسسات

0: التربوية والجامعية ومحيطها، وذلك من خلال أعمال النظافة والتقليم وإزالة الأعشاب والتهيئة والدهن والصيانة بالتنسيق بين المعتمديات والمؤسسات التربوية والبلديات والمجالس المنتخبة ومختلف الأطراف المتدخلة. هذا وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر الجاري. ساهمت سرعة الرياح في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. يذكر أنه تم إجلاء مئات عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برغو بولاية سليانة، وفق ما أفاد به عضو مجلس النواب أو نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحمدي. توج اللقاء الذي جمع وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان دافيفول بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. سجل مؤشر تونانداكس لبورصة تونس خلال حصة الاثنين تراجعا بنسبة 0.23% ليبلغ 19406.31 نقطة وسط حجم تداولات متواضع في حدود 4.7 ملايين دينار حسب تحليل تونسية للأوراق المالية. ختاما، سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت المنقضي مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويليا 2026 وفق البيانات الإحصائية نشرها البنك المركزي التونسي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: مازالت البركة
1: مع مجدور أذاكرة بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز جانا من مدينة فاس، قبلوه زغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم. مرة الكرام على تونس بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان. هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تدفن في بنزرت. قبلوه زغونية لالي شيء لأنه سيدي علي عزوز ظامر إنسان يحب الفقرة، رجل علم، رجل قرآن. قعدت في زغوان وضاع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزائر. نجح سيدي علي عزوز فك المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا، وعطاها نشير في نابل، وعطاها ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، وعطاها كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. أعطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من راس العين، راس العين تسقي وتدور طواحين، تهبط من الماء ذاك متاع راس العين يهبط يدور طواحن ومن طو يسقي الغابات متاع الفلكة ومتاع متاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت لك ليوصل لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بك الأملاك هذيك، أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط، وبنى مدرسة، مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية تو موجودين الآثار متاعهم في نابل. كيف كيف أسس، لأنه سيدنا عزوز لما تمكن من نشير حفرة اللي اعطاهوله البي، نشير الحفرة ذي في نابل تو، وكالزاوية متاعه موجودة زادة في نابل سيدنا عزوز، طريقة متاعه موجودة تو في راس الجبل، الشيخ متاعها بالعربي كان يبدو حتى بالذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكونه؟ هو أستاذ سيدي علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ متاع الزاوية متاع راس الجبل.
0: مازالت البركة.

لطفي بوشناق نوصلوا معاه للسبعة وثمانتاشر دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/1/2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وسلام عليكم. إذا كان شديدتوا الأثنية للخدمة نقول لكم طريق السلامة للجميع. نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح, وكما العادة تلقاو سؤال سهل برشا, سؤال سهل وفيه زادة ثلاثة اقتراحات نجموا تجاوبوا عليه وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. كما العادة سؤال في علاقة فقرة ولد بحر, هنا إذا كان ما لقيتوش الإجابة تستناو فقرة ولد بحر بعد السويعة من توا تلقاو الإجابة على الموضوع متاع سؤال اليوم. نذكركم موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. غادي زادة نجمو تعاونونا في اختيار الغناية, غناية الختام كما العادة الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. نقترح عليكم زوز غنايات عبد الحليم حافظ أول مرة, وإلا وردة الجزائرية العيون السود. زوز غنايات تقترحوا تختاروا منهم الغناية اللي تحبوا تسمعوها في آخر بشائر الصباح. بخلاف هذا الكل شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة كما العادة, عناوين نشرة الأخبار, معلومات هامة كالأخبار الرياضية في سبور انفو, وطبعا أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل الغنايات تستناكم وتستنى فيكم نعمة بعد شوية باش نسمعوها مع بعضنا, لكن قبل خليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: السلامة، أنا اسمي محمد. مش نحكي لكم كيف كانت أختي هي داخلة سنة أولى. كانت أختي هي بحبها على الأخر، وكانت هي صغيرة كانت أقول لها إيجا لنا ما تمشيش، وديما أي واحد هكا يضربها ولا حاجة قول له إيجا نمشي، والمدير مش يعاقب ولا المديرة يمشي يعاقب والكل. وهي دخلت السنة أولى كانت حاشمة والكل وشادة فيها وترعش من الحشمة وقاعدة تقرأ يتقرأ هكا ترعش الكتيبة متاحة ترعش، والمعلمة هكا اللي في المدرسة تعرفت عليها قالت لها انت شنو اسمك؟ مش انت جيتنا؟ مش انت لعبت معنا؟ وهي في قوت جات قالت لها هيا لينا هيا هيا مش نتعرف اليوم. كل واحد أعطاته لعبة، بعد ما أعطاته اللعبة بدأوا يلعبوا بها والأقراء ولحد جاي قاعدين يضحكوا يفدلك ويتعرفوا على رواحهم ويأكلوا في اللمجة ويحكيوا الكل. حتى أنا كيفها عملت كيفها بالضبط وكيما العملية، أما أني ما حشمتش والكل. ونعرف المعلمين، أنا قريت عندها سنة أولى المعلمة ونعرف المعلمين الكل وما حشمتش والكل. ومشيت والمعلمة عند المدرسة اسمها المعلمة استيماري وتقري في أختي في السنة أولى تويش تعدى السنة الثانية اسمها المعلمة بتحكي أن تقري في السنة أولى اسمها ستينا جات وتقري فيها وتضحك. وهي صعيبة معهم أما تحبهم على الأخر في مصر حتهم والكل. ونهار من هارات هي هكا واحد ضربها اسمه إلياس هكا مشات قالت المعلمة متاحة ودي مش بدلها في شعرها والكل. أخي هي هكا عاقبته وقالت له أنتي عن ما مش نفسخك مش نعطيك ازدعوالي، عطاته ازدعوالي وتفسخ من نادي التو

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صح. المسن لازم يقسم الماكلة متاعه على 3 وجبات ومعها لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.
2: الفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير، ومعنا تبع الموجة.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: في الصيف للصبحية للسهرية، عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع الخفيف.
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: 7:30 صباحا موعد تقديم عناوين النشرة القادمه. وفيها إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلتية من ولاية القيروان إثر توسع حريق جبل برجو بسليانة. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية الجديدة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الجاري. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
4: زرمدين، الوردانين، بني حسان، عالموجة 95.7.
7: 95.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
8: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
7: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
8: كل نهار موعد للقاء.
7: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
8: تبع الموجة.
9: تبع الموجة.
10: معلومة تهمك.
11: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
12: كيفاش يتم استخراج شهادة الإقامة؟ في تونس يتم استخراج شهادة الإقامة أو السكنة مباشرة من مراكز الأمن الوطني، الشرطة والحرس الوطني مرجع النظر، عبر تقديم مطلب رسمي للبلدية. ما فماش نموذج ورقي موحد ومطبوع مسبقا، والمطلب يكتب عادي أو يتم تعمير مطبوعة إداريا على عين المكان. الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة الإقامة: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، عقد كرا مسجلة وشهادة ملكية، آخر فاتورة استخلاص للماء والكهرباء، طابع جبائي، وللقصر مضمون ولادة بطاقة تعريف الولي. ويمكن الاطلاع على إجراءات وتحديثات الإدارة التونسية عبر منصة إدارة تونس.
10: معلومة تهمك.
11: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. مصافحه رياضيه اولى على موجاتنا، نبداوها بالالعاب المتوسطيه تورنتو 2026. قبل يومين من نهاية المسابقة ومن نهاية الألعاب، المشاركة التونسية اليوم متمثلة في عبد السلام العيوني في نهائي سباق 1500 متر انطلاقا من 6:40 متاع العشية، مروة بوزياني في نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غير درجين، ليلا رحاب الظاهري أيضا نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غير درجين، محمد أمين جيناوي باش يشارك في نهائي سباق 5000 متر بداية من 7 درجين، وأحمد جزيري نهائي سباق 5000 متر بداية من 7 درجين. في رفع الأثقال بطل كارم بن هنية باش يكون يخوض منافسات نهائي وزن أقل من 75 كيلوغرام اليوم في الصباح انطلاقا من 10، جواهر قاسمي أيضا نهائي منافسات وزن أقل من 69 كيلوغرام بداية من منتصف النهار. في اختصاص آخر في الكاراتيه، ياسين الخليفي يواجه لاعب مونتينيغرو نينات ديلوفيتش في ثم نهائي الكوميتي في وزن أقل من 67 كيلوغرام بداية من 10 غير درجين. أنس بالحسن يلاقي التركي بوراك أوزديمير في ثم نهائي الكوميتي وزن أقل من 60 كيلوغرام بداية من 10 أو درجين تاع الصباح. وفاء محجوب ايضا تواجه لاعبه مالطا تيس انتونيلي في ثمانية الكوميتي وزن اقل من 61 كيلوغرام. نمشيو لاختصاص اخر التجديف اللي فيه برشا رياضيين توانسه مشاركين، يسر الهذلي في النهائي الترتيبي ب لسباق الفردي على الساعه 8 متاع الصباح انطلاق السباق، محمد ريام حفصه في التجديف في النهائي الترتيبي لسباق الفردي بدايه من 8 درجين، سلمى ذوادي نهائي سباق الفردي وزن خفيف بدايه من الساعه 9 متاع الصباح، غيث القادري في نهائي سباق الفردي وزن خفيف بدايه من 9:05، وهانس بيتيه وساره زمالي في نهائي سباق الزوجي مختلط بدايه من 11:05 دقائق، ومحمد الكريمي وخديجة الكريمي نهائي سباق الزوجي مختلط وزن خفيف في 11:40 دقيقة. نكمل مع المشاركة التونسية اليوم في الألعاب المتوسطية، إيناس القماتي في سباق 9 و10 منافسات ELCA 6 بداية من الساعة 11 ودرج. في الفروسية غازي اللوز وشارل بن ميمون ومحمد جيزاني وعمر طرابلسي يشاركوا في منافسات القفز على الحواجز فردي انطلاقا من الساعة 5 متاع العشية. في كرة اليد منتخب الوطن للسيدات يلعب مع المنتخب الإيطالي في النهائي انطلاقا من الساعة 7 مساء، هذا بالنسبة للألعاب الجماعية. نمشيو لكرة القدم، الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلنت أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027 باش تجرى يوم الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من نصف النهار بإحدى نزول بيجامارت عوضا عن قاعة النوادوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، بالتالي تغيير في المكان من مقر الجامعة لإحدى نزول بيجامارت بالنسبة لقرعة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الرابطة المحترفة الثانية اللي انطلقت شبه القيروانية في التحضيرات تحت شراف لطفي القادري وزوز ثلاثة انتدابات هامة للشباب القيروانية، حسام الحبيبي إلى جانب صبري الزايدي وحسن المسعدي باش يعزوا صفوف من أجل عودة سريعة للرابطة المحترفة الأولى. البارح النادي الصفاقسي كان قدم لاعبه الجديد وليد دويب اللي لاعب المنتخب الوطني الأولمبي أقل من 21 سنة اللي تعاقد مؤخرا مع النادي الرياضي الصفاقسي. صفحة الرجاء البيضاوي البارنت أبارح أعلنت على نهاية التعاقد مع المدرب التونسي مصر الدين نصر الدين نبي، وأكيد شكرت برشا المدرب التونسي على العمل اللي قام به. بالنسبة لإدارة الرجاء اختارت الإسباني باكو خيميز باش يكون هو المدرب الجديد في المرحلة القادمة، وأكيد نصر الدين نبي عنده برشا عروض في المرحلة القادمة بعد نجاحه في أكثر من محطة تدريبية. مشاركة تونسية في نهاية الأسبوع في المسابقات الإفريقية، الترجي الرياضي التونسي معفى من المشاركة، النادي الإفريقي باش يواجه جولي بالمالي ذهابا وإيابا، الذهاب باش يكون في تونس يوم السبت 5 سبتمبر في ملعب حمد العقربي بيراتس، و 25,000 متفرج باش يكونوا حاضرين في المباراة باحتساب أصحاب اشتراكات في النادي الإفريقي. من جهته كل من نادي الصفاقسي والترجي الرجيسي بيشاركوا في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في نهاية الأسبوع. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاها صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع نسيان الساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك ولو في إذاعة المناسبة.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على طقس اليوم ولا متجه إن شاء الله كيفاش باش يكونوا.
1: إن شاء الله اليوم باش تكون درجة الحرارة في انخفاض طفيف في جهات الشمال والوسط حتى الجنوب الشرقي، عموما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة، قرب السواحل وبالمرتفعات تكون بين 38 و 41 درجة، ببقية الجهات تصل إلى 44 درجة في الجنوب الغربي جهتي توزر وقبلي مع ظهور شهيلي محليا. المميز ليامات هذه في الوضع الجوي هو ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية، تكون مصحوبة بأمطار تشمل حتى بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد، كان نسميهم الجهات هذه القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، جنوبا توزر قبلي ممكن حتى تطاوين، الخلايا الرعدية إن شاء الله تتفرع آخر النهار وفي بداية الليل نحو جهة القيروان، نسبة أقل كيف وسليانة، ممكن حتى المهدية وصفاقس وقابس. الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال، شرقية في الوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في السواحل الشرقية. يوم الغد يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في الوسط الغربي مع أمطار، الريح تنتقل من القطاع الشرقي على كامل البلاد. البحر يتواصل عموما قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال، الحرارة بتكون في استقرار في الشمال والوسط، تكون حتى في انخفاض طفيف يوم الغد في الجنوب الغربي. ثم يومي الخميس والجمعة مع انتقال الطيارات من القطاع الشمالي إلى جانب تقوي سرعة الريح نسبيا باش تنخفض درجات الحرارة، باش تكون في انخفاض طفيف وتدريجي، والطقس باش يكون عامة صافا إلى قليل السحب. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك، تحياتنا ليك سي أنيس. 7:51 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر صباح من إذاعة المنستير، شكرا على الاستماع. تقريبا 9 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8، نرجو لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خليكم معنا متبعدوش.

0: Allah.
1: إشهار
2: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: إذاعة المنصير
5: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
4: إذاعة المنستير
6: 104.7. خبر ورخبر
7: الموجة ورموجة
6: جديد كل نهار
7: الموجة ورموجة
6: كل ساعة

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من ماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
0: 99. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: وتمام الثمينة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت الذي وحبك بيه.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوين

0: إجلاء 100 عائلة من جبل قيطون بالوسلاتية من ولاية القيروان إثر توسع حريق جبل برجو بسلينة. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية الجديدة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الحالي. إلى تفاصيل النشرة، تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل قيطون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برجو بولاية سليانة البارحة. وأفادت النائبة بمجلس نواب الشعب عن دائرة ولاية سليانة بسمة الهمامي، أكدت أن رقعة الحريق توسعت بفعل الرياح مما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة الوسلاتية بإشراف معتمد الجهة إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات وإيوائهم بالمدرسة الإعدادية بقصر لمسة في انتظار السيطرة على الحريق.
1: كان حيلة صعبة ياسر على المساكنين وعلى الحماية وعلى الغابات، لأن الريح كانت تقوية برشا. الشيء اللي اضطر أنهم يجلوا لهالي القواسمية تاع الغار ومتاع سيدي مطير، لأنه الحرائق كانت كبيرة برشا. فما زوز ديار تحرقوا في القواسمية، فما خسير جمع في الزيتين وفي المواشي وفي كل موارد الرزق للأهالي غديكة تحرق. وقع أجل العائلات، فما منهم شكون حبت أنه يمشي العائلات القراب لهم اللي عندهم ملاهم عنها في برجو، فما هزوهم للمدرسة الإعدادية ببرجو في المدينة، فمشكون اللي سكنوهم في المستشفى المحلي ببرجو. حماية وأعوان الغابات وغيره دخلوا، والأهالي دخلوا زادة لإطفاء الحريق، لكن سرعة الريح كانت أقوى، أثر ياسر على اتجاه الحريق، ووصل العنب سعدية ووصل لقصر لمسة. وقع إجلاء الأهالي مرة أخرى، كلهم مقيمين في الإعدادية برجو في المدينة.
0: دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس لدى استقباله بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. وأكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الجمهورية إلى تحويل القروض إلى استثمارات خاصة، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، وأن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها، ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. وتوج اللقاء الذي جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران عقب اللقاء، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم توقيعها بقيمة تجاوزت 100 مليون أورو تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقية الانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية.
2: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع تجاوزت قيمة 100 مليون يورو في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة. ونحن نرنو إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي، لا سيما وأن ألمانيا أضحت اليوم ثاني وجهة للطلبة التونسيين، ومقصدا هاما للكفاءات التونسية. الجالية التونسية أيضا تحدثنا عنها، طلبنا تسهيلات أطر جديدة تسرع في اندماجهم.
0: وفي ردهما على سؤال تعلق بملف الهجرة غير النظامية، أجمع الوزيران على أن المهاجرين هم ضحايا شبكات الاتجار بالبشر والعصابات المنظمة، ولا بد من إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة. وصرح محمد علي النفطي في هذا الصدد بأن تونس قد قامت بدورها ولا تزال تجاه ضحايا هذه الظاهرة عن طريق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وعبر تحرير آلية العودة الطوعية.
2: تونس قامت بدورها ولا زالت تقوم بدورها الإنساني تجاه هؤلاء الضحايا عن طريق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وعبر تحريك آلية العودة الطوعية. ونحن دعونا شركائنا في أوروبا حتى يكونوا أكثر سخاء مع هذه المنظمة حتى نمكن هؤلاء المهاجرين للعودة بصفة آمنة واحترام الذات البشرية. نحن مدعونا جميعا لإيجاد الحلول العميقة لهذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية. نطلب من أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين أن يوفروا أيضا برامج في البلدان الأصلية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميون لإيجاد مشاريع تنموية تجعلهم مستقرين ويتنقلوا بعد ذلك بصفة شرعية.
0: وبدوره ثمن الوزير الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لشؤون الخارجية الشركة التونسية الألمانية التي وصفها بالوثيقة والتي قال إنها شهدت نموا جيدا موضحا أن حجم التبادل بين البلدين أصبح أكثر كثافة وتنوع وهو ما يتجلى بالخصوص في وجود حوالي 7500 من الشباب التونسي في الجامعات الألمانية وإقرار 70 شراكة بين الجامعات الألمانية والتونسية فضلا عما تقدمه الإطارات التونسية المتخصصة من مساهمة وصفها بالقيمة في نظام الرعاية الصحية الألمانية وكذلك اختيار الألمان لتونس كوجهة سياحية. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التربية أمس عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة مشيرة إلى أن العودة المدرسية بالنسبة للتلاميذ ستكون يوم 15 من سبتمبر الجاري، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 2/14 من سبتمبر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 26 و2000 وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و2000 تليها عطلة نصف الثلاثي الثانية من غرة فيفري إلى السابع من الشهر ذاته، كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000 وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم 4/30 من جوان 27 و2000. قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير يعد أول قسم من نوعه في تونس، وقد تم إنجازه بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف دينار للبناء و400 ألف دينار للتجهيزات. ويساعد القسم بصفة دقيقة في تحديد كميات الأدوية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الاستعمال أو لتفادي السمية، حسب تصريح رئيس القسم أستاذ كريم العوام.
3: القسم هذا عنده ثلاثة مهام كبيرة، وفي جانبين، جانب الكلينيكي يعني السريري والجانب المخبري. الجانب الكلينيكي هو التعامل مع المرضى اللي عندهم حساسية أو تسممات من الأدوية، والجانب المخبري هو نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد كمية الدم، وعلى ضوء الكمية هذيك نعدلوا الجرعة المناسبة للمريض. وفي القسم الثاني هو التحليل الجيني للمريض باش نعرفوا هل أنه الدواء اللي باش نعطيه له ويتماشى معاه ولا متماشاش، وأكثر من هكا نجمو نعدلو أيضا الجرعة.
0: وعشر دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء. تذكير بأبرز ما ورد فيها: إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلاتية من ولاية القيروان إثر توسع حريق جبل برجو بسليانا. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو. شكرا على المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام نوار ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: اقرأ لتعيش أكثر.
6: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
5: اقرأ.
6: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
7: لتعيش أكثر.
6: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
5: اقرأ
8: لتعيش أكثر.
6: اقرأ لتعيش أكثر مع يائنا ربح عبد اللوي صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
5: اقرأ لتعيش أكثر.

0: هبة توجي نوصلوا معها لثمانية وسبعتاشن دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة في فقرة ولد بحر تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح السرور لمستمعينا الكرام.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. اليوم باش تحكي لنا على أكبر صدفة موجودة في البحر الأبيض المتوسط.
2: اليوم باش نحكيو على اسمها التونسي القرن الأحرش ولا القرن الحيش. نلقاوها برشا يسميوها القرن الأحرش في قرقنا، ولا صدفة في مدينة بنزرت عاصرها صدفة. بالفرنسية جراند ماكس، واسمها العلمي بينا نوبيليس. واليوم علاش اخترنا باش نحكيو عليها محمد؟ على خاطرها الحيوان هذايا يتسمى من اخطر درجات التهديد، فهمتني؟ على خاطر هو مهدد بالانقراض ومصنف في القائمه الحمراء للاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه في خانه اسمها كما قلت انا مهدد بشكل حرج بالانقراض. وهذه تتسمى من اخطر درجات التهديد. وان شاء الله محمد بالوعي ما نوصلوش لمرحلة الانقراض النهائي
0: إن شاء الله.
2: يعني ما نحكيوش على حيوان عادي، نحكيو على نوع قاعد يختفي من البحر الأبيض المتوسط. أما قبل ما نحكيو عليه قاعد يختفي، باش نقولوا شنو هو القرن الأحرش هذايا. القرن الأحرش هو أكبر رخوي كما قلت أنت، ولا صدفة يعني من ذوي الصدفتين اللي عنده بيفال، عنده زوز صدفات في البحر الأبيض المتوسط، وينتمي نفس المجموعة الكبيرة اللي حكينا عليهم قبل، البلح البحر والتقوقعيات اللي خصصنا بحلقة كاملة. هو ينتمي نفس الفامي هذيك، أما الفرق يخوي نجم حطها في يدك، نجم تشدي كعبة في يدك. أما قرن الحرش ينجم يوصل حتى طوله متر وعشرين سنتي.
0: متر
2: متر وعشرين سنتي مغروس في وسط البحر. وعليش حسب المراجع، لأنه هو انتوى حسب المراجع العلمية أكبر رخمي اللي عنده زوسة صدفات هذية، هو من الأنواع اللي مسكينة قاعدة تغيب علينا. وهو نوع متوطن في البحر الأبيض المتوسط، مثلا نلقاوه كون في بحرنا، يعني موطنه الطبيعي هو المتوسط. من مضيق جبل طارق إلى مناطق شرق المتوسط نلقاوه، وهذا هو البحر اللي ارتبط به هذا النوع عبر آلاف السنين، موجود عنده آلاف السنين في البحر الأبيض المتوسط. يعني كي نحكيه على قرن الأحرش نحكيه على واحد من الكائنات المميزة بتاع بحرنا. وتوى الصدفة متاعه هذية كيف هو هو نحكيه عليه. الصدفة متاعه كبيرة ممدودة، شكلها مثل شوية ممثلثي شوية، يشبه المروحة زادك تسمعها تقول هذه مروحة، عرفت؟ ومن برا تكون خشينة ولا حرشة، خاصة كي يبدأوا يسكن فيها برشا حيوانات صغيرة. هيك عليه سموها البحر قرن الأحرش، خاطرها من البرة تلقى حرشة، ومن داخل تبدأ تلمع كيف اللؤلؤة. هيك علاش سميت بالفرنسية لا غروند ماكس، من داخل تلمع سموها غروند ماكس، من برا حرشة سموها القرن الأحرش. ولونها توا لونها بني مائل ذهبي. والحيوان هذا كيفاش يعيش محمد؟ يعيش مغروس جزئيا في القاع، والجزء السفلي نتاع السقف يكون مدفون، وتثبت روحها في الركيزة باش بخيوط قوية اسمهم بيسوس. وعندي لك معلومة محمد، الخيوط هذوما كانوا يستعملوهم منذ ألف السنين فيش في صناعة الحرير. على خاطر هذوما الخيوط هذوما لونهم عرفت ذهبي مزيان برشا، واستعملوهم في صناعة الحرير وتخل برشا في المكيش. وتعيش عادة هذه الصدفة هذه في أعماق حوالي من نصف متر وحتى في 60 متر. لونين فينا نلقاوها في تونس، نلقاوها بالخصوص في القيعان الرملية والرخوة، وأهم البلايص اللي موجودة فيها جزيرة قرقنا، خليج جيبس، بنزرت ومستير، تبدا موجودة فيها الصدفة هذه. وهم نبات مرتبط بها كي نلقاوها يجب أن نلقاوها بجنبها، دونك نقولوا كوف الإكزيجي، عرفت؟ اللي هي البوزيدونيا أوسيانيكا اللي
0: حكينا عليها
2: في فقط البحر. دونك مروج البوزيدونيا من اهم المواطن البحريه في البحر الابيض المتوسط، وقرن احرش تلقاه خاصه في المروج هذايا. والمنظر محمد مزيان برشا، ياسر مزيان، قاع بحر رمل، مروج بوزيدونيا، وبين الاعشاب نتاع البوزيدونيا تلقى صدفه كبيره مغروسه في القاع. باش لك تصور محمد
0: كان
2: معليش وجودها مهم في الوسط هذايا، خاطر الصدفه الكبيره نتاعها تولي كيف قطعه صخره في الماء، وعليها تنجم تثبت وتعيش كائنات أخرى، ممكن كائنات ينجم تعيش وحدها تجي تلصق على الصدفة متاع قرن الأحرش كما الفنج اللي حكينا عليه شوية البارح ينجم يلصق فيها الطحالب رخويات ولا اللافقريات المختلفة. يعني قرن أحرش وحدها تنجم تعمل مساحة عيش لكائنات أخرى، لأن إذا بس نسميها قول عمارة فيها برشة سكان، هي ماشية بالطول دونك عمارة وفيها برشة سكان اللي هم الحيوانات هم الصغار اللي ما ينجموش يعيشوا وحدهم، ما يعيشوا كل شيء بسينا في الصفقة هذية. وأهم حاجة القرن الأحرش حيواني صفي الماء، يعني الماء يدخل الجسم متاعه وهي تستخرج منه الجزئيات والعوالق والمواد العضوية اللي تنجم تستعملها كغذاء، كما حكينا البارح على سبونج بوب كيف هو يدخل الماء في سون دو فيلتر دونك يصفي الماء بطريقه هذه تساهم في صفاء الماء والجوده نتاعه. وفي دراسه حديثه محمد منشوره سنه 2026 قالت انه القرن الاحرش عنده دور مهم في تصفيه ماء البحر. والكعبه محمد ركزوا معايا مستمعينا توا اللي طولها 30 سنتي وما فوق نجم تصفي أكثر من 2500 لتر ماء في النهار. يعني حيوان قاعد في قاع البحر يخدم كأنه محطة تصفية طبيعية، دونك 2500 لتر في الماء يصفيهم كعبة برسة من قرن الأحرش. وقديش ينجم يعيش محمد القرن الأحرش هذايا؟ ينجم يعيش في ظروف مناسبة حتى يكشي 45 سنة ولا 50 سنة. وتصوروا صدفة طولها 120 وعمرها يكون 50 سنة في البحر نتاعنا. معناها عليه هيك علاش كيف نفقدوه يكون اختارت كبيرة لبحرنا، معناها معمر في البحر طوله كبير قاعد يعرف حيوانات باش يعيشوا قاعد يصفي في الماء، فهمتني؟ أما شنو صار له محمد هوني تبدأ الحكي لحدينا شوية فحكي هيلكم معناها القرن الأحرش كان موجود بأعداد مهمة في مناطق واسعة من البحر المتوسط، وظهرت موجة نفوق جماعي سنة 2016 في مناطق عديدة، عديد هائلة من قرن الأحرش ماتت في وقت قصير نسبيا. والعامل الرئيسي القوي طفيلي مجهري، والمرض هذايا انتشر في أجزاء واسعة من المتوسط وتسبب في انهيار كبير للتجمعات الطبيعية، والنتيجة توا محمد في مناطق عديدة وصلت تجمعات إلى انهيار شبه كامل، وبقات مجموعات صغيرة وأفراد متفرقة. يمكن الكعبات اللي قاعدوا هما أكثر كعبات عندهم مناعة عالية وهيك علاش دخل القائمة الحمراء نتاع الانقراض منذ 2016 اللي حكيت عليه في اول الفقرات دوبك بينا نحكي سوا، فهمتني؟ دونك سوا القرن الاحرش كان معناها من لون هو اصلا معناها من عام 1992 كان من الانواع المحميه على خاطر مهدد زاده بخلاف المرض هذايا اللي جه مسبب الانشطه البشريه منذ قبل معناها ازمه المرض وكان محمي. لكن بعد الكارثة اللي بدأت سنة 2016 الوضع أصبح أخطر محمد، وهيك علاش انصنف فوق توا مهدد بالانقراض بشكل حرج، وهذه أعلى درجات الخطر قبل الانقراض في الاستمرارية. وفي تونس كيف قاعد يتعرض باش نقول بخلاف المرض اللي دونك الصيد القاعي العشوائي، تدمير المواطن البحرية، التلوث كما حكينا البارح محمد، التغيرات المناخية، والاضطرابات كيف كيف اللي تصير في مروج البوزيدونيا. قلت من الجنب شي غير تروحوا إلا بجنب مروج البوزيدونيا واللي منجم يعيش كان معاها. أما أنا محمد متفائلة على خاطر مازلتهم فما أمل. في 2026 دراسة علمية جديدة اكتشفت فما كثافات استثنائية تقدر بمليون وأربعمائة ألف فرد مازلنا سميها في الليتون دوتو في فرنسا، وهذا دليل أنه النوع مازال قادر في ظروف مناسبة على تكوين مجموعات قوية. وفي تونس العلماء اللي قاعدين يخدموا على حماية الكعبات اللي قاعدوا، وقاعدين نخدموا على استرجاع المواطن المناسبة وإمكانية إعادة توطين أفراد المستقبل. وهيك علاش أنا أقول ثم أمل، يعني قرن الأحرش ما زال عنده فرصة، أما الفرصة هذه مرتبطة بحاجة أساسية، لازمنا نحافظوا على البحر اللي يعيش فيه. وكيف كيف في تونس الدراسات الحديثة تعتبر معناها اللي نقوها يتعمل في قرقنا بنزرق المسكير تأكد أن المناطق هذية ما زالت فيها تجمعات معناها موجودة متبقية، ونقول التجمعات اللي قاعدت واللي قاومت التغير المناخي والأمراض وكل شيء، دونك هما كعبيت عندهم مناعة عالية ونجم نعتمدوا عليهم باش نعاودوا نعمل غستوغاسيون نتاع البحر نتاعنا. توا حماية هذا النوع تدخل ضمن حماية التنوع البيولوجي، وفي قرقنا ثم توجه المراقبة العلمية واسترجاع المواطن بمقاومة الصيد الغير قانوني. دونك هذا توا قاعدين نعملوا فيه في تونس باش نحاولوا نرجعوا لدار البحر كيف ما كان قبل في البحر نتاعنا
0: إن شاء الله.
2: وعلى خاطر قطعة من تاريخ البحر الأبيض المتوسط يلزمنا نحافظوا عليه، راهو احنا ما نحافظوش على حيوان واحد برك، ريت قلت لك هو كيف عمارة سكنية كيف برشا حيوان، لكن نحافظوا عليه نحافظوا على المنظومة كلها ونحافظوا على جزء كبير من البحر نتاعنا محافظ.
0: شكرا لك.
2: حاولت نقص شوية خاطر الوقت
0: خلطنا انا بالضبط اليوم.
2: دونك ناكد لك اللي هما 2500 متر اللي تصفيهم، وبالتالي حنحافظوا على التوازن البيئي نتاعنا وعلى نظافة بحرنا، والحيوان هذايا يلزمنا نحافظوا عليه، وان شاء الله انا قلت لك الامل موجود ان شاء الله نلقاوه غدوه لاولادنا ولاد اولادنا
0: ان شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحه مدام نوزت، تحياتنا ليك، موعد ان شاء الله يتجدد ديما في بشائر الصباح لقيت هذا في فقره ولد بحر 8:28 دقيقه، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح، بعد شويه تستناو معرض الصحف ونرجع نواصل معكم النصف ساعه الاخيره.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 خبر ورخبر
3: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
3: الموجة والموجة.

0: استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إذاعة المنستير منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم
3: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
5: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
3: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
6: منكم وإليكم.
7: منكم وإليكم.
3: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
8: منكم وإليكم.
9: 28-000-666.
10: وإليكم.
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
11: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير. نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي كتبت اليوم مقالا بصفحتها 12 بعنوان لا لتشويه تونس في ظل الأزمات، بلادي وإن جارت علي عزيزة. من جانب آخر نشرت الصحيفة خبرا مفاده أن شركة أسواق الجملة تنتدب عمالا. قضائيا اهتمت الشروق بالمجزرة التي جدت بجمال من ولاية المنستير وعنونت يقتل زوجته بالرصاص ويحيل ابنته وخالها وجدتها على الإنعاش. وفي الشأن الدولي نقرأ في الشروق اليوم حول أمريكا وإيران اللتان تتبادلان إطلاق النار بعد شهر من الهدوء تحت عنوان الحرب تشتعل من جديد. على صعيد مغاير يهم الجوار، سلطت الجريدة الضوء على الجزائر الشقيقة حيث بعد ارتفاع عدد الحرائق وثقل خسائرها تتجه البلاد نحو إعدام مفتعلي الحرائق. جريدة المغرب كتبت اليوم حول ما أسمته الأزمة الخفية أو الأزمة التي تخفي أزمة أعمق، حيث أمام نقاط توزيع المياه المعلبة في المساحات التجارية الكبرى تمتد طوابير الانتظار لمئات من التونسيين، وكلما طال الانتظار ثقل وقع سؤال وحيد: لماذا يقبل التونسيون بهذه أو يقبلون بهذه المعاناة ولا يشربون من المياه الحنفية؟ سؤال يبين أن أزمة المياه المعبأة ليست إلا الشجرة التي تحجب الغابة. المقال بقلم الزميل حسان العيادي. إلى جريدة الصحافة الآن والتي تحدثت عن أو في افتتاحيتها عن الاستعدادات الحثيثة للعودة المدرسية. ووزارة التربية تعلن بالمناسبة رزنامة السنة الدراسية 2026-2027 وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر. التفاصيل تجدونها في الصفحة الثانية للصحافة اليوم. أما الصفحة الثالثة فتناولت موضوع استقبال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الألماني، وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات. في الصفحة الثانية نجد أيضا مقالا حول الاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر، وكان فيه كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مشاركا في الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز. نختم بما أبرز ما جد في لقاء وزير الخارجية بنظيره الألماني، حيث تم خلال هذا اللقاء توقيع 5 اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. إلى جريدات الصباح الآن، والتي نختم بها هذا المعرض، وتحديدا نستهل من الصفحة الثانية، حيث دعا رئيس الجمهورية لدى لقائه وزير الخارجية الألماني إلى مراجعة العديد من الاتفاقيات وتحويل القروض خاصة إلى استثمارات. ذات الصفحة تحدثت عن شراكة بأكثر من 100 مليون أورو كانت قد تحدثت عنها الصحف الأخرى أيضا، وهي زيارة وزير الخارجية الألماني إلى تونس، والتي توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات. إلى الصفحة الثالثة، والتي تضمنت حوارا مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، قال فيه إنه لا خوف على الإنتاج، ويطمئن التونسيين على نسق تزويد السوق خلال الفترة القادمة. وفي نفس الصفحة وهي الثالثة، تحدثت الصباح عن انتداب 1630 أستاذا و580 عاملا، وإدماج دفعة خريجي علوم التربية لسنة 26 و2000، وعنونت نحو سد الشغورات بوزارة التربية. الصفحة الرابعة تحدثت عن انطلاق السنة الجامعية 2026-2027، عين على مطالب السكن بالمبيتات العمومية، وأخرى على ملفات المنح والقروض. إلى الصفحة الخامسة الآن، ومع انطلاق الاستعدادات لموسم البذر بعد أسابيع، سلطت الصباح في عددها الصادر اليوم حول توجه نحو بلوغ 40% من البذور الممتازة، ولجنة فنية لمتابعة توزيع الأسمدة. ونختم من الصفحة السادسة للصباح اليوم، تحدثت عن عائدات صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والتي بلغت 19.8 مليار دينار إلى موفى جويليا المنقذي، وسجلت بذلك ارتفاعا ب 10.5%. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية معرض الصحف لهذا اليوم. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام
2: محلاها بلادي
1: يا خضر.

0: سوق العطارين وسوق اللي يبيع المجوهرات، وهذه موجودة أيضا في العراق، ولمستها أيضا موجودة هنا. يعني تخصصات المحلات الزناقي أو الشوارع. بطبع أحب السياحة، أحب التجوال، وطبيعة الحال الإنسان من يسافر يستفاد علم وثقافة ومعرفة وكل شيء. ما قدرت أكيد أرجع مرة أخرى، أريد أشوف الأماكن السياحية الأخرى، القيروان، الجم، أهبط جوا للصحراء، التطاوين وهذه. يعني إذا ما قدني هذا الوقت أكيد أرجع مرة أخرى. مؤمن بأنه كل مدينة أو لنقل كل قرية فيها أما يكون معلم أثري أو معلم طبيعي أو معلم تاريخي، هذا مؤمن بي. فأكيد هنا في تونس بعد بلد عريق وفي حضارات متعددة، يعني الفينيقيين والرومان والحضارة الإسلامية، فأكيد زاخر ومتنوع. يعني أي بلد أزوره من بعد وبطبيعة الحال أكتب يعني عنها، يعني مش بس أنشر وإنما أذكر معلومات عنها. يعني أتمنى لهم الازدهار والرقب بلدهم ويعيشون برفاهية وفوق كل هذا الأمان.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

48 دقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/1 سبتمبر 2026. إن شاء الله بداية شهر جديد، إن شاء الله يكون مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نرجع للسؤال اللي كنا طرحناها عليكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وفي علاقة بموضوع فقرة ولد بحار اليوم كما العادة، واللي كانت مدام نوزة بوريقة حكيت لنا على القرن الأحرش وهو حيوان يعيش في قاع البحر، وفي نهار واحد نسأله قديش ينجم يصفي من الماء وقديش الكمية اللي صفيها هلا كائن هذايا. أعطيناكم اقتراحات 25 لتر 250 لتر وإلا 2500 لتر، والإجابة صحيحة هي 2500 لتر. القرن الأحرش ينجم يصفي 2500 لتر من الماء في نهار واحد. شكرا لكل اللي شاركوا على الصفحة الرسمية، برشا إجابات صحيح لكن عملية القرعة تفرز الفائزة وحيدة. اليوم معنا هي نزيهة الماجري، مبروك عليها نزيهة الماجري، هي اللي فازت معنا اليوم في بالوصل لشراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام، مبروك عليها مرة أخرى نزيهة الماجري. شكرا لكم على المشاركة وشكرا لكم على الاستماع، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة الثلاثة سوايع هذوما. حسام نوار كان معنا في الإخراج، حكيم ونجلة كانوا معنا في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم في تعويذ للزميلة نجوى المهري. شكرا لكم وين ما كنتوا موجودين، وشكرا أيضا اللي صوتوا لغناية الختام، وكما قاعدين تسمعوا الغناية اللي اخترتوها غناية عبد الحليم حافظ زي الهوى هي اللي باش نواصلوا معها ونختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح. ما بقالي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المونستير. إن شاء الله موعدنا يتجدد نهار الجمعة في صبحية جديدة من بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك في الأمان.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

الاول لا الاول صعب.

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تم إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل البرغو بولاية سليان البارحة. واتسعت رقعة الحريق بفعل الرياح مما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات في انتظار السيطرة على الحريق. توج لقاء جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون أورو تخص قطاع البيئة النظيفة. أحبطت وحدات الحرس البحري بقليبيا أمس محاولات هجرة غير نظامية وإيقاف 12 شخص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة انطلاقا من سواحل سيدي داود بالهورية، وتم الاحتفاظ بهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين

0: 85% و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات خلال 4 أيام من منذ انطلاق العملية. ينفذ أعوان شركة فوسفات قفصة إضرابا بداية من اليوم إلى غاية 3 من هذا الشهر. وأكدت الجامعة العامة للمناجم أن من أهم أسباب هذا الإضراب المطالبة بتوفير شروط السلامة المهنية ومعدات سليمة وحديثة وتوفير ظروف مهنية تليق بمؤسسة وطنية بحجم شركة فوسفات قفصة. أعلنت وزارة التربية أمس عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر الجاري، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 2/14 من سبتمبر الحالي. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
1: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
2: منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم.
1: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
2: منكم وإليكم.
4: 28-000-666.
2: منكم
3: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.
2: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
3: اقرأ لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر، موعد مع عوالم الفكر والكلمة.

0: لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في برنامج اقرأ لتعيش أكثر لنا محطات جميلة مع الكتاب ومع المطالعة، ونواصل اليوم جولتنا في رحاب المكتبة العمومية بزغوان، هذا الفضاء الذي لا يفتح أبوابه للكتب فقط، وإنما أمامنا تفتح هذه الأبواب أبواب المعرفة والإبداع والحوار. نواصل إذن جولتنا لنكتشف أكثر ما تقدمه المكتبة لروادها، ولنقترب أكثر من مختلف الأنشطة والبرامج ورواد هذا الفضاء، ومن الجهود المبذولة لجعل الكتاب رفيقا دائما للأطفال، للشباب وللعائلات. من زغوان إذن، ومن هذه المكتبة التي تحتضن الكلمة وتمنحها فضاء للحياة، نواصل مستمعينا جولتنا في إطار إيماننا بأن المطالعة ليست مجرد هواية، وإنما هي طريق إلى المعرفة وإلى توسيع الآفاق وبناء الإنسان.

0: مبادرات تقرأ.
1: من أعضاء نادي زيكال للإبداع الأدبي اللي حكينا على دوره في اكتشاف المواهب وعلى قدرته على تشجيع الناشئة على مرافقة الكتاب وعلى مجالسته، تحضر معنا أيضا تسنيم النبهاني وهي من الأعضاء القارين للنادي. صباح النور تسنيم، أهلا وسهلا بك.
2: أسعد الله صباحك، كيف
1: مرحبا
2: حالك؟
1: بك.
2: مرحبا بك.
1: الغرام بالكتاب والغرام بالنادي وبارتياد المكتبة حكاية جميلة وممتعة، وتنجم تكون أفضل وأحسن رسالة للي تبعوا فينا، للي يسمعوا فينا، باش يعرفوا قيمة الكتاب وأهميته ودوره في حياتنا.
2: طبعا هي المكتبة أفضل فضاء الإنسان يلقى فيه راحته، يعني يلملم شهادة نفسه.
1: نعم.
2: فأنا منذ الصغر يعني كان عندي أستاذ درسني في الابتدائي، وكان هو دائما يعني يجعلنا نرتاد المكتبة باستمرار.
1: نعم.
2: في كل عطلة، في كل أسبوع. فكان يعني لم أكن صدقا يعني منذ الصغر شغوفة، لكن يعني أصبح لدي حب المكتبة بسبب يعني كثرة زيارتها.
1: ما هو بداية الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
2: نعم أكيد هذا هو. وثم يعني شيئا فشيئا أعجبني يعني أكيد الكتب والفضاء، هذا مما لا شك فيه. كذلك يعني الإطار الموجود في المكتبة يعني يرحبون بنا باستمرار، ونوادي الموجودة كلها يعني تدفع الناشئة نحو التقدم إلى الأفضل.
1: نعم.
2: يعني بناء شخصية، خاصة شخصية متوازنة تجمع بين حب المطالعة وبين الدراسة وبين التفوق في شتى المجالات.
1: تسنيم، شنية نوعية الكتب اللي تفضل مطالعتها؟ يعني ونعرفوا للمكتبة تضم أم هذه الكتب، يعني مطالعة في الكتب القانونية ذات الخيال العلمي الأدبية، شنية النوعية اللي تحب تطالعها أنت؟
2: هو منذ الصغر أغرمت بحب الكتب الأدبية خاصة، لكن
1: روايات شعر.
2: نعم.
1: شنو؟
2: الشعر خاصة. والحمد لله يعني برعت في كتابة الشعر عند نفس الأستاذ، وكان مؤطر يعني لي في هذه المكتبة.
1: نعم.
2: ثم شيئا
1: فشيئا شعر عمودي نثري، شنو تكتب؟
2: العمودي. يعني بعد تطورت هذه الموهبة والحمد لله إلى كتابة الشعر الحر وغيره. لكن هناك يعني سر أيضا، أنه أنا الآن الحمد لله تخصصي علمي. فوجدت يعني
1: أي مستوى تعليمي الآن؟
2: أنا سأذهب إلى البكالوريا إن شاء الله. البكالوريا
1: إن شاء الله بالتوفيق.
2: عايشك.
1: بكالوريا
2: علوم تجريبية، علوم في المعهد النموذجي. يعني
1: ريت قديش المطالعة مفيدة.
2: أكيد.
1: خاصة في المسيرة الدراسية.
2: أكيد، خاصة في جميع، لكن الآن الحمد لله أريد أن يعني أجمع تكوين موسوعي يلم جميع الفئات وجميع يعني
1: اختصاص علمي مع موهبة في الكتابة الإبداعية الأدبية.
2: نعم هذا هو. وكذلك يعني انفتحت يعني على بقية اللغات، خاصة الإنجليزية موجودة عناوين، والحمد لله يعني كل عام هناك
1: يعني تطالعين بكل اللغات،
2: بكل اللغات وبكل زاد يعني الأصناف، جميع من الأصناف، يعني حتى كما قلت يعني الخيال العلمي، الروايات، خاصة التاريخ عن موسوعة العلامة ابن خلدون. يعني هناك شغف كبير الحمد لله، وهناك مؤطرين.
1: أنا ديما نسأل على الكتاب الذي ترك بصمته عميقا في دواخلنا، شنو الكتاب اللي أثر فيك؟ الناس اللي تختار كتاب.
2: هو سؤال صعب، لأنه بطبيعة الحال هذه المكتبة كما ترين هي تزخر بجميع الكتب المهمة وذات الأثر النفسي وطابع له. لكن كل كتاب أقرأه في حالة نفسية معينة فيترك بصمة وأثر في ذات الآن، خاصة مع يعني ضغط الدراسي. فإحنا يعني معهد نموذجي، فهناك كثير من
1: الوقت بالكاد.
2: أكيد. فيعني أترك كل ذلك الحمل الثقيل وأرتمي في أحضان المكتبة.
1: نعم.
2: هذا هو
1: الملاذ الجميل.
2: نعم. كتاب بارقة أمل لحنان الأسد. ممتاز هذا الكتاب، جاء في وقته كالعادة. يعني
1: كنت أعطينا فكرة على الكتاب.
2: هو يتحدث عن فئة اجتماعية تعاني من ظاهرة الطلاق، وهذه الطفلة نشأت في بيت جدتها ثم فقدتها، لكن كان يعني استطاعت بفضل الكتب أن تبني شخصية لنفسها وأن تصبح مستقلة في المستقبل وتحقق نجاحات باهرة. لذلك سمي ببارقة أمل، وهي اسمها أمل بطلة الكتاب.
1: نعم. شاركتي في المسابقة الوطنية للمطالعة؟
2: نعم. كل الدورات منذ أن أنشئت، وكذلك تحدي القراءة.
1: متصلين إلى
2: إلى الوطني.
1: نعم.
2: في كل سنة والحمد لله هناك يعني أجواء جيدة جدا، وخاصة يعني العمل اللي يكون في مجموعات. يعني أنا صدقا منذ الصغر كنت كل ما أتعلمه بمفردي، إلى أن يعني جمعتني المكتبة مع نخبة من المثقفين خاصة.
1: نعم.
2: من الشباب.
1: نعم.
2: وكانت لهم مهارات أيضا في الكتابات، وصرنا نتبادر ونصلح لبعضنا البعض.
1: نعم.
2: فهناك أربعة من الشباب يعني فتاتان وشابان يعني من أفضل يعني أهل الجهة في الكتابة والأدب.
1: نعم. هو زغوان حازت شرف الحصول على عدة جوائز فردية في مختلف المسابقات اللي شاركوا فيها شباب زغوان.
2: نعم.
1: هل كنت واحدة منهم؟
2: كانت لدي يعني بعض المناظرة وبعض الظروف وبعض الاختبارات، فيعني لا يعني لم أتمكن في أحد المرات. أن كتبت العديد من الكتب لكن لم أشارك بها.
1: نعم.
2: هناك خاصة يعني التوقيت قد لا يناسبني.
1: نعم.
2: يعني الحمد لله أشارك حتى في مسابقات فرنسية، ويعني ليس هناك كثير من الوقت.
1: نعم.
2: لكن هذه السنة أكيد يعني هناك مسابقة بإذن الله مشاركة فيها.
1: حكيت لنا على بريقة أمل.
2: نعم.
1: اللي هي رواية نتصور. وأنت شغوفة بالشعر الحقيقة. في مختلف الجولات التي قمنا بها في رحاب المكتبات العمومية، دائما أجد من يتحدث عن الرواية والشغف بالرواية، ولم أجد من هو شغوف بالشعر مثلك.
2: هناك الكثيرون على فكرة هنا.
1: الديوان الشعري الذي شغفتي به أو ترك أثرا أيضا، لأنه أحيانا القصيدة هي بمثابة قصة، لأنه القصيدة تتوفر على جملة من الأركان، الصورة الشعرية العنقودية اللي تتفرع فيها أمكنة وصور ومعاني ومواضيع.
2: نعم. يعني تريدين أن أرشح لك أحد الدواوين؟
1: نعم.
2: ديوان متنبي هو الشاعر المفضل عندي بامتياز. يعني خاصة ما جمعه من فخريات ومن قدرة بلاغية على أن يفهم يعني المراد.
1: كلام يسعدني جدا من تلميذة اختصاصها علوم تجريبية.
2: نعم. والله العكس،
1: في العادة الشعر العربي القديم يعني فيه الكثير من الإغماض اللي يخلي يعني الولوج إلى معانيه وفهمه معمقا يصعب.
2: نعم. هذا أصلا حتى أجده في الأوساط المدرسية، حتى من يعني قلت لك معهد نموذجي.
1: نعم.
2: قد لا يفهمون يعني يفهمون نصا بالإنجليزية، ولا يفهمون ولا يستطيعون أصلا إلى سبر أغوار بعض الكلمات وغريب.
1: نعم.
2: المفردات.
1: نعم.
2: لكن هذا يعني بالممارسة وبكثرة يعني قراءة، والأكيد يعني ستتبدد هذه الصعوبات شيئا فشيئا.
1: نعم. وما الذي تودين قوله لمتابعيك هذا الصباح؟
2: أنصحهم بالتمسك بالكتاب.
1: نعم.
2: صدقا يعني هو
1: حتى القرآن
2: جديد.
1: يقول لنا خذ الكتاب
2: بقوة. هذا نعم. هو نعم هذا هو يعني هو صدقا أكيد سيضيف لك الكثير من الأشياء، ويعني هو من سيخرجك من دوامات قد لا تستطيع أن تنتهي إليها مهما يعني حاولت ومهما تواصلت مع آخرين.
1: نعم.
2: تجد يعني فيها ما يسر نفسك وما يلملم شتات نفسك. هذا هو.
1: شكرا جزيلا لك تسنيم، كنت سعيدة
2: جدا
1: بهذا اللقاء. شكرا.
2: وأنا أسعد.
1: بالتوفيق.

0: نبض المكتبة.
1: نواصل إذن مستمعينا الكرام، ونسعد باستقبال الدكتور نور الدين السلعاني. دكتور نور الدين، مرحبا بك ونورتنا.
2: شكرا على الاستضافة، وأنا بدوري أرحب بكم في مدينة زغوان.
1: أنت من رواد المكتبة الجهوية بزغوان، وتوجت في مسابقة، وأنت أوفى مشترك تقول لي مدام ها في المكتبة هذه.
2: نعم، أنا في الواقع يعني وفي للمكتبات في المدن التي حللت بها ودرست بها في عدد من الأماكن في بلاد تونسية، وأحرص دائما على اشتراك في المكتبة وعلى الاستفادة من رصيدها، طبعا لضرورة العمل. أريد أن أجدد وأن دائما أعدل الدروس، في أستفيد من في إعداد دروسي عندما كنت أدرس.
1: نعم.
2: وأحرص كذلك على أن أستعير من المكتبات بعض الكتب التي يعني أطلع بها من خلالها على يعني ماذا أقول، ما أجد فيه متنفسا.
1: نعم.
2: يعني خارج البرامج والإطار الرسمي بشكل.
1: نعم. أنت دكتور كمتخصص في اللغة العربية والأداب والحضارة، حتى مع الطلبة أكيد تلاحظ الفرق بين من اعتاد مرافقة الكتب ومن استفاد من المطالعة، ومن هو يعني فاضي الوتاب كما يقال.
2: نعم، هذا أمر
1: خطر. تأثير المطالعة واضح.
2: نعم، وقفت عليه في الما يعني في عندما في الامتحانات وفي الأعداد اليومي للدروس.
1: نعم.
2: الطالب إذا كان تحصيله يعني تحصيلا جيدا، طبعا لا يجد في العادة صعوبات في التحرير، في يعني يكون يعني مهيئا أكثر من غيره للتعامل مع مختلف المواد التي تقدم إليه. المطالعة طبعا ذخيرة في النهاية لكل إنسان، و اكتسابها في الصغر مهم جدا. طبعا لا ندخل نخوض في قضية العزوف عن المطالعة وهجرة المكتبات، وهذه ظاهرة في الواقع مؤسفة في أيامنا.
1: نعم.
2: هذه
1: أما والحمد لله، يعني ونحن نعيش على إيقاع السنة الوطنية للمطالعة، تشعر وأنه لابد أن نفخر ونثمن هذه العودة للكتاب وللمطالعة، وهذا التحفيز والتشجيع على المطالعة من قبل أولي الأمر، لأنه كثيرا ما نسمع تشاؤما كبيرا من قبلنا نحن ككهول وككبار على أنه عدد المقبلين على المطالعة وعلى القراءة صغير جدا، ولكن الحقيقة فما عودة وفما يعني لابد أن نثمن هذا الإقبال المتزايد عاما بعد آخر. ولا نخفي سرا عندما نقول طبيعي جدا في الزمن هذا اللي فيه ثورة اتصالية تكنولوجية، فيه مغريات حياتية أخرى.
2: نعم، لا نريد أن نكون متشائمين، ونعترف بأن الوسائط الإلكترونية أخذت الشباب، أخذت من وقتهم ومن طاقاتهم، و طبعا لا أيضا نذهب مذهبا عدميا في أن نقول في القول بأن هذه الوسائط سلبية في المطلق. بالإمكان يعني استخدامها استخداما جيدا في باب المطالعة. على كل، لا تلغي وسيلة أخرى، ويمكن أن تتضافر هذه الوسائل الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني وما إلى ذلك في تمكين الإنسان من الوصول إلى الفكرة، إلى المعلومة. العودة، نحن عندما أنا هنا يجب أن نؤمن بالكيف وبالنوع، حتى إن كانت النسبة قليلة فيجب أن نراهن على تلك النسبة القليلة، عساها يعني تغير الوضع وتعود الرغبة التي كنا نراها في أجيال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ومن بعدها في المطالعة وفي التعلق بالكتاب.
1: نعم، طلبة العربية والفرنسية والإنجليزية خاصة نلاحظ يعني مطالعاتهم تكاد تكون متخصصة، ولكن في إطار المطالعة الحرة، لو تنصح من يعشق الكتاب والمطالعة ماذا تهديه من العناوين كي تتحقق له المتعة، متعة المطالعة؟
2: والله من الصعب أن أقترح عناوين بعينها، لأن الجانب الذاتي يعني له دخل في هذا الاختيار. لكن ما أنصح به أن ينوع، أن لا يبقى سجين مجال
1: الاختصاص
2: بعينه
1: من أجل الامتحان،
2: أن ينظر في الشعر قديمه وحديثه وفي الأجناس السردية بجميع أنواعها، التاريخ. أنا أؤمن بماذا أقول، تعدد المشارب والمنابع المعرفية.
1: وأنت الذي تمرست بالعناوين والأمهات، أمهات الكتب خاصة في اختصاصك، ما الكتاب، ما العنوان، ما الكاتب الذي أثر فيك؟
2: صحيح، ماذا أقول، أحتار في الاختيار في تعيين القدامى. عن الشعر القديم، أنا عاشق الشعر القديم، أقرأ أمام كتاب الأغاني إصبهاني أنظر فيه أشعار القدامى من الجاهلين إلى عصر المتنبي وما بعده، أقرأ إلى اليوم. الشعر الحديث أيضا يشدني كثيرا، محمود درويش. في الرواية أقرأ من حين إلى آخر رواية التي من الروايات التي يعني علقت في ذاكرتي، رواية إدريس علي الحمامي، كتبها بالفرنسية في أربعينيات القرن الماضي تقريبا، في هو جزائري تقريبا مغربي نسيت، وترجمت ترجمها محمد الناصر المرزاوي، رغم قرأتها مترجمة ومع ذلك يعني شدتني هذه الرواية، رواية مركز وقرأتها كيدا مترجمة. هناك روائيون لهم وزن ثقل في الكتابة الروائية.
1: نعم، بماذا تختم هذا اللقاء؟
2: أختم هذا اللقاء بشكركم على هذا اللقاء، أول مرة في هذه السنة أنا أول مرة يعني
1: تتحدث في الإذاعة. نعم،
2: هذه نقطة. ثم أشكر القائمين على هذا البيت، فأعتبره بيتي. كل مكتبة في أي مدينة تونسية يعني عملت فيها أعتبرها بيتي، والأعوانها هم إخوتي ويقدمون يجدون لي خدمات كبيرة، وقد اختاروني في سنة 2013 أوفى مطالعين في على الصعيد المحلي، وفي سنة 23 مثلت زغوان في يعني تكريم أوفى المطالعين في البلاد التونسية في أقامنا في المهدية، فهذه أكبر هدية يعني أثمن هدية.
1: نعم،
2: نلتها.
1: دمت ودامت ابتسامتك وإشراقتك
2: ووفاؤك
1: للكتب وللكتاب وللمكتبة. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك الصحة،
2: يعيشك.

0: دقيقة اقتباس.
1: في دقيقة اقتباس سنقترح مجموعة من الأقوال المأثورة لمجموعة من الأدباء العالميين. أذكر على سبيل المثال دوستويفسكي الذي قال في الإخوة كارامازوف عن قيمة الإنسان ومساعدة الآخرين: كل واحد منا مسؤول أمام الجميع عن كل شيء وعن الجميع. الفائدة تذكرنا بأن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط، وإنما كلمة طيبة أو مساعدة بسيطة قد تغير حياة شخص آخر. فيكتور هوغو في البؤساء قال: حتى أحلك الليل سينتهي وستشرق الشمس. وملخص هذه القولة هي رسالة أمل جميلة لمن يمر بظرف صعب، فلا حزن ولا أزمة تدوم إلى الأبد. أما أنطوان دو سانت إكزوبيري فقال في الأمير الصغير: إنه الوقت الذي أضعته من أجل وردتك هو الذي جعل وردتك مهمة إلى هذا الحد. ومجمل القول: قيمة الأشياء والأشخاص لا تأتي فقط مما يقدمونه لنا، بل من الوقت والحب والعناية التي نمنحها لهم. دولستوي قال في الحرب والسلام: من أجمل الأفكار التي تتكرر في أدبه، قال: السعادة الحقيقية ليست في امتلاك المزيد، وإنما في القدرة على رؤية الخير الموجود في حياتنا. وفي هذا الكلام دعوة إلى الامتنان وعدم تأجيل السعادة إلى أن تتغير كل ظروفنا. أما جبران خليل جبران في كتابه الشهير النبي فقال: إنكم تعطون القليل حين تعطون مما تملكون، أما حين تعطون من أنفسكم فهذه هي العطاءات الحقيقية. والحكمة: أجمل العطاء ليس المال فقط، قد يكون وقتا، قد يكون اهتماما، إصغاءا أو وقوفا إلى جانب إنسان يحتاجنا. وطبعا هذه الأقوال فيها الكثير من الجمال، فيها الكثير من الحكمة، وفيها الكثير من التأمل، وندعوكم إلى تأمل هذه الأقوال والاستمتاع بما احتوته من عبارات جميلة وممتعة.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: تمام العشرة على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل قيتون بكسر لمسة من معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو من ولاية سليان البارحة. واتسعت رقعة الحريق بفعل الرياح ما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلتية بإشراف معتمد الجهة، دفعها إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات في انتظار السيطرة على الحريق. تسببت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب في تضرر عدد هام من أصحاب محلات بيع المرطبات بولاية نهب، حيث بلغت نسبة الأضرار المسجلة 60% مقابل 30% من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اضطروا إلى الغلق المؤقت لما تكبدوه من خسائر مادية فادحة، وفق تصريح رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية ذياب للأخبار. أحبطت وحدات الحرس البحري بإقليبيا محاولة هجرة غير نظامية وأوقفت 12 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية انطلاقا من سواحل سيدي داود بالهوارية، وتم الاحتفاظ بهم باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. يكون طقس اليوم الثلاثاء عامة مغيما جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. البحر قليل الاثراف محليا متموج بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 إلى 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. حكاية الأفراح بعد الفاصل مع رفقة زنتي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح، حكايات الأفراح،
2: حكاية الأفراح. صباح النور، صباح النوار، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. حكاية جديدة من الحكايات نرويها اليوم أيضا بكل الحب، حكاية الأفراح اللي تروي عادات وتقاليد مدننا التونسية في أفراحها. العادات هذه اللي بكلها ثراء، اللي بكلها فخر، بالانتماء إلى جذور تاريخية ضاربة في القدم، عادات في اللباس، عادات في الأكل، عادات وتقاليد تخص الأهازيج والأغاني، عادات وتقاليد تخص كل مراحل الأفراح في مدننا التونسية. اليوم نحكي حكاية مزيانة، حكاية أفراح مدينة حمام سوسة اللي بكلها ثراء، فاجأتني الحقيقة بعاداتها وتقاليدها، بلباسها، بموروثها الجميل جدا، وإن شاء الله تكتشفوا هالموروث هذية. معنا على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المناسير من توا إلى حدود منتصف النهار. نحيو تليفوناتكم، تبقوا مركزين معنا، تعيشوا الفرحة في أحلى تجلياتها على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المناسير. بعد قليل استقبل ضيفاتي الكريمات اللي باش يحكيونا حكاية مزيانة حلوة تنعش القلوب وتدخل الفرحة عليكم جميعا بكثير من الأمل والتفاؤل وحب الحياة.

0: الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح
2: حكاية الأفراح عرستنا تشبه القمر ما حبتش تقعد رايدة. حكاية أفراح مدينة عم ممسوسة حصتنا اليوم مخصة لها للحديث أكثر ما يمكن على عادات وتقاليد ما نعرفوهاش قبل، باش نحاولوا نعرفوها قدر الإمكان، نستكشفوها من حيث العادات بتاع الأكل الموروث فيما يخص عاداتنا الغذائية، أيضا عادات وتقاليد اللبسة الحمامية حم ممسوسة معناتها بكل تفاصيلها، أيضا الموروث فيما يخص الأهازيج والأغاني اللي هي تمثل طابع خاص بهذه المدينة. تو عروستنا تقعد رايدة، الله يخليك هني علينا.
3: شغني عليك راه
2: شغني عليك ما جاش رانا تغشوا ويتم إقصائك. أهلا وسهلا بكم كثر في المباشر، أهلا وسهلا بكم، نورتوني برشا برشا وقديش دخلتوا فرحة على الإذاعة وبدخولكم بالخير والخمير للأستوديو زيتونا فرحة على فرحة، نورتونا برشا. مدام روضة بن هنية رئيسة جمعية، باش نقولها باختصار ومعد بالتفاصيل، رئيسة جمعية سوكيوت، الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. نقولها أهلا وسهلا بك، مرحبا، نورتنا برشا مدام.
4: عايشك، مرحبا بك رفقة، ومرحبا بكل سيدات والسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة المنستير العريقة اللي ديما قد ما نشكرها وشوية تحللنا البيبان. الحقيقة تحية من خلالك لكل زملائك وزميلاتك، نحب حد يتغشش علينا، احنا اليوم بحذاكم الكلهم يستدعونا، الكلهم يدعمونا، واحنا عايشين بالدعم هذاك. الحقيقة حاجة كبيرة برشا الدعم المعنوي والتعريف بالأنشطة متاعنا، بارك الله فيكم، مشكورين جدا.
2: شكرا جزيلا، انا احب نشكرك شكر خاص ونشكرك من خلالك صديقتنا المشتركة العزيزة الغالية زهر جينا، اللي نحيها تحية كبيرة برشا، واللي هي مهتمة ياسر بالتراث وبالعادات والتقاليد، واللي هي قامت بربط الصلة ما بيناتنا الاثنين. وانا نحب نقول بكل الفخر والاعتزاز اللي انت صديقة الطفولة، خلينا نقول صديقة اختي زميلتها في الدراسة، سنوات تقريب من التسعينات، بداية التسعينات ما شفناش بعضنا، ولكن كي شفتك اليوم وقلت لك لم تتغيري،
4: عايشك
2: نفس القسمات نفس الزين نفس الملامح متاع الاستبشار
3: نفس الابتسامه
2: نفس بالضبط ملامح الاستبشار ما شاء الله كيما هي في التسعينات معناتها بالضبط. ربي حايد عليك،
4: عايشك،
2: سعيده مرسي. جدا بلقائك مجددا،
4: عايشك،
2: ربي فضلك. وانت اللي نسقت لنا حصه اليوم، دونك انت معده هذه الحصه، مع شكري وتقديري لك. باش تقدم ضيفاتنا الكريمات اللي حاضرات معنا اليوم باعتبارك معده البرنامج، تفضل لله.
4: يعيشك ساعة رفقة، بارك الله فيك وبمعزتك، والعشرة ما تهونش يعني، تحية ليلك أنت وتحية المدام زهور. مدام زهور جينا هي ممثلة الجمعية في المكنين، هي عضو الجمعية وهي سبونسور أوفيسيال زادة في المناسبات كي يبدأ عنا كي من هكا تثمين التراث، خاطر احنا تعرف اسم الجمعية تونسية الإنجليزية التربية والسياحة والثقافة الاجتماعية، من خلال هذا نحاول نوريه الموروث الثقافي التونسي في الغذاء في اللباس في العادات في التقاليد في تونس، من خلال لقاءات الإذاعية، من خلال المهرجانات، من خلال برشة تظاهرات اللي نعملوها في حمام ممسوسة ولا خارج حمام ممسوسة، خطر احنا الجمعية مقرها في دار الجمعيات في حمام ممسوسة. والتحية من هنا للي قاعدين يسمعوا فينا الكل اليوم، حمام ممسوسة الكل تسمع فينا، وان شاء الله هنعدي وحصة مزيانة يفرحوا بها الكل. وكيف كيف عنا أعضاء الجمعية اليوم منتشرين على كامل تراب الجمهورية ويخدموا هما في التنسيق، معناها تنسيق للتظاهرات اللي نعملوها خارج مدينة حمام ممسوسة، بما في ذلك مدام زهور جينا اللي هي عضو الجمعية، واللي هي عن طريق مجموعة فرحة وعن طريق اللي بالتقليدي اللي عندها ديما تدعمنا، ومشكورة معناها متطوعة وقامت بالتنسيق بيناتنا، وإحنا قمنا بالتنسيق المحلي في وسط حمام ممسوسة. أني زيدا من خلال هذا باش نشكر مدام فتيحة بورخيس اللي هي حرفية، وإن شاء الله هي باش تقوم لنا بسرد السرد الروائي وفي تسلسل بيداغوجي للأفراح وعادات الأفراح في القديم، واللي معناها خصوصية حمام ممسوسة إنهم محافظين عليه لليوم. يعني توا برشا يقول لك العرس تبدل والشباب ما عندوش وبرا ليلة في الصالة ولا في البلدية، لا، حتى وكان شي عمل لك ليله مضخمه في ارقى القاعات وتعرف حمسوسه والمنطقه الصناعيه قنطاوي غير قنطاوي السياحيه عفوا. دونك يعملوا عرس كبير في الساله مي بخلاف هذا العادات اللي نحكيوا عليها الكل تتعمل. يعني مهما كانت العروسه حتى كان العروسه تقول ما نحبش راهي امها ولا حماتها تقولها لازم
2: تشد بصحيح
4: العويده ذوما ومعناها متشبثين بيهم ومتواصلين وزيدوا عليهم. يعني حتى الشباب زاد حاجات جديدة ومزيانة وإن شاء الله تشوفوها. دونك التحية الكبيرة لمدام فتيحة ومن خلالها بنتها أمل اللي إن شاء الله زادة هي زادة داعمة لينا تعمل في المودرن كما تشوفوا لبستنا احنا مرجانة كولكشن نقدموا لها تحية في حمام سوسة زادة ينجموا يتصلوا بها في كل وقت. مدام ألفا جلاسي فنانة حمام سوسة زيدة تخدم الأفراح وإن شاء الله باش نسمعوا صوتها المزيان وعرسة البرشة عرايس ما شاء الله
2: ونوريه اللي هي لابسة
4: وهي لابسة اللبسة زيدة الحمامي
2: نجلة لو كان تسمح ركزوا على ألفة شوية باش نشوفوا اللبسة متاع حمام سوسة. لا معناتها نوريوها باش نشوفوا لبسة حمام سوسة
4: اللبسة هذي كتتسمى التخليل تو بعد نحكيوا عليها أكثر
3: وذيك هي اللبسة العادية
4: اللبسة العرس وهذه اللبسة العادية نتاع مرأة حمامية عادية مدام سميرة دواز زادة كيف كيف فنانة وتخدم في الأفراح وحبيبة الجميع حبيبة الناس يدخلوا الجار الناس الكل معناها ناس ما شاء الله عليهم ويفرحوا الناس الكل وخاصة أني ديما نحب الناس اللي تؤمن بالثقافة واللي تدعم النشاط الثقافي كيف كيف تحيتي للناس اللي كانت باش تجي معانا وما جاتش زيدا مدام ليلى درقيش وسيل هادي القدر اللي كانوا يجيبونا تحيتنا لمدام نجيت اللي قيمناها من النوم وجات بكرهبتها بارك الله فيها مناضلة معانا مدام نجيت بورخيس بارك الله فيها جات وحبت هذا الكل في سبيل ان نوريه حاجة مزينة على حمام سوسة وبش يكتشفوا المستمعين برشا حاجات قديمة وجديدة في نفس الوقت
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام روضة تعطينا فكرة ولمحة صغيرة الساعة على الجمعية قبل ما نبداو في العادات والتقاليد
4: بي. هو كيما يقول اسمها الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية تخدم على أربعة عرس نقوليني يعني نخدم عليهم من الجانب التربوي تعرف اللي أني متفقد بيداغوجي وأستاذة لغة إنجليزية سابقة من غاديكا جاي اسم الجمعية التونسية الإنجليزية دونك الجانب التربوي والثقافي مربوطين ببعضهم والجانب السياحي خاطر نخدموا السياحة الثقافية والترويج للعادات والتقاليد وللثقافة التونسية هذاك منين قلنا الثقافة الاجتماعية يعني كيما هذا ثقافة المجتمع التونسي الحاجة اللي يتميز بها المجتمع التونسي الموسع سواء في حمام سوسة خطر احنا الجمعية في حمام سوسة مي احنا نخدمه على كامل تراب الجمهورية وخارجها يعني سافرنا حتى في دول أخرى وإلا استقبلنا ضيوف أجانب في المهرجانات خاطر نعملوا احنا مهرجانات نعملوا تظاهرات نعملوا لقاءات عنا نوادي نادي الادب والفكر نخدموا في شهر التراث نعملوا تظاهرات في القنطاوي برشا حاجات عنا تظاهره تراث جديدي كنز الحفيدي عملناها في مدينه المكنين وتحيه لكل اصدقائنا في المكنين ولاد بلادنا احنا راهو يقولوا لي روضه انت منين تنقول مني بنت تونس كل راني
2: بزرت.
4: مكنيه حماميه تونسيه هذيك تونس بلادنا ونحبوها ونحبوا ديما علاش خاطر عنا تصوير احنا في توريزم نخدموا على التسويق لتصوير التونسي يعني مش باش نخرج اني اليوم على صفحة الجمعية اللي هي فيها آلاف المتابعين وكيف كيف عنا استقبال الضيوف اللي يجيونا ديما عملناه مثلا عملنا تظاهر التراث الجديد كنز الحفيدي في حمام سوسة واستقبلنا 52 طالب أجنبي من أوروبا خدمت معانا مدام سميرة لبسنا البنية أجنبية وعملنا لها عروسة وعملنا تظاهرة كبيرة وعملنا كل شيء كان وعرس حقيقي هذا للترويج للموروث معناها ثقافي عملناها هي بيدها زادة في المكنين خدمت معانا مدام زهور خدمت معانا حضرت معانا حتى زميلتك مدام إيناس معناها نحاولوا ديما بطريقتنا كيفاش نروجوا للتراث متاعنا بطريقة راقية نقول أني بطريقة مضخمة كيما نقول احنا الزيت متاعنا في عظم بيعوفي بدون بلاستيك نعلبوه في دبوسة مزيانة دوك يلزمنا نعطيه القيمة المضافة للتراث متاعنا والحاجات هذه الغنية برشا برشا واللي الأجانب يحبوها ويبهتوا فيها معناها يقول قداش عندكم حاجات محلاها
2: هو احنا من خلال الحقيقة شبكة البرامجية هذه اللي ماهيش طويلة اللي هي قصيرة كيما قصر الصيف اكتشفت برشا عادات وتقاليد في مدننا التونسية رغم التقارب ما بيناتنا فما حاجات مشتركة ولكن فما حاجات اللي هي تحت الثراء تحت اختلاف ولكن ثراء وأعز حاجة شفتها هو تمسك ضيفات الكريمات والمناطق اللي جايين منهم والمدن اللي جايين منهم بعاداتهم وتقاليدهم بكل الاعتزاز والفخر. معناتها انا اليوم الصباح وقت اللي نشوف فيكم انتم تلبسوا تحضروا معناتها باش تدخلوا الاستوديو وكل واحده فيكم قاعده تحكي وتثمن في الموروث في اللبسه في العادات في التقاليد في الغذاء في الاغاني وكالعينين تبرق وبالفرحه وجايين معناها معناتها كانكم باش تعطيو رسائل ولكن ايضا انتم تمثلوا انتم سفيرات لمدينه حمام سوسه مثلا باش تعطيو أعز ما ثم من عادات والتقاليد وتحكيوها بطريقتكم الخاصة. ليش قلت لهم الحكاية تختلف حسب الراوي أو الراوية. دونك الرواية باش نخليها لكم كما انتم تحكيوا لنا على عاداتكم وتقاليدكم باش نبدأ معك مدام فتيحة والحديث مفتوح للجميع. نبدأ ونحكيوا على عادات وتقاليد العرس في حمام سوسة. كيفاش نبدأوا العرس متاعنا وبنا حاجة نبدأوا؟ تفضل مدام.
3: الحمد لله حمام سوسة نجم تقول تشبه للساحل الكل لكن عندها حوايج خاصة بها هي حاجة مختلفة. حتى جيران القلاع والكوادة وسيدي بوالي ورجلة عنا حوايج مختلفة أكون خاصين بحمام سوسة. وعنا احنا حاجة متمسكين برشة بتقاليدنا والوحيدين في تونس اللي كل عام نطلعوا لموذة جديدة في لبستنا بكوننا احنا حرفيين كنا نطرزوا حدنا وعنا حتى من تخليلتنا تتسج في حمام سوسة. هذه كي نشريوها من مقصر هلا نقولوا سواقي
2: معناها تقولوا سينيه انتوما
3: سينيه
2: معناها يلزم المنسج يكون في حمام سوسة
3: خاصة التخليلة اللي نتغطوا بيها واللي ننطرزوها.
2: دونك انتوما العادات والتقاليد هذه حافظت حتى على الحرفة التقليدية النسيجة اللي هي اندثرت في برشا بلايس
3: وحافظت على الصناعيين والحرفيين وابتكرت احنا قاعدين نبتكروا ويبهتوا كيفاش يقولونا كيفاش كل عام ولمذتها كل عام لمذتها سنين عملوا أزرق وهكي تشوف الأزرق يولي في اللبسة العادية الأكحل مثلا بالأخضر جاء لمذت عام كما السنين الأورانجي ونبيعوا لبستنا القديمة حتى الجيراننا ولا اللي يحب يشري يلبسها ديما ونبتكروا نبتكروا كل ديما نبتكروا ومعتزين برشا بلبستنا طبيبة محامية فلاحة ديما معتزة بلبست حتى أولادنا اللي بشوي يقرأوا البرة ويجيبوا شهد أول ما جيت عرس تقول لك لا حتى كان أخذت مش حمامي تحب تحتفظ بلبستها وتحب تعمل خاصة إحنا عنا الحنة الحنة بالنسبة لنا مهرجان حمام سوسة حتى كما تعملش ليلة عرس ما يهمهاش لكن الحنة ما بطلوهاش الحنة هي مهرجان نعملوا فيه كل شيء التقاليد من أول ما بدينا الآخر اللي طورناه وإحنا عرسنا يبدأ في حمام سوسة عنا حاجة أخرى اللي حتى بالاستدعاء يزوك الدور دار دار وتقول وقبل بوقت تقول لهم راني مش نعرس والرجال ياخذوا الاستدعاء أعطيوها الرجال الاستدعاء والمرأة نعرضوا عليها بفهمنا
2: به. قبل ما نبدأ حكاية العرض قررنا العرس وقتاش نمجدوا هكا الصابونات نغسلوها ونتفقدوا الزهازنا والحمور
3: أيوة. قبل بجمعة
2: قبل الاستدعاء
3: قبل الاستدعاء
2: قبل الاستدعاء به اعطيني المرحلة هذه قبل الاستدعاء
3: قبل الاستدعاء
2: عندكم تقطير الزهر
3: عندنا تقطير الزهر كي السحل الكل نقطروا الزهر نغسلوا الصابون الحديد والدبش نرحيوا الحنة نعملوا المخادط
2: نحدد كيفاش صوف ما كي تقولي
3: نعملوا صوف التو لحد الان العروسه حتى كانت تشري صناعي لازم منها زوز مخادد صوف
2: ما تستحفظوا انتوما على جلد العلوش
3: نستحفظ
2: مش كما بعض المناطق اللي ولا تتلوح
3: واحنا لحد الان تخرج بجلد العلوش الكبير مخصلته ومنظفته
1: تصبغوا حتى
3: تصبغوا حتى الصبغين ولينا نصبغوا تو
2: ناس ما سيدي
1: الوان
3: صبغوت أولينا
2: خاطر احنا قبل نستحفظوا ونبداو نشريو العلوش على الجلد نتاعو كي تبدا عندنا مناسبه كان عندنا طهور وكان عندنا عرس
3: العلوش الكبير الجلد الكبير نستحفظوا بيه وبعد نغسلوه ونقرتشوه بالقرداش وتولينا نصبغوه فرد مره كل واحده كيف اللون صالتها
2: اي الوان
3: قلت لك احنا في حمام سوسه ديما نبتكر وكثر ما نحبوا لبستنا ما تحبوهاش تموت ديما نبتكروا مش كما مثلا الساحل يحتفظوا باللبسه كما هي احنا لا ديما نبتكروا فيها اما ما نخرجوش على الاصل
2: على المعايير الاصليه
3: الاصل ما نخرجوش عليه هي المعايير تقعد هي بجود مثلا كما الخيط يقعد وكما الخمس الوان ديما موجودين الكريستال زدناه تو
2: معناتها تو في اللبسه اللي مقابلتنا نتاع مدام ألفا
3: اكو الخيوط يقعدوا هما بجوج
2: لو كان نركز والله يخليكم على اللبسه نتاع مدام ألفا اللي هي معناها تو تقريبا لبسة اللبسة التقليدية
3: إلا المحرمة ناقص. إحنا نطرزوا كيفكم المحرمة بالتل أنا نسيتها المحرمة هذه المحرمة العادية متاع المرأة العادية اللبسة العادية.
2: أيوة
3: معناها كيما قلت لك كيما السحل الكل نحضروا العرس
4: الملك
3: والملك احنا قبل لازم تملك قبل ما تبدا تعرق لازم الملك هو كتبان الصداق.
2: أيوة.
3: احنا نقولوا الملك ما هو كتبان الصداق لازم تكتب الصداق قبل ما قبل العرس توا بداو ينحيوا
2: يلزم
3: يلزم
2: هي. هي.
3: قبل يلزم ما تقبلوا لي ما لما يكون مكتوب الزداق وما يخرج الزاز كان ما يكتب الزداق ونصدروا الزاز نصدروه نبدأ بعد ما نغسلوا ونحديدوا كل شيء نصدروا ويجوا الناس يتفرجوا عليه الحيلة يجوا يتفرجوا عليه. وعنا حاجة أخرى معناها العروس نهار اللولي ما يجيب لها الحيلة هدية
2: قبل خلينا بالمرحلة بالمرحلة
3: أي نجيبوا الهدية إحنا قبل كنا نجيبوها قبل العرس
4: في الملاك
3: في الملاك نجيبوا الهدية اللي هي موجودة في الساعة اللبسة اللي يجيبها العروس الساغة سربيس دبش ونجيبوها مع نهار نجيبوها نقولوا إحنا الهدية يجيبوها مع كتبان الزاق توا ما عادتش ولو لموا الكل في خطر الدنيا صعبت لموا الكل لنهار لوليمة نهار لوليمة هي قلت لك مهرجان بجودة يجيبوا فيها الزاز وتوا بنات توا ولو هي ورجلها يحضروا دارهم تصدر في دربوها تصدر ويجيوا العيلة يتفرجوا عليه وبعد نظموا حدا في دارها توا ذا جديد.
2: هو قبلها زين الزهاز يتم عندها في أيامات العرس توا ممكن الزهاز يسبق باش ينظموا دارهم
3: أي توا ولا يسبق بل لا كان يهزوه نهار السنجور نهار نقول وإحنا نهار حفلة للراجل
2: بيه عبش نرجعه خطره هو كلام صعيب بالنسبة للناس تسمعوا لي أول مرة عادات والتقاليد مختلفة تماما
3: مختلفة العبارات. احنا في حمام سوسة مختلفة تماما
2: بالضبط
3: عنا تقاليد وحدنا
2: بيه. خلينا نقول احنا جبدنا صابون نظمنا أمورنا ركحنا دنيتنا الكل ونطلعوا باش نستدعى حلين لحلو إذا كان عندكم حلين لحلو قبل الاستدعاء ولا بعد الاستدعاء
3: نجم تقول بعد الاستدعاء
2: بيه. دونك للعرس. حضرنا استدعاءاتنا الراجل ياخذ استدعاء
3: واللي مرات تمشي لها برجليك
2: ما مشيت لهاش
3: ما تجيش
2: الى يوم هذا
3: الى يوم هذا
4: حتى وكان قريبة برشا
3: حتى كان من العيلة ما تمشي لهاش بسقيك ما تجيش
2: صار ما عندكمش انتم صوروا بعث على الماسنجر
3: لا لا لا
1: ما كانش قبل بالتليفون ما كانش
3: حتى دوا ما يحبوش
1: بالتليفون هبطوا استدعاء كنا قبل نمشي على سقينا نعرضوا صباح العشية الليل فهمت توا ولاو معناها يعياو ماك العرضين يهبطوا في الفيسبوك
3: اما للشباب هكا والكبار
1: حبايبي واصحابي معناها باش تشرفوا
2: حبايبي واصحابي صغار لي جون
3: اما الكبار
2: كما قال
3: الكبار لازم تمشي لها بسقيك كاش ما تجيش
1: ما تمشي لهاش تقول لك
3: كلا ما عملتهاش
2: ما عملتهاش
3: قدر
2: ولبسه خاصه تلبسها كي تمشي تعرض
3: اي بالطبع
2: شو تلبس
3: نلبسوا فطه محرمتنا هيك يبدا جديده ومعها الفطه البراج اللي هي قلت لك لامازيغيه فوطه لامازيغيه هكا تلبسها جديده زاد لازم محرمه جديده
1: وتلبس نتاع الصيف تاع لبسه الصيف وعندنا فوطه ماشي في الشتاء
3: تلبس لبسه الشتاء تعرض بلبسه الشتاء لبسه الشتاء جبناها
1: اغلب معناها
3: فهمتها غليظه لبسه الشتاء وعندنا لبسه الربيع
2: هاي معناتها انتم عندكم لبسه الشتاء
3: ولبسه الصيف
2: ولبسه
3: الربيع
2: كل واحدة وكل واحدة والمنشف نتاعها
3: كل واحدة
2: ومحرمتها
3: وفوطتها ونلبسوا كيما التريكو كيما المحرمة كي الفوط
2: السورتي تناسق الالوان لازم منه
3: لازم منه
2: وكل عام عندكم لون
3: وكل عام عندنا لمود
2: لمود تسني شنيه
3: اللورنجي
1: والموفي حتى
3: والموفي
1: نجور
4: عند العروسه
3: الموفي
1: شفتوا المريول العروسه هذاك معاه فوتو ولا سوريا
4: هي لبسه الاخضر
1: انا لبسه الاخضر
3: خاطر احنا توا بلاش من السقي خاطر نروف
1: الالوان اللي خارجه توا هي الموف والاورانجي اكثر حاجه
3: هذه نتاع السنه
2: باه
3: كل عام ولابوس
2: باه نلبسوها حاجه جديده ما نتباقها حاطين الحطه نمشيو نعرضوا كملنا عرضنا شنو نعملوا من بعد
3: بعدك شيء قلت لك نحضروا الزاز نصدروه ونديو العيله تفرج ما هو خسرناها
2: صدروه تعلقوا انتم
3: عندكم التعليق توا نحطوا في السيستوات ونعلقوا
2: ونحضروا. في الكنستروات نقولوا سيستوات كنستروات.
3: وعنا كلام سبيسيال
2: لنا. ميساج مو باش نشوفوا حتى على شنية السيستو. حتى السيستو أنا اكتشفتها مؤخرا.
3: السيستو والكنستروات.
2: ايوا هو
3: انا كنا ما خاطر مشيت لبرش بلايص وليت نعرف اللي فما كلام مش بتاعنا مش بتاع عندنا برشا كلام مزيغي في كلامنا
2: بالله
3: عندنا برشا في حمام سوسه كلام مزيغي وكعلاش يقولوا لنا ساعات شكون تتكلموش كيف هو مش ما نتكلموش كيف عندنا ندخلوا كلام امازيغي توك يعني
2: واعيين به اللي هو امازيغي
3: توي ولا هنا واعيين به ساعات برشا يقولوا لنا شو هالكلام هذا
4: يعني مهرجان خاص
3: كلام امازيغي توا محافظين عليه نتكلموا في الدار
2: مثلا
3: برشا الجرود العافية
2: برشا برشا نقولوها برشا الجرود والعافية
4: كل عنده أصول
3: أوكي أصول أمازيغي عندنا برشا كلام أمازيغي في كلامنا في لهجتنا العادية في
4: الديار
3: وبعدك شي نعملوا نصدروا ويجوا توا قبل كان لا يتهز كان نهار بعد الحنة نهار المعاودة نهار حنة الأولاد نهار السنجو يجيبوا الطبال ويجوا يهزوا تولي ولا الطفلة تحب تقود دارها ولا وش يعملوا يهزوا قبلوا ليما قبلوا ليما بنهار ولا بنهارين وبالطبال كيف كيف يزم يجي الطبال والكراب والتزمير ويهزوا الزهاز وكي يهزوا الزهاز الطفلة تبش تنظموا قبل كانوا ينظموا هم للعروس الطفلة ما تمشيش
2: ما تمشيش لدار العروس قبل العرس
3: تولي تمشي الطفلة في الجديدة ذي ولا تمشي نظم دارها على كيفها ولا إله إلا الله محمد رسول عنا الخبز مشكلتنا الخبز نهر الحنة عنا الحمام قبل
2: سنة إيه مشي لي بالمرحلة بالمرحلة
3: الحمام عنا إحنا بكون الحمام سوسة الناس كل عنا حمام عربي في دارنا تقاش دار حمامية بلاش حمام
2: وصف لي الحمام العربي شنو فيه
3: الحمام العربي هو نحاسة ومن تالي كفور كالفور التقليدي في نحاسة نحاس ويتعمل بالحطب ولا بالغاز تولينا نعملوه بالموتور والغاز بالزوز قبل بالحطب ومازال لحد الان برشا ناس ما حبوش يبدلوه قعد بالحطب
4: ولا بالشهده زاده يعني
3: ولا بالشهده
2: ايوه
3: يعني مثلا دوري بالشهده كنت بالحطب وليت بالشهده وفيه دوش لازم منه هيك
2: ايوه
3: وعندك بتبان خاطر احنا نعملوا الفيلا والدار العربي
2: اي
3: في حمام سوسه الحماميه الاصل تقادر عندها فيلا وراها دار عربي لازم منها الدار العربي تكونش حتى دار صغير لازم انا عندها بكوجينه صغيره وبتخزين من تالي لازم في وسط الدار من تالي هذه الدار الحماميه
2: اي
3: اما توا
2: تبدلت
3: الحكايه الامور اما لحد الان مازلنا محافظين عليها اللي عندهم الوسعه واللي يحافظوا عليها الحكايه
2: دونك عندكم الحمام العربي هذا
3: عندنا الحمام العربي ونمشيو للحمام كونه حمام سوسه بكل حمامات يا مسمي حمام
1: اسمه حمام سوسه على حمامات
3: عندنا بالعاد قرطاج حمامي حمام في المقبره
2: اها
3: قرطاج
2: اي
3: انا اللي حمام سوسه قديم الحمام هذا حمام سوسه لازم تمشي للحمام كما اكثر السحليه تمشي بالدربوكه وقهاوي
2: نطيب العشيه معناتها نمشيو في الصلاة العشيه اي
3: العشيه تهز اصحابها
2: اي
3: وتهز العيلة والصحاب
2: على شكون الحمام على العروسة ولا العروس؟
3: لا على العروسة
2: عروسة
3: احنا بصفة عامة أكثر الحواجة على العروسة
4: ويلبسوا
3: فرد له البنات مثلا كما بنتي حبت فوطة ومحرمة فما اللي يحب تخليلة فما اللي يحب
4: جبب
3: فرد له في محاسات وش حمامية
2: معناتها العروسة هي تقول شنو اللبسة الموحدة
3: تقول لأصحابها شنو مش
4: خاصة انت وكثر والموضة يعمل التونو كيف كيف و...
3: اي صحيح
1: انا تقول لما اش نلبس في الأورانجي البسوا في الأورانجي
3: اش
1: نلبس في الموف البسوا في
4: الموف
1: عامل معنا صغار وكبار حتى الديكور متاحة تعملوا في الموف في الأورانجي
3: تعمل لون معين لها هي
1: باش يبدو خارجين على الديكور هذا
4: هذا من الحاجات الجديدة تولى
3: قبل الحمام
4: قبل عادي تلبس تخليلة ومحرمتها
3: ولا محرمتها وتقصد ربي
2: يقبل الكلهم يلبسوا تخليلة
3: كلنا احنا بصفة عامة حتى قلت لك طبيبة محامية عايشة البر عايشة لازم محرمتها وفوطتها ديما عندها كيما اختي توا ديما فوطتها ومحرمتها عندها في الكهرباء لازم منهم تخرج ديما
2: معناها معناتها مقدسة اللبسة هذه تقول حتى مقدسة. تطبيقها وتخميلها بطريقة معناها
3: تدخل اني عندي مثلا اني نحكي على روحي والحمامية الكل كيف كيف عندها محرمتها متاع القضية قولوا احنا اللي تقدم ردوها للقضية وفوطتها متاع القضية لكن متاع الخارجة حتى فوطتنا متاع القضية بكون احنا معروفين على التوسويس النظاف تطوي دوما تدخل ديما تقع عندها حاجه في الكولوار ولا في السقيفه بلاصه تحط التطوي فيها فتتها ومحرمتها وما نشوف.
2: هو عباره على سفساري في مناطق اخرى.
3: نفس الحكايه نفس الحكايه
2: عباره على حايك في مناطق اخرى.
3: ولكن ما نحبوهاش تتعكرش وديما نحبوها مطويه منظمه مقدود. نستحفظ عليها اكثر من الكبوت بتاعي اللي نخرج منه. عندي يعني مقدسه اكثر من الكبوت بتاعي اللي هاني نعلق في الكلاس وكو.
2: هما تديكم الصحة تبارك الله معناتها سهولة ويسر حتى في طريقة اللبس. وانا كي نغزر لكم ساعات هكا ونغزر توا حتى انتم حاضرين معايا وقلت تبارك الله عليكم كيفاش تحافظوا عليها معناتها. انا كي جيت لبستها راهي زلقت راهي طاحت.
3: لا لا ما تزلقش
2: راني قعدت قداش وانا انا نسكت
3: فيها ونرضع فيها. كيفاش تشدوها؟
2: اي كيفاش تشدوها بالحق؟
3: هي لا بطبيعتك انت تستانس كيفاش تحشيها. هي المهم كيفاش تحشيها. تحشيها تستانس حاجه تولي تمشي مع كل مره مع الممارسه.
2: وحتى تو انت معناتها هذه محرمه اللي لبستها في راسك.
3: الحرمه هذه في عرض الخمار.
2: اي ولا الحرمه فوق هي التخليله.
3: هذه التخليله.
2: التخليله كيفاش ما زلقتش ما طاحتش؟
3: ما تزلقش خاطر هي كوتون صافي. فيهاش بوليستير ومصبوغه بالطبيعه بالطريقه التقليديه.
2: شنو نوعيه الصبغه؟
3: الصبغه هي حمراء يعملوها بالتانت. قبل كانوا يعملوا بالبابوش اللي هي قرطاجيه. يعني هما كانت تصبغ مثلا وهي العامة خويا رحمه الصبيغة كان يصبوا بالش اسمه الرمان وكانوا يعملوا القرنيط كما جدودنا
2: قرنيط
3: الواحدة متاع القرنيط. ولكن توا ولات الصبيغة يشروا الصبيغة. أما قبل كانت في يعملوا
2: طبيعي.
3: أنا شفتهم مثلا تصبغ في القصر هذه هي ايش اسمها اللي نعملوا فيها العصيده
2: نحاسه.
3: نحاسه كانت نحاسه كبيره عندهم نحاسه كبيره وعلى الزحافه. الزحافه معروف عن الناس
2: بالزحافه
3: والنحاسه الكبيره وتصبغ تصبغ مع العصابه. اما كانت يرحمها يجيبوا لها تصبغ العصابه بالطريقه اللي توا ولا تدخلوا في المودرني يصبغوا بالطريقه اللي يشريوا الخيط مصبوغ. اما السجل في حمام سوسه
2: قلت لي هذيك السينيه نتاعها.
3: السينيه
2: مع اي منطقه مهما كانت
3: مهما كانت حتى الزاويه تو يعملوا في حمام سوسه.
2: أيوة.
3: اللي نتاعهم اللي يلبسوها المطروزه.
2: النسيجه باقي قاعده بالطريقه التقليديه.
3: بالتقليدي ان شاء الله تجي نهار الحمام سوسه
2: ان شاء الله.
3: مازال بالتقليدي هما معز بالكحله ودار الشاه زوز عيلات معروفين على النسيجه. اللي المطروزه هذه لازم تكون منسوجه في حمام سوسه خاطر تبدا واقفه خاطر كوتون صافي. واللي يبيعوا فيهم فيهم البوليستير كما نشروهم لسير الوقت خاطر هذه غاليه راهي 300 وبالطريقه الصناعيه العصريه رخيصه ماهيش غاليه. لكن هذه تفوت 130 فما فرق فما 100 دينار ما بين هذه اخت كوتون منسوجه بالطريقه التقليديه. هكا عندنا يلزم التخليق باش توقفي شو الطريقه التقليديه تخليها واقفه. الطريقه العصريه خد فيها البوليستير تبدا مرخيه
2: صحيح
3: هكا هي علاش. سينيي حتى جدودنا كانوا يلبسوا السينيي كيما التريكو مثلا. في العروسه يلزم تكون التريكو فضيله نستحفظوا عليه على جدود
2: اصلي
3: الاصلي. والتوا السينيي اللي موجود توا نشريوه لسير الوقت.
2: هو الاصلي الاصلي كيفاش معناتها يتشرى قماش يتفصل يتلزج؟
3: لا هما احنا قعدنا يستحفظوا عليه
2: من يتوارثوه
3: ما فماش ما عادش فما القديم. اما التو قاعدين نحافظ عليه مثلا تورثوه من عند حناه
2: كيفاش ما يبلاحش وما يقدمش وما يتهراش
3: هي القديم. يعني عندي تريكو ورثته ما عندهم
2: ما شاء الله
3: واني ورثته لبنتي وقلت بنتي سمنت شوي قلت لها اعطيه لبتخوك اليوم هبقى لطيم جد قلت لها اعطيه لبتخوك
2: قطعة فوندو معناها تتورث
3: حاجه كي التراب كي حاجه هي السيني اللي في الرقبه شفت اللي عملوا توا جديد ما فيها السيني في الرقبة.
2: أي.
3: القدم فيه فيهم الطابع في الرقبة.
2: قعدت نثبت أنا يعني بحذية عروستي بحذية نورمال.
3: هذه العصرية.
2: العصري.
3: القديمة هي هيك.
2: أوكي.
3: روحية هذوما بتاع فرنسا. روحية. هما كانوا يخدموا فيهم قعدوا توا يخدموا فيهم الهود بتاع تونس في فرنسا. عنا اللي يعيشوا في فرنسا يجيبونا. يعني مثلا جابت لي أختي.
2: أما غالي نتصوروا.
3: غالية.
2: أي.
3: مش كيماني.
2: فوت لمية
3: فوت دو 350 تريكو 400 فضيلة الحربة 350
5: 350
3: 350
2: أنا قعد مخي واقف على 150
3: 150 هو الروحية روحية خاطر يجيبوا فيهم من فرنسا نتاع يهود تونس يخدموا فيهم في
1: العادي تنجم تاخذ حتى بالقصر الليل حتى
4: قبل فما ب 10 ب 20
3: اما دوبا توا العصري احنا ولينا دخلنا في العصري خاطر بدايو في اما اكثر العائلات محافظين على على التريكو القديم
4: اما خاطر باش تقولي انت كل عام الوان نتصور معناتها الالوان
3: اللي دخلنا في العصري.
4: دخلنا في العصري مشينا الحمامنا احنا حضرنا رواحنا لبسنا يا اما تخليلتنا قبل والا توا
3: لا نلبسوها في الحمام
4: اي
3: نلبسوا نلبسوا التريكو والفوطه
4: والفوطه
1: فوطه العربي
3: و
1: مع السروال العربي
3: مع السروال العربي هذوك ما تجيبيهم الحمام
4: السروال العربي شنو ريكام وكيفاش
3: اي ريكام تاع بالدونتيل بالدونتيل كيما كيما السعل الكل وبعدك شي كي تجي تقعد بيه
4: احنا كي نهزوا معانا نهزوا معانا قهوينا تاينا من قبل
3: حتى احنا هكا نهزوا قهوينا وتاينا وحلونا وكل شيء تقعد واحده من العيله كبيره ولا حاجه تطيب وتعطي الناس كل ونهزوا الحلو والقزوز
1: تبدا تطيب فيها الكانون
4: علاش تدوم تقريبا الفتره نتاع الحمام قداش
3: تقريبا ثلاث سوايع
4: بلا فيها الدربيه
3: وكذا اليوم عندهم زوز هذه عندها حنا هذه عندها حمام وهذه عندها حمام
4: تو دوما مروحين بلا في الحمام شنو نغنيو
3: قلنا تو هذه خدمتني
1: تاع جو معناها
3: تغني لهم
4: اي ما احنا التقليدي التقليدي العروستنا مشت للحمام وفي الحمام هو يتغسل
5: بالغنيب عشقينا محمد على الرسول
4: الله اعطينا حوايج
3: اعطيهم
4: اعطينا حوايج
5: خرج عروس
1: زيدنا

0: عليك على عروستنا ولا تدريجتها ولا دخلتها العزيزة ولا فرحة تميمتها ولا أصحابها ولا حبيبها ولا عميت ولا خليت يا خميس يا حوت ولا يبيعت منستير الحوت.
1: يعيشك ربي فضلك ربي خليك. شكرا جزيلا. إذا هذه من الأجواء متاع الحمام متاعنا في حمام سوسة.
2: يولي وندخلوا للحمام نغنيوا متاع متاع جو متاع يشطحوا وغني برشا غني عادي نغني. وقت اللي تخرج نستناوها حتى تغسل وتطلع نسيدوا ندربكوا عليها. بدل كمل ولي وحنا نروحوا لروحنا يتروحوا لروحها.
1: ما توصوش معها للدار.
2: اي كملوا لها فميكايا والراحه.
0: فما اللي نمشوا له للدار معناها ان نعملوا له جو في الدار ونزلوا للحمام ديريكت. نعملوا لهم جو في الحمام وما يدخلوا واحد. كان حبينا دخلنا غسلنا معناها مع ناس نعرفوه.
1: ايه
0: انا دخلنا ما كانش تدخلوا تدخلوا واحنا نروحوا فهمت. ساعات يبدا عندنا الخدم.
1: ايه ربي يعينكم
0: عندنا الحناني في الليل فهمت هيك علاش ما نجموش نغسلوا.
1: باهي عملنا جو هذايا التخليله تتلبس بعد الحمام.
3: بعد الحمام. وعندنا حكايه اخرى هي تحضير الخبز. عن مشكلة كبيرة في تحضير الخبز. يبدو فرحانين خالتك تعمل طابونة عمتك تعمل طابونة وإحنا بكونا خبزتنا كبيرة.
1: نهار تيش هذي
3: نهار الحنة.
1: نهار الحنة مع تخرجنا من الحمام توصي
3: طاقة الكبار يعملوا في الخبز.
1: بيه
3: سمح بشاول.
1: نهار الحمام هو نهار الحنة.
3: نهار الحنة كانوا قبل
2: قبل
3: كانوا قبل
2: حمام وحنة توا ولاو يعملوا قبل بينهم.
3: كانت لوليمة وحدة والحنة وحدة قبل توا بن صعب الدنيا لصقوا لبعضهم. أما هي ليه كانت النهار لوليمة وحدة ونهار الحنة وحدها.
1: عاود ذكرنا الوليمة شو نقصد به؟
3: الوليمة هي يجيو الطبال.
1: اي
3: طبال والزكار ويجيبوا الشباب الولاد قرابة ويلبسوا مليط خالب خال مطرزي. الصبية تلبس بلا ما غير الفوقاني ما غير
1: من راس
3: المناقش ولا الشباب ولا المتعرسين الجدد ولا كبار شوية يلبسوا التخليل المطروزة والمناكش والباقي يلبسوا محرمتهم وفطتهم نهار الوليمة. ولك الشباب الصغير يبس لحبوا أما كثير تتوى داخلوا برش حكايات
2: يهزوا زيت ويهزوا العلوش
3: نهزوا زوز دقات زيت بل كنا نهزوا زوز علالج تتوى نهزوا الهدية علوش والوليمة علوش تتوى لا ولنا نهزوا علوش برك وزوز دقات فما لي نحي دقات
1: أما كثير
2: تزوز الظروف
1: حسب الظروف
3: كنا زوز شكاير سميد توفى ملي شكارة فما قاعد يهز شكارتي انت وظروفك
1: باهي الرعي وبعضنا
3: الرعي وبعضنا ونحضروا الخبز هي تقى
1: خبزكم سميد فرينة
3: لا سميد احنا كثريتو سميد
1: سميد
3: سميد خبزنا سميد
1: قدامنا الخبز هذا من الخبز اللي معناه يتطير في
3: كونا احنا الحمامية كل عنا الزيتون
1: ايه
3: بصفة عامة هي شط مريم ملك الحمامية فقعية احنا نقول بصفة عامة في تلقاش حمامية عنده زيتون لهذا هي حجم التقليد ونمدوا لحاجة أخرى
1: اللي هي
3: نمدوا المالح
1: ايه
3: نعملوا الزراسي بخبيوه اللي احنا عنا العرس ونعملوا الزيتون والفلفل الملح والسفناريا وتحب تزيد عليه
1: الملح بصفة عام
3: الملح بصفة عام يخرجوا مع الخبز الخبز بالزيتون وتوقع بيض طحمة وناس تقص ومهرجان نهار
1: وتخرقوه كيما هكا معناها
3: خبز
1: والملح ومعاها ورقات كيما نقولوا بابيي باش يمسح يديه هذا وقتاش يتخرج هذا وقتاش
3: وقت اللي يجيو مال العروس هي تتصدر قبل تتصدر معها الشابات
2: المحفل
3: والمحفل هيك تتصدر يكونوا في جنبها العرايس جدد والصبايا بعدهم الصبايا ما يلبسوش فوق روسهم تقعد بالعريانه يلبسوا كان تخليله والشابات يلبسوا كامل بالمناقش والعصابه واللي تحب تلبس فرح
0: تلبس فرح عصابه
3: ويعملوا الدور هذيك
1: يعني. عندنا تصويرة الحنة نجلة اللي فيها برشا نساء معناتها مع بعضهم حاضرين
4: نحب نقدم تحية لصديقتي مدام روضة هلول موسى ذي عرس بنتها سوار وسوار توا سافرت كندا ربي يهنيها تحية ليهم اللي مكنونا باش نستعملوا تصاور من عرس سوار هذي المحفل
3: هذي المحفل
4: أي. دور هكاكا معناها العرايس وكل يدوروا بالعروسه وبعد
3: ما
4: تتحضر لها
1: معناتها باش تفرق بين
3: بارفه صبيه والعرسه والمعرسه تلبس المناقش وال
4: هذه سوار
3: سوار موسى
4: هلول
3: ما
2: بتنورة
1: بتروضة
3: وشفتها هي عندنا رمز المحرمه الفوطه البربريه رمز يلزمنا خرجوها ديما معنا. كي تخرج تغطي بها راسها شفتها.
1: أيوة.
3: مخرجوها بالمحرمة هي الفوطة كي احنا نسميوها الفوطة البراش هي حريرة
2: حرير
3: ونخبيوها بالمنشف نخبيوها تقع العيلة الكل مخبية كل واحدة مخبية فوطة ومنشف يعملوا لازم عيلة فوطة ومنشف حتى كان ما عملت شيء تخوها مع عند العيلة.
1: أيوة.
3: الفوطة كي نخرجوا بها العروسة ويخرجوها بالغنية اللي توا مش غنيه لكم
1: باش نغنيوا عروستنا احنا وبعد نقولوا كيفاش كل واحدة باش تاخذ من الخبز هذا نهار الحنة كي جو دار العروس
3: كي جو دار العروس
2: بل ما نخرجوا العروسة
1: ايه ما سمحني ما تخافوش من الزيت يمسخ الدبش مع تسواري ودنيا وناش هذه الحكمة قولوا احنا العبد في داره سمحني احنا في داره باش ياخذ قد ما خبز اقسموا بالله ديما دبشنا وهو مبقع من الزيت
3: ما للوايه من حتى بنعطيه البابي لازم من
1: إيه احنا بالبابي قلت لك في ديارنا بالبابي وبالدنيا وفي الاخر عندنا بقع الزيت
3: خاطر تستحفظ خاطر احسن تخليله مبروزه
0: هو توا شفت
3: ما ياخذوش
0: اللي يقول لك عزيز الافريق فك القصعه هذيك
2: تفرقوا ولا لابسين ما ياخذوش
3: اكيه اللي ريتو محطوطه هذيك اللي الشبات خاطر ما ياكلوش وقتها ياكلوا في ديارهم
1: يخبيو لهم بايات
3: يخبيو لهم يعطيوها باي يخبوا لها
1: باي اسمعني مدام روضه انت اول مدام روضه اول مره
4: تنصحني رفقه علاش عملت لك
1: في العادات والتقاليد بحمام سوسه وانت لابسه ومتزينه وقاعده وترى اول مره الخبز بالزيت يتفرق شنو كان معناه رد فعلك؟
4: والله الحكايه دي صارت لي عام 2001 يعني انا عام 2001 استقريت معناه كي عرست استقريت في حمام سوسه مشيت العرس اخت صديقتي مقدمه لها تحيه ساميه شغام واحنا قاعدين واول مره نحضر في حنه معناها ولابسين احنا واصحابنا السواري وما كانش قبل في الجوتابل هذاك توا بداو شباب احنا قاعدين وجات القصعه معناها قصعه اكبر حتى من هذه فيها الخبز والزيت وكل شيء وصحفه الاخرى زيتون وهز بيدك معناها يجيب لك البابيه هز بيدك اني تلفت رجعت قلت له شنو هذا شنو الخبز هذا والزيوت وكل شيء كيفاش وصاحبتي قالت لي انت بالذات تسكت علي قلت لي اني بالذات نسكت وهما حضروا في عرسي في المكنين قالوا لي على الاقل الخبز والزيت نتاعنا توا 8 ونص ولا 9 نتاع الليل خير من الحلوى الشاميه نتاعكم اللي مضي ساعتين وما 3 نتاع الفجر هذه عاده من عوايد مكنين احنا في المكنين ليله المرواح العروس كيف يدخل يخرج سطل حلوى شاميه الأم العروسة وسطل حلوى شامية الأم العريس معناها هو فرحان بالعروسة ويروحوا وقتها يعني أم العروسة تروح للدار هي وجماعتها الكل يقصوه ويأكلوه وقتها لازم لازم كيف كيف أم العروس ما يروح حتى حد إلا ما يقصه وبرج الحلوى شامية البرج قدن هكا هالصحابي اللي جوني في عرسي في الحمام سوسة قالوا لي كيفاش حلوى شامية ما 3 متاع الفجر معناكني عليها هي قالت لي عادتي يسكت كل خبز بالزيت تو خلوا الحلوى شامية متاع قبل الليل في الفجر معناها تحية لصديقتي زين شغام وكل عائلتها
1: من العادات المزينة برشا واللي معناها نقول لهم أبن حلوى شامية هي الحلوى شامية متاع العرس
3: احنا العظمة لو كان تقلب يتعظم عظم الدم العرس وحدها
1: بالضبط
2: بنتها وحدها
1: طيب قدامي الخبز ونورمال ما فما الفلفل الملاحي وفما الزيتون وفما دونك وفما حاجات أخرين فما في العظم
3: العظم في خبزة
1: فما عظم مقلي
0: وقوالب
1: وفما القوالب
2: هكا الخبز كما هكا نشقه ونحطه فيه قالب يعظم
3: انت واش تحب تاخذ بالعظم
1: تاخذ بالعظم تاخذ بالقالب القالب هذايا اللي هو في الصحفه الصغيره هذه اللي مقابلتني انا القالب شنو هذه
3: اولاد في زرع مخلق ربي كلبس بسله ما نعرفش علاش
2: البسله كرويه
3: اي وتحط فيه توكليل زعتر نعناع اللي تحبتي
1: كيما احنا نحكي مع مدام روضه عندنا النفاس العظمه وعندنا زيد نتاع الجريب
3: صحيح
1: نحطوا فيه بالتوابل صحيت
3: ما هو خطر ياكلوا قبل قال لك ياكلوا اللحم برج
4: فطيره فطيره الجريب بالثوم تبدا
1: ثوم صحيت
4: الجريب حطوا فيها ثوم وكل

0: فتحي سعد.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
2: جاوكم مع إذاعة المنستير ديما عالكيف
3: عالكيف
2: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
3: تبع الموجة
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: في إذاعة المنستير
0: معاكم
2: وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الحادية عشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. حث والي المنسير السيد عيسى موسى خلال زيارة أداها صباح اليوم إلى مدينة جمال، حث النيابات وشركات التوزيع والمؤسسات المنتجة للمياه المعلبة على مزيد تكثيف جهودهم والتنسيق مع المؤسسات المنتجة لتأمين كميات أكبر لفائدة جمال. أكد سمير الخلفاوي مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة، وذلك بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية. وطمأن الخلفاوي المستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزويد بدأت تستعيد نسقها العادي. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات وبقية المصالح المتدخلة للسيطرة على حريق جبل بولمن بمنطقة مزاتا من معتمدية برغو بولاية سلينا بعد تسببت الرياح القوية في تجدد اشتعال عدد من الجيوب النارية واتساع رقعة الحريق، وذلك بالتوازي مع مواصلة الجهات الخاصة التحقيق لتحديد أسباب الحرائق. جددت يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهاد ممن طالت بطالتهم خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، جددت مطالبتها بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي مطالبة بتوضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف نفذته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة، وسط أنباء عن إحباط محاولة إسرائيلية لتنفيذ عملية خاصة استهدفت اغتيال أحد قادة الأجهزة الأمنية في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات

0: والبلديات. إذاعة هنا السير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666. منكم وإليكم. 28 000 666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: حكايات الأفراح.

0: الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح، حكايات الأفراح،
2: حكايات الأفراح. وأفراحنا متواصلة معكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعتكم جميعا، إذاعة المنستير، من خلال حديثنا على حكايات أفراح مدينة حمام سوسة. الحقيقة أدخل علينا الكثير من البهجة من خلال لبستهم، من خلال تشبثهم بعاداتهم وتقاليدهم، من خلال العرائس اللي معنا، عرائس معناتها عروسة حقيقية وعروسة مانكا. شفنا معناتها زوز أنواع من اللبسات اللي تتلبس، واحدة في ليلة الحنة والأخرى في ليلة المرواح. دونك احنا مازلنا مواصلين معكم، وأمتعونا الحقيقة بخبز الطابونة بتاع حمام سوسة اللي هو فيه بنة ومذاق خاص نمدكم ونشهيكم. كيف فكروني شو اسمها هي القوالب اللي هي بنينة على الاخر، اللي هو تشبه الفطاير اللي احنا نعملوها قبل العظمة بالتوابل، واللي فما شكون يضيف عليها الثوم، وفما شكون يخليها من غير ثوم. ثم ايضا العظم المقلي اللي معناها انا استغربته الحقيقة، حتى حكيت لي مدام روضة اثناء اعداد الحصة، قالت لي عظم مقلي، وقالت لي راهو العظم المقلي اللي في دار العرس لا يعلى عليه، ما كيفوش عظم قد ما تقلي عظم في داركم. وشي شنو يصير البنة مدام فتيحة؟
3: هي الحكايه كل هي القاعده اللمه تولي حاجه كاينه، مش العظمه العاديه نتاع دارك.
2: ايوه
3: تولي حاجه اخرى كي تقدمها لك في خبزه والناس الكل كي الحلو تبدا هكا
2: حلو دار العرس، مش كيما الحلو تاع دار
3: صحيت
2: كيما الماكله هي بيده، مش كيما ناكلوها في الصوا، مش كيما ناكلوها في الحياه، مش كيما ناكلوها في العرس، معناتها تختلف.
3: تخش عليك ما قلتش عظمه في دارك، تبدا تستنى في حتى كانت قليتها تبدا تستنى في دار
4: ما تجيكش بنينه كيما نتاع
3: انا نقليها في داري كون نحب ناكلها في دار العرس
2: بالعظمه بالزيت الزيتونه تتقلى
3: زيت الزيتون
2: مش بالزبده ولا
3: لا لا لا لا احنا الحماميه لا نستعملوا لا زبده لا حتى شيء، زيت الزيتونه كنا بكنا عندنا الزيت
4: يعني عظمة صحية
2: سادفة
4: سادفة لا زيت زيتونة زيتونة
3: لا زيت زيتونة يعني زيتي مثلا
2: هو كي تقول لي صحي. أنا نحب نحيي مدام نادر يعقوب صديقتنا وزميلتنا واختنا في ذات المنستير اللي باش تحتفل قريبا إن شاء الله بعرس ولدها. نشوفوا عادات وتقاليد مكنية ولا عادات وتقاليد سوسية، ما نشوفوا معناتها شي عادات وتقاليد بخشين ما معناتها في سبتمبر هدية
3: المزيج الحضاري تراثك. احنا عندنا برش حضارات كي تشوف تقلب اللامازيغ القرطاجي توما مثلا لبس القرطاج لبسها بتاع المكنية احنا لامازيغي كل حاجة فينا تدل احنا مزيغ هي الخليط خليط الثقافي بتاع تونس الحضارات اللي مرت علينا كل حد خلانا حاجة
2: بصمة
3: كل حد خلانا بصمة وبعد احنا والبنة هو كون الأجيال الجديدة ما تحب تسلم فيه
2: بالضبط.
3: أنا ياكي أنا فرح كي نشوف الشباب متمسك بالتختي تقري في الانجلتي قلت لهم أمها قلت لها لا على السوري خاطر راجلها خنيسي قلت لها لي نحب كل شيء كما جدودي نحب عرس تقليدي هي أستاذة متاع إنجليزية في لانجلتي قلت لي نحب كل شيء
2: أنت القاري مش قاري العصر يعملوا
3: طبيبة مهندسة مش قارية في الدار
2: نسكل كيف كيف
3: متمسكة إحنا الحمامية بالذات معروفين في الساحل متمسكين بتقاليد
2: أنا كي أدخل حمام سوسة معناتها وراء
3: لفوت والشارية عندنا
2: الشارية ما اللي أنا في حمام سوسة معناها
3: إحنا عندنا الشارية اللي ما بيناش نتوى نتخلوا عليها حتى في الزيز قاموا
4: الشاري الشاري على ظهري
2: الشاري شو تعملوا بها
3: الشاري مثلا
4: الحمام كي مشوا الحمام
3: نزلوا فيها
2: باش صغار في عند الفليجه
3: في عند الفليجه
5: وصغارنا ما كانتش البوسيه
4: تمشي المرشي تقضي في الشاري في
3: الشاري توا مازلنا متمسكين بالشاري
5: كنا ما عندناش شيش ما في الدار نمشيو نغسلوا في البيوت نهزوا الشاريه فيها الدبش الكل
2: الشاريه باش مصنوعه بالحلفه
3: بالحلفه
2: ايوه
5: حاشيك وحاشيك ترشت البهيم يبدا عنده شاريه
2: أي منه هكا نفسي يرحم والدتك انا توا خطره في مخي قلت الشاريه هيك
5: هيك هي الشاريه هيك احنا على ظهورنا
3: ان شاء الله نهار قدمو تراث حمام سوسه
2: ان شاء الله باذن الله شاريه تحطوها معناتها اللي
3: فوق روسنا
2: فوق روسنا وحده بركه مش رحله
3: لا لا لا فوق روسنا
2: ايوه
5: بنتك بنتك ما مشات
4: بالشاريه كان فيها حتى الصغار تو امك الحماده تشتغلش تخرج بيه ولا تحطه في الشاريه ما كانتش شكل بوسيت راه
3: هو في الحمام برشا يحبوا دباشهم
4: يتبدلوا
2: هو الحاجه باهي عندكم انتوما اللي عدم تخليكم على عاداتكم وتقاليدكم متاتي اساس لكلكم انتوما فما اجماع على الابقاء عليه ما تخزروش مثلا اللي المنسي ما تخلف شويه ولا ما تمسك بعادات والتقاليد ولا شنو هي هذه شاريه نورمالمون يلزموا يهز فريجه كذا وبالعجيل
3: وبالشوا ونعملوا لها كسوه ونغطيوها نخبيوها موجود هو توا بالنسبه للمدير تو الشباب الصغار في حمصوصه ماشي يهزوا الشارع.
5: اي لكن قعدنا محافظين
2: ما يستعروش من الكبير.
3: لا بالعكس بالعكس معناها مصدر فخر وكل شيء واحنا عملناها حتى في المهرجانات احنا نقدموها في كل المناسبات اللي عملناها عملنا الشارع حتى عملنا مره مسابقه نتاع البوكي دو فلور مشينا طلعنا شاريات صغيرين هكا واستعملناها في عرض الفاز وعملنا في شهر التراث
6: وحتى برشا تفنين فلوريست يعملوا هكا بالشاريه
3: تفنين للصنعه التقليديه شاريه
6: في الحمام يعملوا شاريه صغيره.
3: نرجعوا لحنتنا
5: نرجعوا لحنتنا حنتنا احنا توا فرقنا
6: الخير من فرق الخبز اللي ما يجيو دار العروس يجيو بالطبال وقلت لك والزكار وكاي نتاعنا كاي الطبال ويجيبوا الشباب يغني في ثنيه الشباب يغني
4: وشعلوا الفلام
6: وشعلوا الفلام
5: قبل ما عناش فلامي
6: ما غير
5: توه من
6: الفلامي أخير حاجة
5: بلي سمحني ما تخافوش على فوتكم وكل من
3: والله يصير مشاكل
6: برشا يقولوا صار في المشاكل
4: حتى شبوبة مسكينة ما جبتها جديدة
6: وكي يدخلوا دار العروس قلت لك يجيبوا نساء لابسين تخال المطروزين الشابات نتاعهم ونقولوا احنا القراب كما تقولوا انتم القراب
5: دار العريس
6: دار العريس يجوا لابسين نساء لابسين تخال بالفوقاني نتاع روسهم المعرسين والصبايا يجوا ما غير روسهم معريانة واكثريتها نلبسوا اللبس التقليدي في الوليمه نلبسوا اللبس التقليدي
3: في الحاضر المحفل يبدا المحفل الحاضر
6: نلقاو المحفل الحاضر
3: يطلعوا
6: الشابة تطلع بجنب العرايسة والبنات الصبايا التالي بنات الصبايا واقفين ويبدأوا يدربكوا على العروسة
4: يخرجوها بالتدريجة معناك المفرد
6: يدرجوها بالمفرد فيه الشمع والحنة
4: وعند الحنة
6: والحرمة الأمازيغية لازم منها
4: وسيستو في حلويات جازوزات سكرات دايات اللي مش يحط معناها في السيستو فهمت
5: والحنايات حتى ما الحنايات تلبسها
4: كنا بدون نغنيوا على الحنة والحنة يا الحنة يلبسوها الحنايات
5: هي نهارتها يتعمل المفرد مع الكسكسية
6: المفرد تتصور بيه
5: ايوه
6: واحنا نفرقوا
5: عطينا التصوير انت العروسة لما تصور مع المفرد الله يخليك نجلة وحكيم اي المثل ذاك شكون يطيبوا
6: الطيب ام العروس ام العروس قبل كان قبل أيوة. كان دار العروس يطيبوا يجيبوا للعروسه نهار نهار الوليمه اللي كانت قبل يجيبوا هما المسرد وبعد ام العروسه تعمل مسرد وتردوا له
5: ايوه
6: اكيد تبادل معناها اللي احنا ولينا عيله وكل شيء
4: واللي تصور بينا احنا فهمتي مسرد اللي تحب تحط فيه
5: غله
6: اما هو الكسكسي والحمص ونفرقوا الكسكسي والحمص والزبيب على العيله عجرة
5: نهارة الحنة
6: نهار الحنة
4: معناها كل قدير وقدره
6: كل قدير وقدره
3: يعني قبل كانوا يجيبوا لهم العليلش والسميد وكل شيء الناس كل كانت تاكل توا نقص المصروف يعني
6: باش نقعدوا
3: ما كانت الناس الكل تتعشى
6: اما نخرجوا لازم منها تسلي الدين
5: معناها الناس تتعشى في الدار
6: وناس نخرجوا
5: وناس تخرجوا لهم للديار
6: ايه لديارهم
5: تخرجوا لهم صحايا
6: لا تب
4: نقولوا نخرجوا لهم كيما هكا
6: كيما هكا سبيسي
4: والعيله والعيله كبيره تخرج لهم معناها زفاف
5: المثرد هذا تاكل منه العروسه ومنها
6: تاكل منه العروسه بعد يتعشوا
5: بعد ما نروح
4: معنا عقاب الليل يلفوا في در
6: اللي يقعدوا في العيلة يأكلوا
5: يكملوا يأكلوا
6: أما في اللون تأكل بدو العروسة
5: أيوة به شنو نغنيو في الحنة حاجات نحبهم تيبيك حمام سوسة
6: حمام سوسة
4: هذيك توا قلت لك اني الخرجة
6: تجيو تخرجوا العروسة
4: خرجوا العروسة بتاع سيدي نبي وعلى محمد
5: اي
4: وبعد نغنيو لها يا ولا حنة وحنانة
6: يغني هاي
4: فهمتني هاي وش تو نغنيو هاي

0: الحنة نطعن المنصة نغني الرسمي في الرسمي
1: وقتها مش يحنيو لها
0: فهمتني نظموه مقبل في المحفل تقعد العروسة في الوسط في الفندق نتاعها وندوروا السبايل كل وراها يشدوا لها المطرد بتاع العروسة اللي فيه الشمع هذاك كل والشابات ذاك بتاع العرايس وكل جدد بجنبها امها وحماتها بجنبها جنب العروس
2: كي تبدا تحنى
0: الاخرين يعني بجنب بعضهم يقعدوا على الكراسي واني معناها ولا سميره تلقانا في الوسط بالدربوكه قدامنا سيستو ونبداو نعشقوا على سيستو حلويات
1: سيستو شنو في وسطو سيستو
0: فيه كل انسان شنو يحط
1: لكم انتوما مع تهجيركم انتوما
0: انا جازوز يحطوا لك جو جازوزات حلويات بشكوتات
1: كيما الطاوله في المكنيه
0: حلويات بشكوتات سكريات تايات جازوزات ولا جويات ولا حلوه شميات ولا شوكولاتات يا خميس يا حوات على الدراري والبنات من يعشق النبي صلى عليه على عروستنا وعلى تجريتها وعلى فرحة تميمتها وعلى قعدتها العزيزة زاغرته يا قرابتها زاغرته يا ماليها وبعد نبدأ ندخلوا في الجو مدي مينة لتمدي ساء نبدأ

0: يعني للمنورة ولا للسعيدة. ما
1: تقدر بالعروسة
0: تصلي على رسولة حوتها قاروس على عروسة ولا روسة ولا
1: تاتين ونستير من يعشق النبي صلي عليه على قادتهم العزيزة وعلى جوهم وعلى خدمتهم ربي يعينهم وربي يشدهكم بصحتكم ان شاء الله.
2: وعلى ايمن قولي ان شاء الله فرحتوا.
1: وعلى ايمن ان شاء الله فرحتوا بربي زغتولي على كنعي.
3: زينب الفانوس هلو

0: انه على قاعدته العزيزه وان شاء الله راوك عروس ونجيونا فرحوا لك ونهرسوا لك. تحب علي بعد منستير وبارك الله فيكم
1: يفضلك
0: وربي يفضلكم
1: ومحلاكم محلاكم جاوبنا يعطيكم الصحه محلاكم
0: عيشك محلاكم ان شاء الله تحبوا لي ديتكم.
1: هل الغناء والتراث كل قداش يبعث امل
2: ماله
1: وديما نقول احنا تو تونسي ما قصنا الماء مع قصنا الضوء مع كل حاجه ما لقاهاش مع كذا تحس فما ضغط ضغط لولا هالفسحات هذه نتاع الامل اللي تخلينا نقول رانا متشبثين بلادنا متشبثين بعاداتنا وتقاليدنا حتى كي ننقدوا راهو ننقدوا على خاطر نحبوا
2: البلاد
1: رانا متمسكين بالبلاد وبتراب البلاد ومهما يصير بلادنا عز البلدان وهذه ديما معناها حتى في الجمعيات وحتى في المجتمع المدني تكريس الروح الوطنيه وروح الانتماء للوطن حتى من خلال جمعيتكم سوكيوت والا من خلال انتوما سفيرات التراث والعادات والتقاليد
2: محافظين على التراث
1: شو محلاه الاكسجين تحس روحك تفرعت تحس روحك عملت شيخة كبيرة تحس روحك اللي ايه عندك خصوصيات
2: وتوسي بطبيعته
1: صحيح طيب يقول لك ساعات يا اخي علاش المهرجانات نقصوا مستريس علاش العروسات نقصوا مستريس
0: وراني ساعات يكلموني يبدو قاعدين معنا اصحاب وجيران وفاميليا معنا عائلة بربي يقولوا لي جيب دربك وجا نقعدوا نعملوا جو ما غنحنا شيء نحبوا هكا نعملوا طاقه ايجابيه
1: فهمتني ان شاء الله ديما الطاقه الايجابيه تطلع من اذاعه المناسير كيما نعطيو الاخبار المختلفه والمتنوعه ونقعدوا نعملوا كل شيء رانا دعاء وامل احنا عمرنا كان كنا دعاة فتنة ولا دعاة مثلا احباط ولا غيره نحكي وننقل اصوات الناس ولكننا زاد نسعاو باش نفرحوا الناس ونعطيهم الطاقه الايجابيه والتشبث بالحياه والتشبث بالوطن وصلنا ليله الحنه نتاعنا وامورنا واضحه عملنا هالجو الكل شكون عاد اللي ما يشطح شكون اللي ما يعشقش على سيدنا محمد وشكون اللي ما زغرتش الناس الكل معناتها بركه اي
2: بعد من غدوه نعملوا السنجو
1: الحنه وقتاش تحني العروسه
2: وهي تحني وقتها وما يغنيوا عليها
1: صحيت
2: شوف الغنية وقت اللي يغنيوا عليها وما قاعدين يحنيوا لها
1: صحيت
0: حنيوا لبسوا الحنايات وتتصور
2: يعني وهي بعدها
1: لبسنا الحنايات مو شكل فارغة معناتها
2: لا لا حتى ان شاء الله يحطوا لها نكتك
1: حتى فلوس
2: حتى فلوس حتى انا نقول
0: لازم تتصور بيهم
3: اكيد كلها مد يمينه ومد يسار حتى تبدا مد يمينه تتحني ما يبطلوا الدربيك كيما النوبة اللي عملوها هذه توا ما يبطلوا الدربيك الا
0: مد يمينه ومنتك ديما فرحان فهمتني خاطر هي هذيك هي معناها فهمتني لون تفرح كي ترى بنتها معناها تحنن
1: هي هي هي ديما نقولوا ان شاء الله في حنتك معناتها البنيه ان شاء الله في حنتك اي عملنا ليله الحنه ومن غدوه قلت لي السنجور شو معناها السنجور
2: سنجور من غدوه العيله الكل يجيبوا العظم والقوالب
1: هذو هما العظم والقوالب احنا القوالب كليناهم بناء على الله
0: سنتك العظم
2: هذا يجيبوا مثلا كل واحده حارتين عظم ثلاثه حيار
1: من ديارهم
2: كل من ديارهم
1: عباره على التضامن والتعاون والمسانده هذه
2: العشيه
1: خاطرنا سالت قلت قداش باش تحمي مع
2: خبز كل واحده تجيب خبزتين ثلاثه واحنا خبزتنا كبيره
1: مصلي عن بيه كبيره برشا
0: خبزتنا اللي ما يقدرش على خبز الطابون يجي
2: يجيب سوق يجيب سوق
0: باكيت كل واحد وكيفاش معناها
1: وتجيبوا العظم من ديارك معناتها كل واحده تساهم مساهمه اي
2: والعيله القريبه تعمل
3: حاضر راهو جي مقلي حاضر
2: جي مقلي حاضر والعيلة القريبة يعملوا القوالب
1: اللي يقول لها قالب
2: بالزرارة اللي انتم تعملوه في النفاس احنا نعملوه نهرتها وتجي الماشطة والعروسة تلبس تخليلتها ما غير حد شيء معناها تخليلة كهو
1: مازلت بنيه
2: مازلت بنيه مازلت بنيه ويعودوا لها الحنة الحنة يقولوا
3: سنجو
2: ويغنوا عليها الغني هكا
1: معناها احنا توا بيم معناتها كيفاش نقارن ما بين عادات وتقاليد مدن اخرى عباره انتم عندكم الحنة الكبيره والحنة الصغيره السنجور معناتها هي الحنة الصغيره قبل ما تجي بعد الحنة الكبيره
2: نعملوا الحنة الكبيره قبل
1: ايوه
2: وبعد الحنة الصغير بلغتكم انتم احنا نسميوه السنجور هكا السنجور كونها تجي تسنجر معناها تعاود الحنة باش تولي كحله
1: السناجر تعملوها بالعفس باش تعملوها
2: يعملوا برشا حوايج هما يعملوا
1: باش كيفاش تسنجروها تولي خارقة
0: جير
1: ايه
0: بالزيت هكا ويدهنوها باش تولي معناها كحلة كل شيء
1: باش تعتق نقول واحنا وتولي
0: ولو حاضر كل شيء
4: بتاع ساعتين تطلع كحلة
1: اما ديجا خاطر سالت مدام روضه وقلت لها شنو سنجور قالت لي راهو نسبه للسناجر خاطر يسنجروا الحنه
2: باين كان يسنجروا الحنه قعدت اسم كلمه السنجور قعدت موجوده
1: باهي
2: و... ويدربكو ويغني وتجي العيلة الكل. وبعد انتم تفرقوا الحلو وإحنا نفرقوا خبزة في وسطها يا
4: قالب يا عظمة,
2: يا قالب يا عظمة. ويبدأوا يستنوا فيها تخش عليها مقلتهاش هي في دار تولي عندها بالنخرة
0: كيما الحنة يجيوا على خط الخبز والماء يبدأوا يجيوا مساشيات باش يعبدوا الخبز
4: في الحنة مغطوس بالزيت في الحنة ماهوش مغطوس بالزيت
2: لا
4: في الخبزة في وسطها عظمة
2: في وسطها عظمة
4: وتتفرق في البلاتو بالبابي واحد وكل شيء وفي الحنة راهو زيد ما يفرقوا الحلو ويفرقوا كل شيء اما
2: هكا لازم العائلات الكل
4: فماشي غني ولا فقير ولا لا هذه عادة يتفرق الخبز والزيت وبعد يتفرق
0: خبز طابونة وخبز شعير معناها فما اللي ما ياكلش
2: كنا احنا توا احنا مالينا فلاحة دار مرجال توا يعملوا خبز الشعير خبز القمح وخبز الشعير قبل عندهم السوالي
1: دوك سانجور احنا كملنا فرقنا خبزنا وال العظم هذية والقوالب
2: عودوا حنا ولها
1: عودوا حنا ولها
2: يولي توا نتاع العروس
1: اي
2: سهرة العروس احنا ما نمشيوش في سهرة العروس كيما نتوما يعمل العروس سهرته باللي يحبوا حزب فرقة اللي يحبوا كي سهرة العروس
1: حنتو معناها
2: حنتو
1: يحني العروس عن
2: يحني في الاخر
1: شنو يحني صباعك يحني
2: صباعك اهو صباعك ويعمل سهرته كيما يحبوا بالطريقة اللي يحبوا نجيو ليلة العرس قلت العرس كيما الناس كل
1: سامحني تزولوا سيستو توما للعروس
2: لا ما تزولوش
1: حنا تزولوا حتى شعية
0: يعني ما ذلكم القلاعة يجي كيما نقولوا هو
2: حتى كان
0: حب يعمل تقل
2: مقلين فيها كيما بقاطك انت جابت
0: كيما البارح
1: نحن مع بعضنا
0: كيما البارح أنت وخدمت العروسة واخذة قلعي هي حمامية وقلعي وبو حمامي أمه قلعية حبت التقاليد متاعها ما تتنحاش قالوا لها معنا حضرنا المفرد متاعنا باش نجي ونزو
1: واضح
0: باش يبدا العروس باش يحني ولا العروس
1: كي يبدا حمامي حمامي ما عندكمش المطر ما عندكمش الكاستر ولا عندكمش
0: هو عنده سليميه هو يبدا العروس عنده سليميه فهمت
2: كان في العرس المختلط معناها يولي يدخلوا تقاليد كيما كان يدخلت مثلا تقاليد كانت في تقاليد لكن حمامي في حمامي هذا هو
1: هذا هو
2: ما نمشوش لدار العروس
1: كملنا حنة العروس منو غدوه اش عندنا
2: غدوه عندنا عرس كي العرس كل بل كلا العروس عندنا حاجه اخرى عندنا العروس يمشي للحمام الحمام ديما لازم في
1: حمام العروسه
2: العروس
1: العروسه مشيت قبل الحمام
2: هي تو عرس تو
1: نهار مروح هو
2: نهار مروح كانوا قبل يذبحوا له علوش باش يطيبوا الكموني والعروسه تجيب له عشاء غدا هو وصحابه دار العروسه
1: دار العروسه تجيب
2: له ايه يجيبوا له اللحم شايح كموني شايح
0: الفطور كي يروح من الحمام
2: يقلب كي يروح وتزيد امه بالطبع ما يزيدش إيه بطاطا مقليه وعظم ديما العظم مقلي لازم
1: الدعم الرسمي المناسبتكم الكل
2: وخبز طابونه لازم نوك خبز طابونه وتجيب اللحم 12 لحمه قد لها كل واحد
1: قدروا قدروا
2: كل قدروا قدروا
1: ايوه
2: ويمشي هو للحمام يهز اصحابه يخرج بالمزود ودربوكا ويمشي للحمام ديما عندنا الحمام كونها هي حمام سوسه
1: ايوه
2: يمشي يهز اصحابه
1: في النهار احنا
2: في النهار في النهار في النهار يمشي للحمام ويمشي للحجام نهار عرسه في الصباح
1: ما تعملوش حجامه في الدار يمشي للحجام
2: لا يعمل حجامه في الدار
0: فما اللي يمشي للحجام
2: لا يحب يمشي للحجام يمشي اللي يحب يجيب الحجام للدار يجي
1: باه
2: وبعد هيك شي يوكل صحابه الكل مشاو معاه للحمام الكل ياكلوا معاه
1: ماكل كسكسي اللي بعثته دار العروس
2: لا بالكمونيه
1: بالكمونيه بالكمونيه
0: لا نقولوا احنا
2: قلايه نقولوا قلايه خاطر الحمشيه نقولوا قلايه بطاطا وفلفل مقلي وعظم وتزيد أمه الطيب خطر ما شاء الله برشا الولاد يجيبوا وكان ونعملوا وسط الدار كون احنا عندنا الكل وسط الدار نعملوا وسط الدار طواول ونوكلوا
1: ايوه ما شاء الله
2: نوكلوا نهار سهرته ونوكلوا من غدوة
1: برك الله
2: اي وبعدك شي ياكلوا بعد يحضر روحه كي الناس الكل ويمشي للصال
1: باه عنده شي كنستر نتاع لبسه تغني له شي على لبسته على صباطه على سوريته على كوستيمو
2: ما عندناش
1: لا
4: باه ممكن نفهمها
1: اي
2: احنا ما عندناش تحضر له امه سيستو هي فيه كوستيمو لبسته كاو يلبس عادي اي يلبس عادي
1: في دارهم
2: في دارهم أيوة. في دارهم يلبس عادي قبل كانت العروسه باش نحكي لك تو العروسه كيفاش كان
1: أيوة.
2: العروسه قبل تلبس القماش اللي هي في تونس كامله معروفه القماش
1: أيوة.
2: لكن احنا مبدلي فيها حوايج
1: مختلفه أيوة.
2: مختلف بكون ندخلوا فيها التريكو الفضيله والسوريه بكون كان احنا نلبسوا السوريه والقماش مختلفه شويه على القماشات الاخرين. ما هي القماشه موجوده في تونس في برشا ولايات في تونس.
1: معناتها هذه القماشه توا
2: نتاع العروسه. هذه القماشه نتاع العروسه.
1: نجلة الله يخليك حكيم وريونا تصويره المانكان معناتها اللي فيها القماشه نتاع العروسه. هذه القماشه وتحتها سوريه وفما مريول الفضيله
2: وتتلبس عليها فوطه مطروزه تتربط.
1: اي
2: يعني ناحيتها لخط تطيح في المانكان.
1: اي
3: العروس اللي باش تروح بالعربي
1: هذه هي
3: لبس تقليدي العربي
2: ويحطوا لها المحرمه المطروزه بالفضه كيما اللي نتاعكم هي يغطيوها بها وتعمل نفس الحكايه نتاع الطنيط القرطاجي اللي هي اللي انتم تعملوها في الحضره
3: باش تطيح
2: زيدوا لها لمبات كيما قلت نجات اختي يعملوا فيها لمبات
1: اي
2: باش تشحن يحطوا لها بالبيله
3: من تحت النورات هذوكم هذوما النورات يبدا فيهم لمبات صغيرين في توك العروسه شعلوا
1: هذوما لمبات
3: توالي
2: بل يعملوا فيها لمبه
3: في البيله تبدا
2: ولا بالبيله بيله كبيره
3: العروسه تشعل اللمبه
1: تشعل تشعل تشعل هاي تبدا تغني على
2: العروسه هكا وبعد كي يقيموا عليها تزغرتوا وهي عامله هكا كالتنيت
1: قداش مره تهزوا وتهبطوا لقطه
2: سبع مرات نفس الحكايه نتاعكم في الحضره احنا نعملوها ليله العرس وقيموا هكا تعمل هكا اياك السمبول نتاع القرطاج هذيك هي نتاعكم انتوما هي نتاع تونس الكل معناها
1: تانيت
2: تانيت اكيد التانيت لازم منها يعملوا هكا وهي يقيموا لها المحرمه لعباده تزغرت بعد يهبطوا عليها المحرمه وبعد يقيموا عليها المحرمه سبع مرات بعد تقعد المحرمه
1: تتجلى في القوس نتاع الدار نتاع
2: لا لا لا نعملوا لها كي المحفل محفل
1: أي.
2: ويتقى العباد في جنبها لبسين طخال القماش
1: ايوه
2: يلبسوا طخال منا ومنا وهي تقى لبسه القماش
1: شو غنيوا عليها وهي تتجلى
2: شو تغنيوا عليها
1: وهي تغني وعليها وهي تتجلى صب الميل والهيت انتم ما تغنيوش
2: نتاع نتاع الحضره
1: اي
2: يعني ما حضرتش عليه قبل تحكي عليه
1: الحقيقه
2: اما انا حضرت عليها تلبسها العروسه نهار السابع توا قاعد نلبسوها نهار السابع
3: تلبسها العروسه سوري في الصاله
2: خاطر ولينا سوري توا اما هذه انا نحكي لكم تعقد اما توا نلبسوا فيها القماش
1: القماشه توا كي تلبسها العروسه ليله العرس في التقليدي يروح بها عروسها والا لا
2: لا هي روحي غطيوها أما السابع
1: لا قبل السابع
2: لا بشوية العرس ليلة العرس يغطيوها بالمحرمة
1: أي
2: بالفضة
3: تروح هكا
1: كيما هي تروح هكا شكون يروح به
2: يهز أخوها يهز أخوها
1: أي
2: خوها يخرج يعني يخرجني خويا يهز أخوها خوها يهزها ويحطها في الكهرباء ولا قبل في الكروسة
1: أي
2: يهزها
3: وتروح تجي العروس يدخلوها للبيت
2: يدخلوها ويحطوا لها محفل اخر تقعد تستنى حتى يجي العروس العروس يخرج من الرحبه
1: اي عندكم صف
2: شوكه العراس شوكه العراس تو نقولوا شوكه العراس من الرحبه يخرج العروس باصحابه قرابه كيما في جرب موجوده في جرب نفس التقاليد موجوده في جرب يخرجوا مع اصحابه يبداوا يغنيوا ويهزوا العروس وهي تقعد مصدره في دربه تستنى فيه ويجيبوا الطبال والزكار ويبداوا يشطحوا الاولاد ويغنيوا بالرحبه حتى يوصل لدارهم يسمى شوكه العراس تو كانت بلاصه معينه يخرجوا منها الحماميه الكل قبل ما تكبر قبل
3: ما فيها المناسبات العراس
2: يخرجوا يمشوا الرحبه كامله
3: بالصف يعني بالصف كيما بالصف العروس
2: يخرج العروس بالصف يمشي للعروسه بعد هي يدخلوها البيت قبل كان مش كيما هي تو تصدر معاه
1: ايوه
2: كان هي تدخل البيت
1: بالعربي
2: كيما التقليد نتاع السهل الكل هي تدخل وبعد يدخلوا
3: مالي العروسه يروح
2: وبعد مالي العروسه يروح على روح هذا في القديمه تو ولات كي صالك العباد الكل
3: يمشي يجيبها حتى من الحجه
2: تو يمشي يجيبها تو يمشي يجيبها بندربوها
1: من غدوه الصبح
2: من غدوه الصبح
1: فما حاجه سبيسيال في الصبح
2: اي نعملوا العصيده
1: عصيده بيضاء
2: اي عصيده بيضاء
1: اي
2: ويجيو الطبال مره اخرى واما فما حاجه اخرى العروسه قبل ما يوصل الطبال العروسه تلبس لبستها السواري الكل اللي خيطتها
1: في الوقت هذا صباح عشيه
2: من العشيه وتجي المشطه تجي المشطه تدرب كلها وتغني وهي كل مره تصدر بروبه كل مره تصدر بفوطه وبلوزه ولا لا خيطت
1: تستعرض ذاك اللي حضرته في زازه
2: اللي حضرته السواري الكل تستعرضوا
1: اي
2: وبعد توا يمشي الست طبال يمشي لدربوها يلقاهم حضروا لها العصيده
1: اي
2: وكسكسي بالحمص وزبيب كعشاها
1: اي
2: خاطر احنا نقيموا بالعروس
1: بالحم
2: بالحم
1: اي
2: قيموا بها سبع ايام العروسه شوف العروس نعطيهم راه ونزيدو ندلوه 7 ايام
1: على كيفيتي تشرحوا
4: مازالت التطيب اما مش ام العروسه اني
2: يعني ام العروسه يعني
4: الخاله والصديقه
2: وكذا تو ولا كان الاسبوع
4: 7 ايام ام العروسه
2: 7 ايام ام العروسه
4: نزلت ولي الخاله
1: ولا كان ملحق
4: مريت العائله
2: الملحق والعائله
4: يبداو يبرمجوا يعني نهار الفلاني وانت نهار الفلاني وانت شفتي طيب وانت شفتي طيب
2: باش تقيم بها خالت عمتها جارتهم صاحبت امها مرت خوها ساعات يقيموا شهر كامل وقت
1: تبارك الله
4: شيخه
2: شهر كامل
1: وقت ارتاحتهم العروس هذا من هزين وردين
2: هم العروس ارتاحهم العروس هم العروس
1: معناتها فاضي يسدعاهم لجارهم هما تمشي بعد عمتها
2: طيبوا لهم يهزوا
1: لهم يهزوا لهم دوبا ماكلتهم هما العروسه والعروس ولا الدار كامل
2: لا لا لا يهزوا بالزايد
1: بالزايد للحاضرين
2: للحاضر هما يزوا مثلا سبعة ولا تسعة
1: أيوة توا بعد الأسبوع فما حاجة معناتها متميزة عندكم اللي هي الأسبوع
2: الأسبوع
1: اللي هو التخليل
2: نهار السبعة في دار العروس تلبس هي القماشة وتستنى مليحة تيجي تقعد الماشة تاكل عادة دربك وتغني
1: أيوة
2: ويشت ويعملوا جو كي جو مالي العروسة يجيبوا معاهم يجيبوا مالي العروسة يجيبوا معاهم كموني يخر
1: يلا
2: مسكينهم الطفل
1: خيتوا توما علوش كما قال ذلونا عليه
2: على العروسة
1: ليهم هما علوش راهو تمشي مش بدقيقة
2: علوش غادي يدور حتى للصبح قبل كانوا زوز عليه ولا علوش تو
1: عملوا رميز كما قال
4: الجيوف ادوروا خبز وزيت
2: ثم اللي يذبح عجل
1: والله عجل معقول
2: واحد معناها
1: على معلوش راهو علوش
2: على علوش تهز مسكينه وقت فما عباد معناها يقولوا قدروا قدروا معناها كل انسان شنو يقدر
1: معناها قلايه
2: لازم منه القلايه كي لازم علوش ما
4: نمشيش
2: علوش واحد نشريو الحم
4: جي الهدايا زيد
2: شويه علوش ما يعمل شيء لعلوش اجي ينزل
1: المرفق والله به على تهزوا ما بعرفنا الله يخليك
4: سميرة
1: دونك القلاية وتهزوا الخبز هذا
2: الخبز الطابونة لازم منه
1: أيوة
2: نهزوا القلاية كيف كيف خبز لحم مشكشك
1: مقلي
2: وعظم وفلفل مقلي
1: العظم المساند الرسمي
2: لازم منه
1: مقلي العظم
4: مع القلاية ديما مقلي ديما مقلي
2: ديما مقلي
1: أي
2: ونهزوا وتمشي أم العروسة تهزوا وتمشي تهز حلو
1: تهز قصعة حلو
2: تهز قصعة حلو تهز
1: من وقت الشغل في عرس الطفلة ملا حتى من حيث الادخار والفلوس برشا
2: أي برشا
1: وبعد يقول لك الراجل هو اللي شاري أكثر وصارف أكثر
4: وكل
1: وزيزة
4: زيزة
2: برشا
1: هزيتوا لقلي
2: حتى لو احنا كسريته راهو يعرس في داره بس في عام قبل لازم في داره
1: اي معناتها هو
2: حضر الدار هو قد
1: به وصلنا لدار العروسه قناه هي لبس الخلاله تلبس التخليله نهار
2: لا تلبس القماش
1: القماش
2: تلبس القماش بمنقشها بالفرق
1: تلبسنا راس تو
2: حتى يشوفها مليتها كي يجوا ماليها يدخلوا بها ويلبسوها التخليله صيف في العرس تلبس التخليله وتقعد
4: سبع معنا هذاك
2: هكا هكا وسيك
1: بالسبع شبعنا
2: توا باش يغديو لك غنيه نتاع
1: السبع
2: شنو الغنيه الاخرانيه
4: هو ذاك هو الغنيه معناها
1: اعطينا في دقيقه حويجه هكا
2: حويجه هكا اخرى ما غنيتو
1: بها نختموا بها
4: هذيك فرحوا لي جيراني
1: فرحوا لي جيراني
4: نختموا
2: مازالت عندهم برشا غنيه

0: she can be salali. نياشا قلبي صلالي
1: يا خويا سي حاوي مدام نحب نحيي تحيه كبيره مدام نجات نقول لها بارك الله فيك مدام نجات اخت مدام فتيحه خويات ما بعكم مع رفقتكم انتم في ثقت بهم الكاره صح بارك الله فيك يعيشك ومحلاها زاده لابسه لبستها
2: كل يوم هذيك
1: لابسه الفوطه موجوده والمريول الفضيله والمحرمه
0: المنشف
1: هذا محلاها محلى زينكم ما شاء الله قديش متمسكين بالعادات والتقاليد حاجه مزيانه على الاخر بارك الله فيك مدام نجات
0: انت بارك الله فيك زاد اختي رفقه
1: يعيش مدام
0: فضل ربي يحييك
1: شكرا بارك الله فيك زاد مدام فتيحه شكرا جزيلا مدام ألفة مدام سميره عايش. انا نحب نعاود نرجع لمدام روضه هي والجمعيه الراعي الرسمي لحصة اليوم الجمعية الإنجليزية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية اللي رئيستها مدام روضة بن هنية شكرا جزيلا على مساهمتك الكبيرة مش مساهمتك إعدادك الحصة
2: يعيش.
1: وعلى النوارات اللي جبتهم بارك الله فيك مدام فتيحة حرفية في صناعة التقليدية شكرا لبنتك اللي لبستنا
2: مرجانا كوليكشن
1: أيوة تحياتي لها وكل حرفي في صناعة تقليدية نحب نحيا تحية خاصة لتوما اللي تساهموا في الإبقاء على التراث الحي مدام ألفة عروستنا الحقيقية اليوم يلا يعطيك الصحة بارك الله فيك صحة لبدائنا إن شاء الله مدام سميرة بارك الله فيك شكرا جزيلا نورتنا محلاك ومحلاك اللبسة ومحلاك الزين ومحلاك العين ومحلاك التخليلة
3: متاع قبل الدموات والحناوات يلبسوا كان هكا
1: قلت لي محافظة على اللبسة متاعك انت هذيك
2: شتي تلبسها
1: سبور معناها والله احنا خنقة السروال وخنقة الجوب هاي تخليلة ما شاء الله
0: ومريحة مريحة لبستنا مريحة
1: بالضبط
3: غير دي
2: بيها حتى المعاصر المعاصر يولي معناها يتخيط بطريقة معناها نجم تحضر بيها في الصالة ولا حاجة وتتخيطها لها على ذوقها وتنجم معناها تقعد محافظين عليها
0: صغير ولا يحضروا مشوا يحضروا في الوليمة من بعيد يقولوا صاحبتها ولا حاجة تسلبس مبتكر
1: يا شكرا. ما شاء الله ما حبيتش الحصه توفي ايمن ايش قولك ما حبيناش توفي
0: ايمن ان شاء الله فرحتك يا ربي هكا نفرحوا لك ونجي نعملوا لك جو يا ايمن ونفرحوا لك هكا نفرحوا لميمة ان شاء الله ديما هكا الابتسامه
1: ضغطوا لي عليه
0: وعلى صحابه يا
2: وليدي
3: أيمن زين البرنوس وليدي أيمن زين البرنوس يحيي لك رفقة وتراك عروس
1: وليدي
3: أيمن
0: إن شاء الله ربي يحيينا كل روح
3: ربي
1: يحييها ربي يحييها
0: قدم تحيه
3: وان شاء الله نحافظ على
0: تحيه لامي وبنتي وراجلي واخواتي وحبابي واصحابي والناس الكل اللي يحبونا واللي عرس ربي هني ان شاء الله ونفرحوا للناس الكل
1: ان شاء الله ديجه العمر
0: وان شاء الله يا ربي فرحه محمد
1: ان شاء الله
0: ربي يوفقك
1: جميعا ديما متمسكات
0: ان شاء الله تفرحوا وليداتك يا

0: تمام منتصف النهار على موج إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه العناوين: إثر توسع حريق جبل برغو بسيلان أجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلاتية. مارينا المنستير تحتضن على امتداد 3 أيام بداية من اليوم فعالية المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني والدورة الأولى من المهرجان الموسيقي فيست لاتينو. وزارة التجارة تؤكد أن البرنامج الاستثنائي خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. ساهمت الرياح القوية إلى جانب صعوبة التضاريس في اتساع رقعة حريق جبل البرغو من ولاية سيليانا نحو منطقة قصر لمسة من معتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان، حيث تم إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون. واتسعت رقعة الحريق بفعل الرياح ما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية لاتخاذ قرار بإجلاء العائلات في انتظار السيطرة على الحريق، حسب تصريح عضو مجلس نواب الشعب نبيل الحامدي.
1: الأوضاع اليوم إن شاء الله باهية، النيران انتفقت مقارنة بليلة البارحة، أو مازال موجود الحماية المدنية والغابات والحرس على عين المكان والصحة. حقيقة البارح شفنا يوم مرعب جدا، تم إجلاء 100 دار فيها 66 فرد من طرف السلطة المحلية والحرس الوطني، ما فماش أضرار بشرية، الأضرار كانت طبيعية، وإن شاء الله تم تعويضات للعائلات اللي تمست في ديارها وفي حيواناتها. المواطنين اللي حقيقة دافعوا بكل شراسة على أرضهم، وهذا دليل على تكاتف كل الجهود.
0: هذا وتواصل وحدات الحماية المدنية إلى جانب بقية المتدخلين يواصلون عمليات التدخل لتطويق الحريق الذي خلف أضرارا جسيمة في الممتلكات والثروة الغابية بالمنطقة. تنطلق اليوم في فضاء المركب السياحي مارينا بالمنستير فعالية المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني لتتواصل على امتداد 3 أيام بالتوازي مع فعالية الدورة الأولى من المهرجان الموسيقي مارينا فيست لاتينو، حسب موهب زين مدير المهرجان الوطني المذكور. وأضاف زين أن العروض والاحتفالات تقدم مجانا للعموم في الفضاء المفتوح للمارينا لتنشيط المشهد الثقافي الصيفي بالجهة، وفق تصريحه.
2: مهرجان الوطني العصري والتعبير الجسماني يتزامن مع مهرجان مارينا فيست باختصار بمارينا فيستيفال، حبيناها تكون سبيسيال شويه بخصوص تظاهرات التظاهره، تكون فما عروض راقصه ابتداء من 6 العشيه عروض فرجويه راقصه، ثم بعدها تكون الفرق الموسيقيه، ثم سنين تكون التيم اللي هو لاتينو، يعني الرقصات والموسيقى كلها في التيم لاتينو، وايضا على 3 ايام بالنسبه لل يوم الأول فما افتتاح بشكل لطفي، أيضا اللي هو ميزيسيان باش يكون معها بالي مناستير باش يعملوا لوحة راقصة، فما أيضا الموسيقى اللاتينية تيكا لاتينو جروب ديفيكتيف. اليوم الثالث باش يكون الاختتام زوج عروض موسيقية، وأيضا فما أيضا مجموعات راقصة ترافق في نفس الوقت العروض الموسيقية. العرض انطلق 6 العشية إلى حدود 9:30 ليلا في مارينا المنستير، وأيضا عن اختتام المسابقات

0: وتيار العصري والتعبير الجسماني يوم الأخير اللي هو يوم 4 سبتمبر باش يكون هناك الثقافة.
1: تسببت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب في تضرر عدد هام من أصحاب محلات بيع المرتبات بولاية نابل، حيث بلغت نسبة الأضرار المسجلة 60% مقابل 30% لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والذين اضطروا إلى غلق مؤقت لما تكبدوه من خسائر مادية فادحة، وفق تصريح رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية الدياب لفاطمة بن عثمان، إضافة إلى تسجيل حالة التسمم نتيجة تجاوزات قام بها بعض أصحاب المهنة.
2: أصلاً تيار كهربائي والماء صيفة الكاس بالنسبة للقطاع، خاطر القطاع نتاعنا تو عندنا احنا سنوات الماتيار بريمير كانت تتقطع، او مره زبده ما ثماش، او سكر ما ثماش، او ارتفاع الادائات. اللي احنا دخلنا للموسم الصيفي على امل ان باريكوتيري اللي فاتنا ما رانا الا جانا هالظرف هذايا نتاع انقطاع الكهرباء والماء. نابل فما 60% ذا المتضري، فما اللي فكروا يوقفوا الخدمة تفوت 30% يعني وقتي، فما اللي يخدموا أما ما يخدموش دون لي رجل دولار، حتى يخدموا بطريقة مش يعني صحية نوعا ما، قاعد يجمع ويعرضها للبيع يقول لك أنا يا أخوي قداش باش نخسر، فماش تعويضات. ليه أنت باش تعمل خبير؟ أنت عندك الوقت أصلا باش تجم تحضر خبير، أنت يزمك تصلح فيه باش ريكيبير ان بو. ما طالبنا السلطة تشوف السكتور هذا يا تعظيم تعويضات يا يرون حلول جذرية للقطاع. بالحق القطاع قاعد يدهو، زاد الدار شعبان الفهري ضروا صيحة فزع بالحق.
1: صفحة بين الجهوية نختمها من ولاية زغوان، حيث تم بمعتمدية صواف تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لبيع المياه المعدنية المعلبة وسط المدينة بهدف تأمين التزود. حنان العباسي تابعت الموضوع.
3: بهدف تأمين التزود بالمياه المعدنية تم بعث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط مدينة صواف. سامي بوشريت النائب بالمجلس المحلي عن عمادة صواف الشرقية ومزيد من التفاصيل.
4: منذ انطلاق أزمة نقص المياه المعدنية في معتمدية صواف، اتصلنا بالسيد ولي زغوان، وقع بعث نقطة بيع من منتج المستهلك في تزويد المواطنين والمحلات بالمياه المعدنية. بادرة تثمن نظرا لوجود معمل مياه معدنية بمعتمدية صواف، إن شاء الله علاش لا يقع تفعيل مثل هذه المبادرات في أغلب المعتمديات، لما لها من دور فعال في تخفيف الأزمة وفك المعاناة على المواطنين، وخصوصا نعول على وعي المواطنين في عدم اللهفة. هناك بوادر لانفراج الأزمة قريبا، ويعود التزود إلى نسقه الطبيعي في الأيام القليلة القادمة.
3: وللإشارة، فقد تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بزغوان توزيع 100,000 قارورة مياه بالمساحات التجارية الكبرى و 50,000 قارورة على بقية مسالك التوزيع. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
1: في سياق متصل، أكد سمير الخلفاوي مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية. وطمأن الخلفاوي المستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزويد بدأت تستعيد نسقها العادي وفق تعبيره.
5: جمعة والسبت والحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع كميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى. رقم معناه من مساحة تجارية كبرى المبيعات متاعه اللي صارت معناه في المياه المعلبة جمعة والسبت وحد تقريبا 1,200,000 قارورة في نفس الفترة من السنة الفارتة 165,000. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عاد في حدود 30 وحدة تعب، رغم ناشتين بشكل عادي وأكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا أكثر ما يمكن في النسق متاع الانتاج متاعهم، وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناه سبت ولا حد يخدم في انفلا ويحاول يوفر أكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل إلى تحسين المشهد العام للتزويد. قمنا بحملات مراقبة كبيرة في مجال معناها توزيع المياه المعلب، تقريبا معناها الأهم المخالفات اللي تم معناها تسجيلها 750 مخالفة في قطاع المياه المعلم.
1: نختم بأخبار الطقس الذي يكون اليوم الثلاثاء مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وتوب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب فمحليا متموج بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 37 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، إثر توسع حريق جبل برقو بسليان أجلى 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلتية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال، بعد قليل يأتيكم ذاكر الزرافي بجديد أخبار رياضة.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير إشهار.
8: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
9: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، عالموجة 104.7. إذاعة
10: المنستير 104.7.
11: في إذاعة المنستير
12: معاكم
11: وين ما كنتوا،
12: على وين
11: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. مصافحه رياضيه جديده على موجة اذاعه منسير. بدايه بالالعاب المتوسطيه. ألف مبروك للرباع كارم بن هنية اللي أحرز اليوم بطولية برونزية وفضية رفع الأثقال، زوز ميداليات برونزية في حركة الخطف في منافسات وزن 75 كيلوغرام بعد رفعها 151 كيلوغرام، وأيضا الفضية في حركة النثر في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام وحقق رفعها 186 كيلوغرام ضمن الألعاب المتوسطية تورونتو 2026. أكيد ميداليات تضاف للميداليات المنتخب الوطني التونسي. ارتفع عدد الميداليات ل 17 ميدالية توزعت بين زوز ذهبية 5 فضية و10 برونزية، المركبة 14 في الجدول الترتيب العام. إن شاء الله عنا إمكانية بزيدوا ونرفعوا أكثر أو نهزوا أكثر ميداليات ذهبية. أملنا كبير برشا في المنتخب الوطني التونسي للسيدات في كرة اليد اليوم العشية في مواجهة المنتخب الإيطالي في الدور النهائي، ثم بقية المشاركة التونسية في مختلف الاختصاصات. عبد السلام العيوني في الألعاب القوى في سباق 1500 متر 6 وربع، عبد السلام العيوني اللي كان البارح مش في أفضل حالاته في السباق يوم أمس، في مروة بوزياني في سباق 3000 متر موانع انطلاقا من 7 غير درجين، أيضا رحاب الظاهري نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غير درجين، محمد أمين جيناوي نهائي سباق 5000 متر بداية من 7 ودرجين، وأحمد جزيري نهائي سباق 5000 متر بداية من 7 ودرجين. كما قلت رفع الأثقال كرمال كانت حصل على ميداليات واحدة برونزية واحدة فضية، ثم بقية المنافسين موجودين في التجديف يسر الهذلي، محمد ريان حفصة، سلمى الذوادي، غيث القادري، هاني سبيتية، وسارة الزمالي. وكما قلت المنتخب الوطني التونسي للسيدات في كرة اليد اليوم 6 متاع العشية يواجه المنتخب الإيطالي. المسابقات الإفريقية ومباريات الأندية التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية، بداية بالسبت 5 سبتمبر في ملعب حمد العقربي بيراس نادي الفريق جولي بالمالي، والترجي التونسي معفى من خوض الدور الأول مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. 25 ألف متفرج نجم يكونوا حاضرين في مقابلة النادي الإفريقي جولي بالمالي باحتساب المنخرطين واللي عندهم الاشتراكات بالنسبة لأحباء النادي الإفريقي. في كأس الاتحاد الافريقي نهار الجمعه 4 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري ترجي الجيسي يواجه نادي ديامبرز السنغالي الساعتين ونص تاع القايله، وهيئه ترجي الجيسي وضعت 1000 تذكره على ذمه احباء الفريق او على ذمه المتفرجين نجم نقولوا في مدينه صفاقس من احباء سي اس اس وبقيه الانديه، وامنا انه ان شاء الله يكون الحضور كبير في ملعب الطيب المهيري بصفاقس لتشجيع ترجي الجرجيسي. نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب حرية بنيجيريا شوتينغ ستارج النيجيري يواجه النادي الصفاقسي الأربعة متاع العشية. هذوما المقابلات قلنا باستثناء الترجي التونسي بقية الأندية تشارك في المسابقات الإفريقية. الاتحاد الرياضي المنسيري باش يكون في راحة في الفترة القادمة حتى اليوم 17 سبتمبر موعد لقائه مع الترجي الجرجيسي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاتحاد المنسيري باش يستغل الراحة هذه باش يلعب زوز مقابلات ودية، مقابلة الأربعاء 10 نتاع الصباح حسب الأخبار اللي عندنا مع فريق جويا اللبناني اللي يتربص في تونس واحد من الأندية الجديدة في لبنان، ويوم السبت باش يكون في مواجهة للاتحاد الليبي في ملعب بن جنات بالمنسير. تقريبا من اخر الانتدابات في الاتحاد المنسيري عمر الزواغي اللاعب السابق لفريق شبيبة العمران باش يكون المنتدب حديثا في الاتحاد الرياضي المنسيري. الاخبار هذه وبقيه الاخبار تلقاوها على صفحه اذاعه منسير راديو منسير سبورت. الى اللقاء.

0: يسير.
1: ولاد الشامخ كبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
2: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف مع إذاعة المنستير تبع الموجة

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

صغرت عمري يا صمرة متي نورت الليالي كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

غمرت عمري يا سمرة مدي نورت الياليا كأني علقت الجمرة واقطفت

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت قلبي ميديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت قلبي ميديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. قائل هذين البيتين هو الخليل بن أحمد، وهما من أبيات أربعة بعث بها إلى سليمان بن حبيب الذي كان في ذلك الوقت والي فارس والأهواز. وكان للخليل بن أحمد راتب يقبضه منه، فبعث سليمان إلى الخليل يطلب إليه الحضور، فكتب الخليل إليه يقول: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. الرزق عن قدر للضعف ينقصه، ولا يزيدك فيه حول محتالي. والفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. فلما قرأ سليمان هذه الأبيات قطع عنه الراتب، فكتب إليه الخليل: إن الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني مالا قليلا فما زادك في مالك حرماني. فبلغ ذلك سليمان، فقام وقعد وكتب إلى الخليل يعتذر إليه وأضعف راتبه. فقال الخليل: وزلة يكثر الشيطان إن ذكرت منها التعجب جاءت من سليمان، لا تعجبن لخير زل عن يده، فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا. والخليل بن أحمد هو واضع علم العروض. ومما يقال في هذه المناسبة أن الخليل كان له ولد متخلف، فدخل على أبيه يوما فوجده يقطع بيتا من الشعر بأوزان العروض، فخرج ابنه إلى الناس يقول: إن أبي قد جن. فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه، فقال يخاطبه: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وللخليل شعر جيد، ولكنه من المقلين، وروي عنه أنه كان ينشد هذين البيتين: يقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب، إن ذا لعجيب. فقلت: وما تغني الديار وقربها إذا لم يكن بين القلوب قريب. وكثيرا ما كان الخليل بن أحمد ينشد بيتا للأخطل وهو: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال.

تقول العرب قد حمي الوطيس، هذا مثل يضرب للأمر يبلغ نهايته في الشدة، شيء يتخذ مثل التنور يخبز فيه وبه يشبه حر الحرب. وقيل الوطيس حجارة مدورة إذا حميت لم يستطع أحد أن يطأ عليها، فإذا اشتد أمر من الأمور مثلوه بها فقالوا قد حمي الوطيس.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: جاء في فقه اللغة وأسرار العربية أن اللفح من الحر كالنفح من البرد. الدرج إلى فوق كالدرك إلى أسفل، ومنه قيل إن الجنة درجات والنار دركات. والهالة للقمر كالدارة للشمس. والفلة في الحساب كالغلط في الكلام. والضعف في الجسم كالضعف في العقل. والوهن في العظم والأمر كالوهي في الثوب والحبل. والبصيرة في القلب كالبصر في العين. والعمى في العين مثل العمه في الرأي.
0: من شعر الحكمة.
1: من ضيع الحزم في أفعاله ندم، وظل مكتئبا والقلب قد سقم. ما المرء إلا الذي طابت فضائله، والدين زين يزين العاقل الفهم. والعلم أنفس شيء أنت ذاخره، فلا تكن جاهلا تستورث الندم. تعلم العلم واجلس في مجالسه، ما خاب قط لبيب جالس العلماء. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامل. الدر الكامل إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تواجه شركة ميتا بلاتفوربس محاكمة في ولاية تيسني بناء على ادعاءات الولاية بأن تصميم انستغرام مسؤول عن أزمة نفسية بين الشباب. وتعد هذه المحاكمة واحد من عدة محاكمات ستعقد في الأيام القليلة المقبلة لاختبار مزاعم بأن منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة صممت عمدا لتكون مسببة للإدمان، وذلك لتصميمها عن علم منتجا يدفع المراهقين إلى استخدامه بشكل قهري وتضليلها للجمهور بشأن سلامته. وتزعم الدعوى القضائية اللي رفعها مكتب المدعي العام أن ميتا لن تفصح عن دراسات داخلية موسعة تظهر أن انستغرام قد يلحق الضرر بالمراهقين، واستمرت في تقديم ميزات كانت تعلم أنها خطيرة دون تحذير للمستخدمين. كما تدعي الولاية أن المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ تلقى تحذيرات متكررة من بعض موظفي ميتا بشأن أبحاث أظهرت أثار سلبية على المراهقين، لكن رفض تمويل جهود تهدف إلى الحد من تلك الأضرار وأدلى بتصريحات عامة مظلة بشأن حجم المحتوى الضار على منصات الشركة. ويسعى المدعي إلى فرض غرامات مالية والحصول على أمر قضائي يلزم أنستغرام بتعديل جوانب المنصة اللي تزعم الولايات أنها تضر بالصحة النفسية للمراهقين، وتركز القضية على ميزات كما التشغيل التلقائي وفيديوهات ريلز القصيرة والإشعارات والتصميمات. وقال متحدث باسم ميتا في بيان أن الشركة وفرت بالفعل أدوات مدمجة لحماية 100,000 من المراهقين في ولاية تيسني اللي يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، وأضاف نحبهم يستخدموا هذه المنصات في بيئة آمنة، ولهذا أمضينا عقدا كاملا في تطوير إعدادات افتراضية آمنة ومناسبة لأعمار المراهقين إلى جانب أدوات بسيطة تساعد الأباء على وضع الحدود المناسبة لأفراد الأسر. وتبدأ عملية اختبار هيئة المحلفين من المحاكمة، وبش تقرر الهيئة المحلفة إذا كانت شركة ميتا قد انتهكت قانون ولاية تيسني وإلا لا قريبا. في حال ثبوت هذا بش تنتقل القضية إلى المرحلة الثانية، حيث بش ينظر القاضي في الغرامات المالية والتغييرات المحتملة على تطبيق انستغرام، وينص قانون حماية المستهلك في تيسني على غرامة تصل إلى $1,000 عن كل انتهاك. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة 7 أسابيع بالتزامن مع محاكمتين أخرتين.

0: Muted. نيوتيك مع ريم الهاني. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر من إذاعة المنستيرة. أعلن المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن المركز برمج للعودة المدرسية الحالية طباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي يبلغ 1.5 مليون نسخة، وأضاف أن المبيعات شهدت ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 65%، وحقق المركز رقما قياسيا في المبيعات أمس الاثنين، حيث بلغت المداخل 1,250,000 دينار في يوم واحد. وأكد المحافظة على نفس الأسعار للسنة الثالثة على التوالي. خلال الاجتماع الأخير حول قطاع اللحوم البيضاء والدواجن بمقر وزارة التجارة، أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أنه تم منح المزودين زيادة بقيمة 400 مليم إضافية، رغم أنها لا تغطي ربع التكلفة، وفق قوله ليصبح بإمكانهم بيع الدجاج ب 7900 مليم من المذبح، مضيفا أنه تم منح 50 مليم إضافية في هامش ربح تجار التفصيل ليتمكنوا من بيع الدجاج ب 8950 مليم، وذلك بهدف مساعدة المزودين وتجار التفصيل على إعادة جزء من التكلفة. في إطار حملة توزيع المياه التي يقوم بها الهلال الأحمر التونسي، أكد عمر التكروني الكاتب العام للهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي ورئيس الهيئة الجهوية بزغوان أن متطوعي الهلال يواصلون توزيع المياه المعدنية على المستشفيات ومراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة، وذلك في إطار دعم هذه المؤسسات ومساندتها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. استشهد 4 فلسطينيين، 3 أطفال وامرأة، وأصيب العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقة الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة، وفق مصادر طبية. من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مقتل عدد من أفراد قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، وأضاف أنه تم سحب جثث قتلى القوة الإسرائيلية المعتدية تحت غطاء من الطيران الحربي الصهيونية. قال محافظ البنك المركزي الإيراني أن الادعاء بأن إيران دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي غير صحيحة، فعملية تحصيل مستحقات إيران ومواردها من العملات الأجنبية مستمرة إلى جانب توفر احتياطات داخلية. نقطة نهاية هذه المحطة الإخبارية الموجزة، تصافحون زميلة حياة الكوني في برنامج منكم وإليكم، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
4: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
4: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة.

من إذاعة المنسيرة، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة هذا العدد الخدماتي منكم وإليكم من توا حتى المطلثة بإذن الله. كل الفريق يحييكم البشي. أما هذا اللقاء حكيم إسطنبولي أيمن الشابي معكم حياة الكوني حتى المطلثة، الإخبار اللوليني واللي إن شاء الله تستمعوا له بانتباه، كيفية معالجة أسباب الحرقة في تونس تبدأ من برامج واضحة، برامج تحفز الشباب على أنه يتكون في صنعة معينة وتفتح له أفاق الهجرة. بعد قليل باش نحكيه على انتدابات باش تصير حسب رزنامة معينة مع شركة إيطالية كبرى، والاختصاص المطلوب هو اللحام. أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية مع النقابي والناشط في المجتمع المدني سلهادي خيرات، باش يكون حاضر معنا من إيطاليا. كيفية التسجيل وكذلك وقت الإجراء لهذا الامتحان يكون تقريبا مفتوح للجميع، هناك كذلك لجنة هي اللي باش تكون حاضرة لتقييم الناس اللي باش تترشح للحصول على عقد عمل في إيطاليا في اختصاص اللحام. بعد شوية أكثر تفاصيل، نبدأ بالتونسي ومكملين معاكم برشا برشا أغاني. وسبتمبر اليوم الأول فيه إن شاء الله شهر مبروك سعيد على التونس الكل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معاكم عديدة هي الأنغام. إن شاء الله باش تكون على موجاتنا، التزاماتنا مع ضيوفنا. نبدأوها كما أعلننا منذ البداية، إن شاء الله ضيفنا وحاضر معنا في المباشر سيد هادي خيرات، هو نقابي وناشط في المجتمع المدني، وخليني أقول بكل صراحة هو المحب لتونس، نقول محب لتونس، نقول خدمة كبيرة في الخفاء من غير حقائب دبلوماسية، من غير حتى منصب لا في القنصلية ولا في السفارة، فقط هم أولاد تونس اللي يحبوا يخدموا البلاد هذه ويلقوا حلول العديد المشاكل، ربما المشكلة الكبيرة اللي تليعت منها بارشة عائلات تونسية مؤخرا في بن قردان يعني، والشباب اللي للأسف كانوا ضحايا أحلام الحرقة. اليوم الملف الكبير هذايا كيفاش يمكن معالجته؟ أكيد بالردع، كذلك ما معالجته زاد بطرق أخرى تخلي شبابنا يلقى طرق آمنة للهجرة، الطرق الآمنة للهجرة كما يخططوا لها برشا توانسة غيرين ومحبين لبلادهم. هذا اجتهاد، راهم الاتفاقية ذيك باش تاخذوا على أكثر تفاصيل، هي ربما اجتهاد شخصي أكثر منها اتفاقية دولة. سلهدي خيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، وأكيد برشا عائلات ينتظروا أكثر توضيح على الموضوع هذايا.
1: يعطيك الصحة أختي حياة على الاستضافة، وكيف البرنامج وكيف الأخين اللي يخدموا معاك في برنامج وفي إذاعة المنستير، أنتم ديما مواكبين الأحداث ومواكبين كل ما يهم تونس في الجالية التونسية في المهجر وعلاقتها ببلادها الأم، وخاصة موضوع هذا موضوع الهجرة وموضوع الشغل اللي هو موضوع مهم ويهم معناتها العالم الكل، يهم معناتها الجاليات الكل موجودة خارج حدود وطننا الأم اللي يعيشوا معناتها خارج بلادهم اللي معناتها تولدوا فيها وتلعروا فيها. احنا عنا ظروف قاسية، بلادنا ما لقاتش حلول، مش قادة تلقى في حلول في علاقتها مع دول أوروبية، وخاصة معناتها العلاقة مع إيطاليا
0: الأقرب جغرافيا،
1: اللي أقرب لنا جغرافيا، اللي ان نجم ناخذوا منها معناتها نتعاملوا فيها معها بالند وبرشا حقوق هذا مهضومه وبرشا معناتها حلول نجم نجدوها باش نحدوا من معناتها الهجره غير نظاميه، وخاصه اللي يحس في انفسنا انه شباب تونس اللي هو معناتها العمود الفقري بتاع بلادنا، ما عندناش ثروات، عندنا الشباب نتاعنا اللي قاعد معناتها يضيع وقاعد يموت. انا بيجي معناتها صار عليا شباب في عائلتي معناتها 22 معناتها ولد بنت اختي فك الحرقه تاع بنزرت كان تتذكروها معناتها توفى فيها معناتها
0: اكيد كنا تمسينا كنا تمسينا من طرفه باخر،
1: ليش باش تقف العناية؟ ليش باش تقف؟ ولهذا احنا يجب ان نلقاو حلول جذريه للحد منها، والحلول الجذريه هذه يجب ان تقوم بها الدوله التونسيه، لانه عندنا الامكانيه في التعامل خاصه عن طريق وزاره الخارجيه وزاره الهجره والوزارة الأولى كذلك. الموضوع ده لأنه مهم ومهم جدا، لأنه أرواح بشرية قاعدة فيه، وخاصة أنه هو الثروة
0: اليوم نحكيه على الممرات الآمنة للهجرة، اللي منها الممر اللي باش تحكينا عليه بالنسبة
1: الممرات الآمنة هي العلاقات الدبلوماسية والاتفاقات بين الدول في التعاون الدولي فيما يخص القطاعات اللي هي مطلوبة معناتها في أوروبا. اليوم تونس عندها الإمكانية في وجود برامج معناتها تكنولوجية مع الدول الضفة الشمالية معناتها البحر المتوسط، نحكي على إيطاليا، احنا نتحركوا على حسب علاقاتنا مع الإيطاليين، وهم بحكم موقعنا معناتها الاجتماعي ونشتغلوا إلى غير ذلك، عملنا علاقات ونحاولوا باش نعاونوا بلادنا بلي نقض عليه، ما نفش نحلوا الإشكال، ولكن نحاول ونقدم بعض من حل هذه المشكلة. وهذه تجربة تتعمى هذه الموضوع هذا. التونس اللي حرائر وحرائر تونس موجودين في الجمهورية الإيطالية من الشمال للجنوب.
0: وعندهم علاقات، وعندنا رجال أعمال، وعندنا تونس عندها شركات كبرى. نشكون موجودة.
1: الدولة التونسية يلزمها هي معناتها تعطي انتراف يرتيل باش النجم ونخدمه وكلنا تكافل جهود باش نعاونوا بلادنا. وهذا نرجع للموضوع اللي لابد يكون معناتها مجلس أعلى للهجرة اللي شاركوا فيه للتونس اللي عايشين خارج التراب التونسي باش يعاونوا بلادهم عن طريقة قانونية عن دبلوماسية. نحكيه على الموضوع نتاعنا، نرجعوا له بعجالة. أنا بعلاقة طيبة مع الإيطاليين بعلاقة طيبة مع أخواني في تونس. الحمد لله يوم 11 جوان الفارس مكنت من تنسيق عملية جيملاج بين مركز تكوين هذا دلتا الإيطالي اللي ممول من وزارة التعاون الدولي الإيطالي ووزارة الشغل مع مركز تكوين الكنز اللي هو التريزور في بنزرت. والاجتماع هذا صار التنفيذي معناتها والملخص نتاعه معناتها لنقاط تعاونية رئيسية أهم التعاون في مجال التكوين المهني والإعداد الحياة المهنية والطرق على طول برامج تكوينية مشتركة تهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في أوروبا مع التركيز على الإعداد حتى من ناحية معناتها السلامة المهنية والحياة المدنية واللغة متاع البلاد اللي باش نمشيو لها. ثانيا التعاون في مجال اللغة الإيطالية كذلك تكوين منها اللغة الإيطالية تحديد آلية عمل مع مؤسسات التوظيف بإيطاليا كذلك إعداد برامج تكوينية في الاختصاصات حسب الطلب والاختصاصات اللي يطلع عليهم كل مرة ديكريت بلوسي ليني السباكين معناتها لي سودير نتاع الميكانيك معناتها
0: عمال البناء
1: عنده رخص سياقة للوزن الثقيل معناتها معروفين شنو هما
0: المهن المطلوبة.
1: احنا يوم 11 جوان وصلنا لخيانا ذوما عملوا اتفاقية وصحوة وبروتوكول داكور يدوم سنتين. الاتفاقية هذه يعني تعاون لمدة سنتين مع التعاون بتطوير آلية العمل بشكل مستمر وفتح أفاق جديدة للشباب بهدف هذا التعاون تقديم تكوين نموذجي بجودة عالية في ثلاثة حاجات: السلامة المهنية، اللغة الإيطالية، وكذلك إدوكاسيون سيفيل معناتها التربية الاجتماعية،
0: التربية على الحياة المدنية.
1: أي
0: من ثمار الاتفاقية هذه إنه شبابنا التونسي أول ثمرة إن شاء الله.
1: أول ثمرة هي جلب 100 عامل في قطاع السدور.
0: 100 عامل مختص في قطاع اللحام.
1: مختص في قطاع السدور.
0: كيفاش باش تتم العملية والعائلات يسمعوا فينا؟
1: العائلات اللي يسمعوا فينا هي لازم معناتها نبعث لك مدام حياته تحطه حتى على الصلاه نتاعك. الرقم والايميل نتاع المركز التكوين هذا
0: يتصلوا به.
1: ثلاثة صور. ثلاثة صور. بطاقة مهنية نعمل شهادة مهنية في السدور. نسخة من جواز سفر. وثلاثة صور.
0: ثلاثة صور ونسخة من جواز السفر والرقم اللي
1: بتاخذ
0: عدد 3-4 حاجات. هما باش ينتدبوا 100 في مرحله اولى وباش يكون فما امتحان هكا ولا
1: يكون امتحان ال 100 هذوما باش يعديو مثلا 300 400 200 بالمرحله اللي ينجح في الامتحان تتكفل وزاره التعاون الدولي وزاره التشغيل باش تعملهم فورماسيون 160 ساعه بين اللغه الايطاليه وبين السلامه المهنيه والإدوكاسيون سيفيل كما قلت.
0: ومش يكونوا على موعد مع عقد عمل مجاني ماهوش بالفلوس والامتحان باش يتعدى بالفلوس ولا لا؟
1: الانسان يتعدى السوفيل الانسان معناتها يتعدى التست يدخل عليه الفورماسيون والدلتا هذايا المركز التكوين هو مع الشركات الإيطالية ومعروفة الشركات هذه كبيرة الآن كيما نحن عاجين تخدم نبيل الكبيرة اللي معناتها جلب الغاز من الجزائر ولا من قطر ولا
0: من أي دولة أخرى
1: شركات كبيرة في الإيميليا رومانيا
0: إن شاء الله
1: هذا الشباك هذا المركز التكوين السفير اللي ذات نشفه هم يتكفلوا بتكوينهم وهم يتكفلوا بالعلاقة فيما يخص الديكريتو فلوسيو لأن الشركة هذه عندها اتحاد صناعة تجارة خاص عنده قطاع خاصة بها
0: ونحكيه على عقد عمل مجاني ما فيش فلوس
1: مجاني
0: عن طريق التعاون الدولي
1: الناس اللي عادوا الاختبار ويشعروا بالاختبار مدام حياة
0: باهي مازال المجال مفتوح للتسجيل
1: مازال لأنه إن شاء الله الاختبار باش يصير في نصف أكتوبر إن شاء الله
0: نصف الثاني من
1: أكتوبر
0: أما يحدد لاحقا يحدد لاحقا
1: وإن شاء الله مستقبلا بيكون حتى في
0: اختصاصات أخرى إن شاء الله
1: مجال البناء وفي مجال السباكين
0: إن شاء الله هذه هي فتح الممرات الآمنة أمام الشباب اللي يرغب في الهجرة واللي يحلم إنه يطور إمكانياته في العمل في إيطاليا. باش تكونوا ساعة على موعد مع أول نجم نقولوا مناظرة متاع انتداب وإلا امتحان للانتداب 100 عامل مختص في قطاع اللحام يعني في شركة إيطالية كبيرة.
1: السوفيت عدى البراتيك بعد يعملوا التيوريك معناتها كيفاش تيوريك باللغة الإيطالية إلى غير ذلك، لأنه اللي يتعلمه هو يتعلم مثلاً بالفرنسية ولا باللغة العربية ويعمل لك التاس اختبار براتيك مو باش يلحمك القطعة اليوم. خلونا منهم شانتيون كانوا حاضرين يوم 12 أوت يزور فورماتور انترناسيونال اللي كانوا في بنزرت وعملوا معناتها التاس هذا حضرونا كيفاش نوعية الصدور اللي حبدوها. فهمت يعني بخيان اللي بش يعملوا المطلب هذا يتصلوا هاتفين بالمركز التكوين بنزرت يقولوا له شو عنده باش قبل ما يعمل مطلب ما غير مثلا الإنسان اللي ما عندوش معناتها الإمكانية ما عندوش الخبرة الكافية ما يخليوش يعمل مطلب باش بعد
0: ماذا بينا إيه؟ لا ماذا بينا نعطيه الفرصة للناس اللي عندها إمكانيات باش تكون موجودة
1: ويزلنا نوضحه باش ما يقولوش هذه خيرات ولا مدام حياة علم تبو كذا باش نبدأ واضحين
0: باش يكون الامتحان التطبيقي هو الفاصل يعني هيك شنو عندك في ديك وريني صنعتك باش تكون واضح معنا مش بالملفات راهو امتحان تطبيقي على عين المكان شكون لجنة متاع خبراء إيطاليين مختصين هم مش يكونوا حاضرين يعني
1: أربعة فورماتور ديزاينر من مزبرجي
0: معناها الشفافية واضحة جدا
1: ما فماش يعني باش نساعد كل سعيد كان عندك المان أو قادر تفضل
0: هذوما بدينا بمئة عامل مختص في قطاع اللحام على أمل إن شاء الله نبارك مثل هذه الخطوات
1: وتكون إن شاء الله وغرام ماكسيموم جونفي أما عن طريق المدرسة الإيطالية في قطاع البناء هذا عندنا بروجي إن شاء الله وهذا قاعدين نخدم فيه مع مركز التكوين المهني في بن عروس وفي بن زرت وفي منوبة
0: إن شاء الله بالتوفيق وأكيد كل ما فما حاجات كما هذه إيجابية رانا نفرح بها على الأخر
1: نعلم في الدولة متاعنا القنصلية في دولة صفارة نعلمهم ديما نعمل عن طريقتي الخاصة وبعلاقاتي الخاصة ليس دبلوماسية
0: نعرف. نعرف هذا كله محبة في البلاد قلنا سيل هذه خيرات راهو من غير حقيبة دبلوماسية فقط المحبة للبلاد تخلي الناس هذوما اللي عندها شبكة متاع علاقات نعرف الناس ربي يوفقك إن شاء الله الناس اللي عندها شبكة متاع علاقات كيفاش توظفها لخدمة بلادها بنزر تحديدا وتونس الكل زادة وتونس الكل شكرا ليك وهما يوجهوا لك تحية
1: وتنمدوكم معناتها إذا فما حاجة جديدة ولا حاجة إن شاء الله
0: كل التفاصيل
1: لكم إن شاء الله.
0: بإذن الله شكرا لك سيل هادي خيرات كنت معنا من إيطاليا حكينا على انتداب 100 عامل مختص في قطاع اللحام باش يمروا باختبار الاختبار هذا باش يكون في بنزرت باش يكون شركة عالمية عملاقة إيطالية في مجال اختصاص اللحام باش يكون حاضر الانتداب 100 عامل باش يمشيوا بطريقة قانونية كونترا من غير فلوس راهو وإن شاء الله هذه خطوة أولى باش يكون فما زادة خطوات أخرى في اختصاصات أخرى كما عمال البناء وعمال السباك إن شاء الله بالتوفيق لشبابنا الكل تكوين المهني حل من الحلول وممر آمن للهجرة مواصلين معاكم لمن فاته الحوار موجود على صفحتنا في الفيسبوك
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: 95.7
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي يخدموا مع بعضهم يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة الاستضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: تبقى الفنانة صليحة الكبيرة هي الأصل والباقي كله تقليد. ما زلنا مواصلين معاكم من إذاعة المنسير حتى المطلافة في برنامج خدمتي بالأساس، كذلك في برنامج تتعدى فيه أنشطة المنظمات والجمعيات. اليوم الوجه الجميل والباهي في بلادنا ما نحكيوش عليه برشا للأسف، فما لابد أن يكون واضح للعيان. اليوم نحكيه على مجتمع مدني ناشط في بلادنا، موجود وقت الأزمات، موجود وقت الصعوبات. اليوم كنشوفوا ناس خاصة الهلال الأحمر اللي باش نحكي عليه، كنشوفهم منتشرين في تونس الكل وحاضرين وقت اللي بلاد تعيش أزمة الماء، نلقوهم حاضرين هما باش يعطيوا الماء لعابري السبيل، للصغيرات، للمسنين، للناس اللي تحتاج أكثر للماء. فما نجم نقولوا كان تحية ليهم، لكن الهلال الأحمر اللي نلقوه في الأزمات نلقوه كذلك في المناسبات الاستهلاكية الكبيرة، نلقوه موجود لمعاضدة مجهود العائلات. الهلال الأحمر في القلعة الكبرى ما شدت عن القاعدة، هو على درب الهلال الكبير في تونس الكل. عن أنشطة الهلال الأحمر بالقلعة الكبرى تنضم لنا المكلفة بالعلم أميمة دردور. أميمة مساء الخير، مرحبا.
1: عسلامة مدام حيات، شكرا على الاستضافة وعلى اهتمامك.
0: عفو، مرحبا.
1: أميمة دردور مكلفة بالإعلام. اليوم بحذية طوى نحن مزلنا في المعهد، وبحذية سلة من المتطوعين كلهم حماس ونشاط وحيوية.
0: هذا هو شبابنا الناشط، ايه يعطيكم ألف صحة.
1: كما تعرف اليوم انطلقت حملة معهدنا دارنا، وهي مبادرة تطوعية هدفها تهيئة وتحسين فضاء المعهد، لأن نؤمن أن المؤسسة التربوية مش مجرد مكان نقرأ فيه، وإنما فضاء نعيش فيه جزء كبير من حياتنا، ونحب يكون في أفضل الظروف لأبنائنا وتلامذتنا. الجميل في الحملة هو أنها مفتوحة للجميع، نحب نشوف التلامذة الأولياء والإطار التربوي المجتمع المدني وكل المتطوعين يشاركوا كل حسب قدرته. بالطبيعة حتى أبسط مساهمة نجم تعمل فرق. بالنسبة للهلال الأحمر التونسي، احنا ديما نؤمنوا ان العمل التطوعي يبدا من محيطنا ومن حومتنا ومن مؤسساتنا ومن الناس اللي دايرين بينا. وبالتزامن مع هذا خليني نزيد نعرفك على الأنشطة نتاعنا حاليا. نحن نواصلوا ايضا في حملة امل في محفظة باش نجمع التبرعات العينية من الادوات واللوازم المدرسية لفائدة الاطفال والعائلات اللي تحتاج المساعدة في العودة المدرسية. دونك رسالتي اليوم بسيطة، ما ننساوش انه التغيير يجي منا نحنا، واحنا نكون التغيير، ويد في يد مع بعضنا نجم نخليه معهدنا احسن، ونخليه العودة المدرسية ذي فرحة وامل للناس الكل. بالطبيعة ما ننساش باش نشكر رئيس الهيئة سيمونير الزويري، الكاتب العام امال حامدي، وشكرا لكل متطوع وكل انسان ساهم وكل وسيلة اعلام تدعم العمل التطوعي وتنقل صوت مبادرات وتنقل صوت مبادرات الانسانية.
0: هو انتم يعطيكم الصحة في كل نحن يعني سنة دراسية، في الافتتاح متاع السنة الدراسية نبدو نحكي ونقول وين هم البلديات، علاش مؤسستنا التربوية ماهيش جاهزة، ماهيش مزيانة، ماهيش نظيفة، فنقولوا زادة نحن وين من هذا الكل في رد الجميل للمؤسسة التربوية. عملتوا دعوة للقدماء، والأكيد ما أكثرهم أكيد راهو الخزان كبير لقدماء المعهد هناك في القلعة الكبرى، باش تكون هبة شعبية للصيانة وللتجميل، ويكون المعهد في أبهى حلة، وانتم تدخلوا نهار 15 سبتمبر بإذن الله. صار هذا يا أميمة؟ صارت الدعوة هذه؟
1: نحن قمنا بدعوة الجميع من تلامذة وأولياء ومجتمع مدني عبر صفحاتنا الفيسبوك والإنستغرام.
0: كيفاش لقيتوا التجاوب معهم؟ صراحة
1: الحقيقة صراحة اليوم هو يتسمى أول نهار، ونحن مازلنا نستناه في قدوم العباد اللي تحب تطوع وتحب ترد المعهد هذايا أحسن للتلامذة اليوم من قدماء وما شابه. دونك اليوم هنا بدينا وحدنا، وإن شاء الله غدوة نستناو تجاوب أكثر من العباد. والخمسة بتاع العشية نحن ديما تلقونا لهني كما تعرف توسخانة الطقس وكل، والتلامذة بداوا يرجعوا يقراوا إتيوداتهم ويخدموا وكل. دونك قلنا علاش مش الخمسة بتاع العشية، بعد الخدمة بعد القراية ناس تجي يد مع يد نكملوا الليسي ليامات هذوما.
0: توقيت مناسب على الأخر مساء، نحكيه على توقيت مناسب للجميع. كيفاش لقيتوا التعامل صراحة مع إدارة المعهد في هذا؟
1: برسمي شكر كبير لإدارة معهد علي بورقيبة وعلى رأسهم سي جمال اللي هو معنا من الصباح يوري فينا وبالطبيعة ما ننساش نشكر مدير المعهد اللي داير بينا ورينا شنو يلزم نعمله عاوننا بالباهي. نشكر زيدا كل من ساهم في الحملة هذه بالرسمي يعطيهم الصحة. الإدارة ديما وين ما نحتاجوها نلقاوها معنا ويستاهلوا ان نكونوا موجودين اليوم.
0: هو مهم جدا انفتاح المؤسسه على محيطها، وهذا يجب يكون فعل ماهوش كلام. اليوم زادت دعوه للصنايعيه لقراب من غادي ابناء المعهد الثانوي يعني بورقيبه بالقلعه الكبيره انهم يكونوا حاضرين للصيانه وللترميم، باش تكون المؤسسه ليهم والابنائهم. فيعطيكم الصحه على التفكير في هذايا. نحكيوا على المحفظه كيفاش باش تكون مساعده الناس اللي يسمعوا مثلا فينا ويحبوا يعاونوا الهلال الاحمر في تامين عوده مدرسيه للعائلة اللي انتم تعودتوا انكم تعاونوها في مقتبل كل سنة دراسية.
1: نحن حاليا قاعدين نخدموا على 100 محفظة 100 تلميذ. نحن المقر متاعنا محلول من 7 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، بالأخص انه الناس تخدم وناس ديما اوقاتها تلقاها فاضية العشية صباح قبل ما تتعدى تخدم تحط لنا حاجة. نحن وزادة كيف حاطين في مكاتب في مكتبة هاشتاك بوك، مكتبة نزار، مكتبة سامي، حاطين لشاريو متاعنا نستنيو تبرعات الناس. زادا نحن قاعدين ندورو في الأسواق، قاعدين نحاولوا البياع عمناه ولقينا منهم تجاوب كبير وشكر كبير البياع سوق الخميس. الحقيقة العامناه والمعناها 100 ساك تقريبا، الأغلبية متاع الأدوات كانت من سوق الخميس.
0: يعطيهم الصحة
1: بالرسمي، شكر كبير.
0: يعطيهم الصحة أنتم. زادا شكرا لكم كل الجنود الهلال الأحمر، كل شبابنا اللي متطوع في هالمنظمة العريقة هذه. بالنسبة لكم أنتم حملة الماء ما شاركتوش فيها؟
1: ليه الحقيقة
0: لا،
1: نحن في القلعة ديجا الحقيقة أهل الخير مش مقصرين،
0: الحمد لله.
1: خزانات ماء في الشوارع اللي ما فيهاش ماء، معناها اللي ما نجموش يتنقلوا. فبرسمي القلعة ناس خير والحمد لله وكهو.
0: الحمد لله. شكرا لكم أيما دردور، شكرا لكل منخرطي الهلال الأحمر. فكرة مزيانة هو الالتفاف حول المؤسسة التربوية ومنقول صيانتها، أما التجميل والتزويق والنظافة حجرة مهمة تخلينا في علاقة كبيرة بالمؤسسة هذه، وإن شاء الله هبة كبيرة من متلامذة ومن أوليائهم، ونحكي خاصة على القدماء باش يرجعوا كرد جميل للمؤسسة التربوية. شكرا للهلال الأحمر بالقلعة الكبرى على هذه اللفتة الجميلة وعلى هذه الحركة الإنسانية الرائعة. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا من إذاعة المنستير، في منكم وإليكم.

ألف مرة حب بعترف لك إني بحبك.

0: مونستير موعد موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور اليوم بأن المساحات التجارية تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين 85% و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، سيما في مجالي التصرف المخزونات والبيوعات. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية الكاف خلال مداهمة منزل بإحدى المعتمديات الحدودية من أحباط عملية ترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قدرت بنحو 14 ألف قرص إيريكا، التي تعد من أخطر الأقراص المخدرة لما تسببه من هلوسة وتأثيرات نفسية وعصبية على مستهلكيها. وأكدت مصادر أمنية وجود مخطط لترويجها خلال فترة العودة المدرسية لاستهداف فئات من الشباب والتلاميذ. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلي بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف اليوم من إيقاف 11 شخصا ينتمون إلى جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد قيامهم بتأجير منزل بمعتمدية الزهرة دون إثباتات قانونية لإقامتهم. نبه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إلى أنه يدفع نحو تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف بسبب خفض التمويل، محذرا من عواقب وخيمة تترتب على هذا القرار في وقت باتت فيه الاحتياجات الغذائية في الضفة الغربية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. في اختتام قمة منظمة شنغهاي للتعاون تم الإعلان اليوم عن رفض التدخلات الأحادية في الشؤون الدولية، وداعيا إلى الحوار مع الأمم المتحدة وهيئاتها تحقيقا للسلام. وجددت دول المنظمة إدانتها الاعتداءات العسكرية ضد إيران والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين، مؤكدة دعمها لسيادة إيران ووحدة أراضيها. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم منكم وإليكم اليوم ملفنا فلاحي بامتياز. نحكيه على مشاغل الفلاحين، وجهتنا باش تكون ملولة شوين. موجود سي ناجح النواب، خليني نقول أنه سابقا حكيت معاه في برنامج حكينا على تجربة فلاحية ناجحة في ملولش. هذا الواقع اللي رصدناه وزرناه في ضيعته، وكنا مستبشرين صراحة لأنه نعرفوا اللي الفلاحة هي الحل للبلاد هذه، وهي القاطرة اللي تجر الاقتصاد، وهي كذلك اللي تحقق لنا الأمن الغذائي، لأنه تدهورت الأمور بشكل أو بآخر. أكيد فما أسباب لابد من معالجتها. هو معنا في المباشر ومشكور زاد جدا المهندس الفلاحي سي كمال فايزة اللي زاد معنا في الخط الثاني. سي ناجح مساء الخير، أهلا وسهلا، تحياتنا لكل المناضلين من فلاحة في ملولش.
1: شكرا، بارك الله فيك، وأشكرك وأشكر كل المستمعين إذاعة المنسير.
0: العفو سيدي، نحن في خدمتكم وواجبنا أن صوتكم يوصل. اليوم سي ناجح، من وقتاش بدأت المشكلة اللي يظهر لي ما تحلتش؟ سي ناجح
1: ألو،
0: نسمع فيك. قلت لك من وقتاش بدأت المشكلة اللي يظهر لي لحد الآن بوادر الانفراج ماهيش باينة فيها؟
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: سيناجح، يظهر لي فما مشكلة متاع ريزو كما جهات تونس الكل. إذا كان انقطع الكهرباء الضوء يمشي في ملولش ولا لا؟ سيناجح، أقعد في بلاصة فيها ريزو رجاء باش النجم يوصل للصوت. باه سي كمال يسمع فينا؟
2: مرحبا مرحبا،
0: مرحبا بك بالهندس الفلاحي سي كمال فايز، اهلا وسهلا. مرحبا سي كمال، اهلا وسهلا. منين نسمع العفو سيدي زاد، انت شكرا انك قبل دعوه البرنامج تكون موجود معنا لتوضيح هذه المساله. تمنينا نسمع الحكايه من سي ناجح. انا في الحقيقه كنت زرته في اثناء كي قمت ببرنامج على المشاريع الفلاحيه الناجحه، وشفنا معناها ضيعه انسان يعلق عليها الكثير من الامال، يعني تقريبا مستقبل عائله كامله كان موجود غادي، وكانت فما خدمة، وكانت الناس فرحانة، الناس تتجاوز في الصعوبات. شنو اللي صار؟ أكيد هي الأفات موجودة، ما كيفاش نتصدقوا لها؟ هذاك هو المشكل.
2: اي ناجح فلاح متميز صراحة في مدينة ملولش، عنده الزيتين الخضروات وقطعة ربيت الماشية،
0: بيوت المكيفة،
2: بيوت مكيفة، وبعد تراجع على الموضوع باش نحكيو فيه اليوم، فهمتني؟ وخرج منه جملة قطع الأبقار، فهمتني؟
0: اللي كي نحكيه على ملولش نحكيه على حوض لبني كامل، نحكيه على منطقة كانت تنتج معنا في الحليب وتزود فيه،
2: هي
0: المصنع كبير ومصانع كبيرة في تونس.
2: معتمدية لولا ملولش تقريبا 3500 مجرى، كانت 3000 أو 3500، معتمدية متميزة بالصراحة. أنا نستخدم على رواحها ناس انتماء من العمل شدين أرضهم، وان شاء الله وان شاء الله بتجاوز المشاكل ترجع المنظومه تاع طبيعه الناشئ
0: ان شاء الله ان شاء الله. عذرا سي كمال، هبش نرجع لسي ناجح اللي رجع لنا. مرحبا سي ناجح، تقعد في بلاصه فيها ريزو، خلينا نفهموا المشكله من وقتاش بدات. سي ناجح الو، مرحبا سي ناجح،
3: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: تحكي لنا على المشكله كيفاش بدات.
3: شكرا. المشكلة بدأت في 2018 ثم برنامج بتاع مكافحة مرض السل عفانا وعافاكم الله للأبقار. انخرطت في البرنامج هذا، وقعت معهم اتفاقية مع وزارة الفلاحة، إلا أنه من 2018 حتى لليوم الحالي هذا التعويضات نتاع البقرة نتاع هزوه اللي طلع مريض هزوه وذبحوه عن طريق المندوبية الفلاحية بتاع المهدية والمندوبية بتاع صفاقس. وقع خلاف. أنا مش نختصر لأن القصة عاشت من 2018 لتو، المفروض يحب لها ستة سوايع يحكي فيها.
0: هت نختصروا، علاش بين زوز مندوبيات وقت أنتم راجعين بالنظر إلى المهدية؟ واضح وصريح،
3: لأن ما عندناش بطوار في ساعتها، البطوار تذبح في صفاقس، لأن صار خلاف بين رئيس قسم الإنتاج الحيواني واللجنة، اللجنة اللي كونتها المندوبية، خلاف بيناتهم، وصل بيناتهم بالقضاء، وصلت مكافحة فساد، وصلت عموما، ووقعت جلسات في القضاء ابتدائي، تربحت استئناف، تربحت التعقيب، تربحت.
0: بالنسبة لشخصك يعني انت قدمت مشيت للقضاء بشيخ وحقك،
3: اللي هما من الاستئناف، من الابتدائي الاستئناف، عندي فيهم احكام مشيت ثلاث مرات نقدم مقابلة للسيد وزير الفلاحة. آخر مرة في 25 يحيلني للشؤون القانونية، الشؤون القانونية يقول لك احنا راسلونا وهذه المراسلة عدد كذا كذا اللي راسلنا المندوبية الفلاحية ان يسيبوا لك فلوسك. مشيت المندوبية الفلاحية يقول لك احنا الاوراق الاصلية ضاعت، ما عادش عنا الكوبيات، ما عناش حق واحد. يا اخي انا مسؤول اني واحد ان انا نشد لهم الملفات والاوراق نتاعها الاصليه وكذا، شو ذنبي انا؟
0: يعني الملف ماهوش مخزن عندهم، ماهمش مرقمن عندهم، كيفاش امور كيما هذيه؟ معناها ارزاق ناس وراس مال نتاع ناس، معناها تمشي بالطريقه هذيك اوراق رسميه، معناها
3: اوراق رسميه الاصليه يحكوا انها ما عادش موجوده. قال لك لازمنا نراسل وزارة الفلاحة، وزارة الفلاحة تراسل المالية، والمالية ترجع لهم غادي كيفاش. يعني أنا اش نحكي لك، أنا واحد والله أنا نداء،
0: يعني شنو ذنبي في هذا الكل؟ معناه في الأمور الإدارية المتعطلة هذه الكل، شنو ذنبي كمواطن؟
3: والله أنا ما عرفتش، يعني ما عرفتش حقي وين، مش نلقاها ما عرفتش. والله أنا من خلال البرنامج هذا نقدم نداء لسيادة الرئيس، ونقدم نداء لرئاسة الحكومة أن يشوفوا لي حل. والله أني كان عندي فلاح، كان عندي كوري بيلوت، صبحت صفر من القار، ما عنديش حتى بقرة للأسف. يعني كانت حالتي ممتازة، حاولوا واجتهدوا أني رجعوني حالة اجتماعية، وصلت الحالة أني نكون حالة اجتماعية.
0: حاولوا ولا قوة إلا بالله.
3: يعني إجرام في حقي وقع، وأنا كلام مسؤول عليه قدام كل سلطة، ونداء لسيد الرئيس إذا كان ينظرنا بعين الرحمة يشوف الملف متاعي. مش نحكي أنا أتعبت، كانت عائلات تسترزق وتعيش معانا، وإحنا عايشين ولباس ومستورين كل شيء. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. دمرونا
0: به. سي كمال، نرجع للمهندس الفلاحي سي كمال فايزل، للتعامل والتعاطي مع مثل هذه الملفات اللي مفروض تكون فيها تعويضات، هذه اتفاقيات يعني فيها شراكة بين الفلاح وبين مؤسسات الدولة. اليوم انتم دوركم كاتحاد الفلاحين صراحة نشوفوا معناه هذه للأسف، معناه الإنسان يعاني، راهو يعاني في بلاده وحقه ضايع، هو كفلاح من اللي كان من خيرة الفلاحين وكانت من النماذج الناجحة راهو اللي نتبهى بها في ولاية المهدية، السيد وصلناه للصفر.
2: هو الحكاية بدأت 2018 في سيد وزير الفلاحة ووزارة الصحة عملوا منشور مشترك باش يشجعوا الفلاحة على معناها تنظيف الأبقار متاعها من مرض السل. يعني انت عندك 50 بقرة نجلت عزوز 3 مرضى يخرجوا لكم يذبحوا في البقار ويعوضوا لكم نسبة 75% بتجدد القطيع متاعك، وفهمتي باش الضيب شات فيه اتحاد اوروبي. تو اتحاد اوروبي عندهم السر مرض السل، معناتها تشرب الحليب من عند البقرة ديريكت من غير ما تغليه، تنجم تاكل اللحم مشوي ما تخافش، عكس نحن في تونس تو مثال عندنا أبقار مريضة بالسل، الحليب كي نشربوه ديريكت معناها ما عند الفلاح نجمو قدر الله
0: يمرض الواحد
2: بمرض السل. وثم حالات في السبيطارات في نستير ونجم الإحصائيات تاخذها من ديك المواضيع، فهمتي معناتها. والبرنامج هذا كنا مش نمشيو فيه برشا، لكن نظرا لاشكاليات وقعت كيما هكا حتى الفلاحه كيسمعوا بها تراجعوا، كل فلاحه تقول له ادخل معنا في برنامج كل تسار ناجح النواب ما حبوش يتعود عليها، فهمتني؟ نحن لجنه في المندوبيه مكلفه من بيطري منسق، من بيطري نتاع المعتمديه نتاع ملورج، من مهندس نتاع حيواني، وانا كمهندس مكلف من مكلف عند الاتحاد الفلاحين. يعني انا العضو نجب كل الملاحظه، فهمتني؟ خاطر وزاره الاداره مثلا ثلاث اطراف وانا الاتحاد الفلاحين عرفت باش ناخذ حق الفلاح في البرنامج هذا، فهمتني؟ نخرج وقت المعاينه نتاع الكوري. يعني نحن شو خرجنا؟ خرجنا كلجنه في 4 من الناس، مشان سي نجح النواب في ملولش بسبق اللجنه هذه لجنه فنيه، عملوا هزوا الدم من 40 بقره تقريبا، حلوا الدم في الذهاب تلقاو 4 ولا 5 مصابين، فهمتني؟ فهمتني عندها برشا 19. بعد وقعت لجنه بشنو باش نعاينوا الابقار، نقول البقره دي تنقص عاملين نرجعوا تقريبا من القيمه بتاعها باش يعاودوا يشري بقره جديده، بس ينحي البقر القديم يتذبح ويمشي الأغلبية الحرق تبدأ فيه ضد كبير متاع الصل ويجدد القطيعة متاعه ثم بيتري المندوبية صراحة جاء هو عمل الإشكالية ذي، هو رئيس دير، هو وقت عرف ثم رئيس دير، هو وقت إشكاء باللجنة متاعنا، قال اللجنة ما خرجتش الملورش والبرنامج هذا وهمي، ومشى وقت الهيئة في شوق كبير، فهمتني؟ مشى إشكاء ديما وبدأت إشكاءات من 19 خرجنا كنا التعقيد قعد 50 في القضاء، 4 من الناس 5 سنين في القضاء باش وقع التعقيد وقعنا براءة الحمد لله. نحن نحن مؤمنين من هروب البراءة متاعنا نخدموا في بلادنا، نحن نخدموا في الوطن العزيز متاع فهمتني. الخمس سنين والقضاء يمشي ونحن من حكم اللول الاستئناف التعقيب وقروشنا تجري فهمتني كإدارات دولة فهمتني بجرد شنو بجرد أربع بقرات فهمتني حكاية
0: للأسف يعني حتى للأسف
2: القيمة متاع الفلوس حكاية 25 مليون مش مليارات معناها باش نحن يقع فينا شيء ذاك كله. الحمد لله فهمتني الدولة متاعنا والقضاء متاعنا برعنا لأن القاضي ما في حد شيء فهمتني. الفلاح كي جات اللجنة الجهوية وني عضو فيها عفوا الفلوس نتاعو لأنه القاضي وفات لازم ياخذ فلوسه اللي هي تقريبا 2018 كانت 25 مليون كانت البقرة 9 ملايين تو البقرة 14 مليون
0: يعني
2: ما عادش تعمل له حتى شيء في الوقت هذا
0: ما تعوضلوش الفلوس
2: نتاع تو لأنه البقرة كانت 7 8 9 تو البقرة 14 يجيبوا فيها من الخارج حتى البقرة المنتجة حاليا في الضيعات التونسية فهمتني مؤسسة فهمتني
0: للأسف.
2: دونك اللجنة كي جينا في الملف سيد المندوب المندوب الآخر مشى وما تقريبا المندوب الرابع هذاك المندوبية الفلاحة
0: والملف ما يتحلش معناها أربع مندوبين أربع وزراء فلاحة
2: صحيح مندوب بتاع الفلاحة الحالي يلقى كوبي نسخة قال لك النسخة هذه مش مطابقة للأصل النسخة الأصلية فات للمحكمة وقت رفعت القضية ومشى الملف للمحاكم المحاكم القضاء ما يخدمش على كوبي يخدم على النسخ الأصلية
0: يخدم على النسخ الأصلية
2: حاول وزارة الفلاحة تسترجع النسخ الأصلية مازالوا ما لقاو هما شنو في المحكمة من الحاكم تجيب كوب المسير في المهدية في تونس
0: الله أعلم. شنو هو الحل؟
2: قالوا نحن وين عملنا محضر جلسة أني والأعضاء اللجنة كلهم على السيد المندوب الحالي ورفعناها لوزارة الفلاحة شهور قانونية وشهور قانونية عندها جمعة رفعتها وزارة المالية خاصة الملاحة تجي وزارة المالية فلوس غدوة لا قدر الله نعطيه فلوس غدوة وزارة المالية تصبح تسأل فينا تقول عليه تعطوا فلوس تاع الدولة
0: صحيح
2: يعني كل حد راني من لوش المندوب اللي يقول لك أنا نعطي فلوس إلا متأذن لي وزير المالية فهمتني
0: يعني هذا مال عمومي مال عمومي هو مسؤول عليه وعنده ألف حق عنده ألف حق
2: ألف بشيخ فلوسه لكن هذا المسؤول الحالي كل حاجة وترط في عالم
0: عنده ألف حق زاده باش يحمي روحه زاده معناها
2: صحيح نحن إن شاء الله نطلبوا من وزير المالية وزير الفلاحة معناها مع بعضها إن شاء الله يصحونا في الكوبيات يحطوا عليهم الكاشي فهمتي باش الفلاح فهمتي ياخذ فلوسه في أقرب وقت وياخذ حتى أراخي ولا باش يجدد أموره ويرجع خاطر عنده صرف برشا فلوس نجح صرف كوري تقريبا 200 مليون عمل ماكينه تحليب جيب 50 مليون عصريه معناها عمل بنيه تحتيه
0: قويه للاسف معناها ملي كنت نحكي على ضيعه نموذجيه نرجع معناها في بالنا كي نعديو حاجات كيما هذيا للناس باش تتشجع شبابنا يتشجع على الفلاحه كي نسمعوا حاجات كيما هذيا من ضيعه نموذجيه يرجع الحاله الاجتماعيه يستجدي في الدوله انها تعطيه تعويضات باش ينجم يرجع يخدم ويرجع النسق مشكل عادمه الاخرى يرجع بنسق نجم معناها ينقذ به ما تبقى من الضيعة.
2: الفلاح متاعنا الآمن بالمنشورة ذاك والفلاح صحة معك كدولة قال كاني مستعد نعطي لحم وحليب خالي مرضى الصل يلقى روحه معاق بعد خمس سنين يلقى روحه فهمت معاق دونك الفلاح اللي في يعني اللي في الإذاعة اليوم يقول لك أنا كنسمع برنامج الصل ما نجيش معاك
0: ما نجيش معاك خاطر التعويضات باش تعطيها لي بعد خمسة وستة سنين معناها
2: هي كان جبت لي أمور عادية في عام راهي تخذات مش البيطر يا رئيس الدائرة شكاب اللجنة روح في عام خذاها في نجاح روح في عام 19 أما السيد الضي اللي هو بتاع روح وربي إن شاء الله يحاسبه أكيد فهمتني لأنه هو كذب علينا فهمتني لأنه كذب كبير كذب علينا فهمتني كلجنة نحن ناس معروفين في المهدية ناس خدمتنا ناس سمعتنا
0: وتكفيكم معناه يكفي انه برأكم القضاء يعني مش مزير الحمد لله
2: المراحل الكل قال ضد مهندسين وضد طب ما عندهم حتى غلطه في الملف نتاعهم ليش توقع سوء تفاهم في الاداره في المهديه هز العباد في خمس سنين وهز معاهم الفلاح
0: الحمد لله شوفوا قديش ناس تتظلم معناها بالرميان التهم جزافا قديش ناس تتظلم ولا خساره معناها
2: غلط وزارة الفلاحة خدتش الامور من الاول خدت الامور من الاول اداره وتعاقب بصراحه ما يبي هو جوز الوزير سيد هذا فهمت نفسي داري القضاء ديريكت وتجوز الوزير نتاعو وقته وتجوز عرفاته والكل كانت الامور تتحل والفلاح ما نحرموش من حقه الاخر بكل اريحيه هو الفلاح
0: اليوم يظهر لي الحل الوحيد السيناجح انه تستجيب لوزاره الماليه ووزاره الفلاحه وانه المستوى يتعالج على اعلى مستوى يظهر لي الملف هذا يزمو يتعالج زاد على مستوى وزارات معناها مش اداره جهويه
3: وشو ذنبي انا في هذا الكل
0: اي شنو هو ذنبي في هذا الكل اني انخرطت في البرنامج هذايا وبرنامج هذايا برنامج وطني ممول من طرف الاتحاد الاوروبي
3: لا ممول
0: ممول من شكون
2: حتى برشا فلوس اللي نقوم تصل حتى
3: تمويلات أجنبية، تمويلات من الاتحاد الأوروبي مش من
2: لازم تكون نحن بس يعني نتعامل مع الوزارة،
0: نتعامل مع الوزارة
2: مصدر المال مهم مش برشا، يهمنا نحن الفلاح ياخذ حقه. توخر برشا يدال وزير المالية والإدارات وزارة المالية باش يصحونا في الأوراق في أقرب وقت، نعطيه حق سي ناجح خليه يرجع يخدم على روحه، فهمتني؟ ويمكن يكون زاد حاجة باهية في اسمه الفلاح، إنه الفلاح اللي استرجع حقه إن شاء الله زاد، فهمتني؟ باش حطهم يرجعوا له البرنامج هذا، لأنه يعني نحن عندنا مدة ما خدمناش فيه البرنامج هذا، هو برنامج هام
0: بربي سي كمال مساش نبلغوا المعلومة خل توصل للناس. يا أخي الفلاح على كيفهم إنه الأبقار متاعهم تخضع للتحاليل وإلا لا؟ مسألة اختيارية؟
3: اختيارية
0: كيفاش اختيارية ونحن نلقاو فحليب يعني موجود البرة يتباع بطريقة معناها يتباع في حوانت عادية، ربما المعلب هذاك هكا مراقبة ما نلقاه برامة حوانت توا منتصبة تبيع يعني في الحليب، وحتى تعاضديات زادة تبيع في الحليب يعني تقريبا من الفلاح مباشرة. شكون يحمي؟
2: هو القانون يمنع ثم الهيئة
0: يمنع القانون، هو موجود راه موجود نأكد لك موجود في كمان
2: موجود كان مع ذلك الهيئة وتسلم التغذية تحكي بالمورة هذا يعطيك القوانين التونسية اللي قوانين صعيبة برشا على بيع الحليب مباشرة.
0: هي تمنع ما هو موجود
2: برشا حاجات لا مشكلة
0: هو القانون
3: موجود وما يتعرفش المرض هذا بالعين المجرد راه هو
0: يعني كم بالتحاليل
3: حتى الأبقار أنا اللي طلعوا بوزيتيف 4 بقرات من أحسن وأخشن البقرات كانوا عندي
0: اللي عندك
3: ومن أثمنهم وقبل انا قاعد علاش دخلت انا قل قبل كنت نشرب انا وصغاري نشربوا الحليب هذايا عادي مباشره نغلو شوي ونشربوه مش بالطريقه الكبيره التغليه، لكن نسخالوا ان المريض هذايا يبدا ضعيف ولا يبدا كذا، إن احسن 4 بقرات بتحليل الدم خرجوا 4 بقرات. ناكد لك وانا مسؤول على الكلام هذايا ان في تونس غاديك التبركلوز يمشي على رجليه في البقر
0: للاسف. كيفاش نحمي ومنظومة الأبقار في بلادنا؟ أكيد اختار على الصحة. اليوم نشوفوا استهلاك التونسي للمادة هذه استهلاك كبير.
2: نتصور لازم استراتيجية وطنية وتبدأ بالكبار الفلاحين وتجبر نجم تقول تجبر كبار الفلاحين على دخول برنامج عظمة حقوقهم.
0: أي ويزم تكون إلزامية زادة، ربما زادة الناس خايفة إنه ما تصيرش تعويضات زادة.
2: نبدأ بالأراضي الدولية الساعة اللي فيها آلاف. كانت كبيرة اللي فيها آلاف البقرات، وبعد نعطوا ال100 الفلاح اللي عنده 100 بقرة وعنده 100 بقرة حتى نوصل الفلاح اللي عنده 2-3 خاطر نحن عندنا في المادية 8000 مربي نتاع 3 بقرات معادل 4 بقرات
0: يعني نجموا تقريبا نحكيو سي كمال على فلاحة عائلية ماهيش
2: فلاحة نحن
0: عائلية
2: كله فلاحة عائلية نتاع 3-4 بقرات هذاك نبداو به مش أولوية، بس نبداو بالأرض الدولية ننظفوه من ورا السل نبداو بك الكلمات الكبار ننظفوهم ليش عندنا 50% نحن أمريكي بعد مروا في 10 سنين نوصلوا حتى 99%.
0: البرنامج يتخدم على مراحل، اما مادام ما فماش الزاميه ذول اللي قالوها اختياريا هاكا الكوريات مسكره والناس تخدم على رواحها وكهو كل حد عنده
2: حتى المسؤوليه.
0: يا ليتني ما انخرطت. هو في الحقيقة اللي نعرفه على سيناجح هو الطريقة الأوروبية في خدمة الفلاحة، يعني إنسان كان مهاجر وبعد استقر معناه في بلاده وعنده هكا حلمة عنده طريقة في الخدمة منظمة على الأخر. معنا للأسف أني نسمع أنه ملي كنا نحكيه على ضيعة نموذجية نحكيه على سامحني سيناجح على حالة اجتماعية كيفاش نجم يتراجع
3: قياسي في اللي جارم رقم قياسي عالمي مش تونسي راهو حتى رقم قياسي عالمي في اللي جرب في النظافة نتاع الحليب ونظافة الحليب هذه عملوها أجانب عن طريق فيتالي.
0: شفنا زادة أي زادة وقت اللي كانت فما مشكلة نتاع أعلاف في البلاد شفنا زادة أنت شنا جم تعمل من حلول باش تخفض من الكلفة ساعة والحاجة وأنك تلقى حل الأعلاف البديلة. ما نعرفش التجربة من وقتها ما سمعتش عليها برشا حاجات برشا نتائج معناها
3: كانت ضايعة نموذجية بيلوت
0: للأسف
3: بيلوت
0: رجاء ان شاء الله
3: تتذكري اللي صورتيه اول مره وتصوري مره ثانيه الواحد يبكي وكاو
0: ان شاء الله ربي يعوض اول حاجه ساعه. اما انسان اللي عنده حق اقره له القضاء تنجم عليه ما عليه الدوله التونسيه الا انها تمتثل لقرار قضائي واني تخلص الناس في حقها وفي فلوسها. نحكيوا على فلاحه، نحكيوا على امن غذائي، نحكيوا على ناس مصدر رزقهم. راهو كي يتمس التونسي في مصدر الرزق نتاعو وتكون السبب هي اداره تونسيه، راهي حاجه مؤلمه على الاخر. سيناجح كان مثال معناها للفلاحين اللي ناجحين واللي عنده ضيعه نموذجيه اليوم ينخرط في برنامج مقاومه السم، شوف معناها شنو وجرى فيه. من المفروض راهو يكون مثال يخرج اليوم في وسائل الاعلام ويقول راني ندعو الفلاحه الكل كي انهم ينخرطوا في المنظومه هذه وانهم يحميوا القطيع ويحميوا الصحه عموما، صحه الناس عموما، خاصه نحن بلاد نستهلكوا برشا الحليب وصغارنا راهم يستهلكوا كبارنا تقريبا، فماش عائله ما تستهلكش الحليب. ان شاء الله هذا ملف فتحناه ان شاء الله تكون فما بوادر انفجار في الانفراج عفوا في لانه الانفجار صار وكمل عادك سي ناجح ولا
3: لا؟ الحمد لله رب العالمين، يعني في الرمق الاخير
0: لطف عليك. لاباس ان شاء الله انفراج باذن الله وان شاء الله
3: انفجار في انا
2: لا قريب القريب.
0: في القريب ان شاء الله وشوف معنويات معناها المهندس كمال قداش مرتفع على الاخر باذن الله ان شاء الله تاخذ حقك وان شاء الله الملف هذا اللي تعبت فيه برشا رجاء ان شاء الله الصوت يوصل وان شاء الله نلقاو تفاعل وان شاء الله نتصلوا بوزاره الفلاحه ونسمعوا منهم هكا حاجه تطمن. شكرا لك سي نجاح النواب وان شاء الله يا ربي كيما عرفناك هكا بمعنويات مرتفعه، معنويات الفلاح التونسي اللي يحب يخدم ارضه، هذيك هي العقليه اللي نحبوها، تقعد وتقعد الارض هي الام تقعد الأرض هي المنشأ الأول وتقعد الأرض هي الأمان والمأمن لنا نحن توانسة الكل. شكرا لكم.

مرحبا، وهذه غنية من أحلى ما غنى الفنان العراقي سعدون اللاجابر، والهدية لكل الأمهات. نحكي وعودة مدرسية، نحكي واستعدادات لتأمين عودة مدرسية ناجحة، ومن لوازمها هو اشتراك في النقل المدرسي، وهذا بلاغ أكيد يهم الطلبة ويهم التلامذة وعائلاتهم. شركة النقل بالساحل تعلم التلامذة والطلبة وعائلاتهم والمتربسين والمنخرطين في منظومة التكوين المهني أنه حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 تنطلق من اليوم، من نهار 3-1 سبتمبر. خصت الشركة 18 شباك بيع بمختلف مقراتها بكل منسوسة والمنستير، والمهدية الشبابيك هذه مفتوحة دون انقطاع من 8 حتى 5 متاع العشية، على أنه مش يقع تدريجيا تعزيز عدد الشبابيك بداية من اليوم الخميس 10 سبتمبر بالطبيعة الطبيعي، ونحن نقربوا للعودة المدرسية بشي وليو 53 شباك موزع على جل معتمديات ولايات الساحل الثلاثة. والأهم من هذا أنه الاشتراك المدرسي لم تقع فيه أي زيادة في التعريفة. إن شاء الله بالتوفيق، وأكثر من كيكة صالح من بداية يعني الاقتطاع متاعه، باش نبعده على الزحمة ونبعده على الاكتظاظ، هاوك التسجيل اللي يصير عن بعد، ثم يعني تكونوا على اتصال بين المؤسسات التربوية، يقع كالختم هذاك والاعتراف بالترسيم، ونمشيه لاقتطاع الاشتراكات المدرسية. هكا نوصلوا لنهاية هذا العدد من منكم وإليكم. غدوة بإذن الله كان أحيانا ربي بخير باش نكون معاكم في زاهية حومتنا من المدينة العتيقة في سوسة بإذن الله انطلاقا من 5 متاع العشية. شكرا لكل من أمن هذا الفريق. بعد قليل موجة ورا موجة يمنها أحمد موسى ومحمد وليد الجموسي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم،
1: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
2: منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم.
1: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
2: منكم وإليكم،
4: 28-000-666.
3: وإليكم
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: تمام، الثالثة على موجاتنا.

0: الأخبار. أكدت نبيلة ميلادي رئيسة المجمع المهني لرياض ومحاضن الأطفال أن قطاع رياض ومحاضن الأطفال يواجه صعوبات متراكمة، معتبرة أن الوضع المالي للمؤسسات أصبح من أبرز الإشكاليات التي تهدد استقرار القطاع واستمراريته حسب قولها. في إطار الاستعداد للسنة التكوينية 26 و2027، تستعد الوكالة التونسية للتكوين المهني لتوسيع فرص الالتحاق بالتكوين وتطوير الاختصاصات وتحسين ظروف التكوين والإقامة والإعاشة. ومن أبرز استعداداتها للسنة التكوينية الجديدة اعتماد 4 دورات سنوية بعد التخلي على نظام الدورتين لتشمل سبتمبر ونوفمبر ثم فيفري وأفريل 27. وتراهن الوكالة من خلال هذا التغيير على توفير فرص إضافية للراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني على امتداد السنة وعدم حصر التسجيل في مناسبتين فقط. جددت يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، جددت المطالبة بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي وبتوضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به. يواصل الهلال الأحمر التونسي تدخلاته الميدانية لمساندة جهود الدولة في مجابهة موجة الحر وإغاثة المواطنين، إلى جانب المساهمة في تأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب وفق بلاغ إعلامي صادر عن الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي. أفادت المنظمة بأنها تواصل تدخلاتها الميدانية منذ انطلاق موجة الحر الثانية من خلال الانتشار الميداني للمتطوعين في الجهات التي تشهد حرائق، دعما لمجهودات الحماية المدنية والجيش الوطني والحرس الوطني وإدارة الغابات. قالت منجية عمارة عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت أن التجارة الموازية انتشرت بشكل كبير في تونس، مشددة على أن هذه الظاهرة بلغت أرقاما تدق ناقوس الخطر. وأفادت أن التجارة الموازية والاقتصاد غير المهيكل تمثل ما بين 35 و45% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تستحوذ على حصة هامة من الطاقة التشغيلية حيث توفر ما بين 40 و45% من مواطن الشغل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعو على ثلاثة وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشرة متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور. بداية شهر موفقة للجميع، إن شاء الله الشهر ذا يكون شهر نجاحات الأخبار الباهية وخاصة الأحداث الإيجابية اللي إن شاء الله تعيشوها في شهر سبتمبر. أكيد كالعادة في الموجة ورا موجة مجلتكم الإذاعية اللي تقريبا في الأعداد الأخيرة، على خاطر إن شاء الله ابتداء من يوم 14 سبتمبر استقبلوا البرمجة الجديدة بفقرات وبرامج أخرى، أكيد شبوها معنا وإن شاء الله تحصل الإفادة لكل المتابعين والمستمعين والمستمعات. في عدد اليوم الموجة ورا موجة كالعادة عنا عدد من الأركان اللي تعودتوا بها في مجلتكم الإذاعية اللي تنطلق من توا حتى الخمسة نتاع العشية. حل البيبان مع جليل بن سعد وسي جلال باش حكينا على باب الغربي بصفاقس، حدث ولا حرج مع المسرحي منير المخينيني. موضوع سي منير بالنسبة للأسبوع هذا هو الفاتورة، وأسامة بالحاج محمد في فقرة من ذاكرة المهرجان باش يقدم لنا فكرة على مهرجان بلاريجيا. بعد الأربعة بعد أخبار الرياضة في ديما القدام كالعادة باش تستقبلوا آية الله فارس، واستضافة بالنسبة للأسبوع هذي للبطل التونسي في اختصاص الكيك بوكسينج. الرياضة هذي اللي باش نكتشفوها شوية وباش نكتشفوا أيضا النجاحات نتاع ضيفنا رفيق بكار، وباش نرجعوا لمسيرته وأهم إنجازاته في هذا الاختصاص الرياضي. موجة صحيح كالعادة مع صادق عمار، ونختم البرنامج باستضافة للكاتب التونسي فاخر الرويسي صاحب كتاب نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما بين سنتي 1900 و1956، إصدار باش نحكيو عليه شوية على الرشيرش، وثيقة تاريخية وأكيد برشا معلومات ومعطيات فنية خاصة فيها أسماء فما اللي نعرفوه فما اللي لا، وحكيت عليهم بطبيعة من خلال الكتاب هذا اللي باش نكتشفوا المؤلف متاعه، ونكتشفوا أيضا الإصدار هذا نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما في فقرة على الخط. كالعادة فريق باش يونسكم في سويعتين من زمان، لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، محمد وليد جاموسي في الأعداد العام، ومعكم في التقديم أحمد موسى.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. باب الغربي صفاقس، كما قلنا هناك في عديد المدن أبواب تحمل أسماء الاتجاهات: باب الجبلي، باب الشرقي، باب القبلي، باب الغربي. ورينا باب الغربي في سوسة، واليوم نراو باب الغربي في صفاقس. يقع باب الغربي في صفاقس وسط السور الغربي لمدينة صفاقس العتيق، بجوار ربط الشيخ منصور الحجار الذي أصبح مدرسة ابتدائية غرب. أنشئ الباب الغربي سنة 1932، وكان الباب يتكون من فتحة واحدة إلى أن نظمته البلدية سنة 1960 وجعلته يتكون من فتحتين، الأولى غربية والثانية شمالية، وقامت بتنظيمه تنظيم عصريا، ويمكن تشوفوه موجود على جوجل وموجود في عديد من المواقع من ولاية ومدينة صفاقس، وهو من أروع الأبواب. للتعمق في باب الغربي صفاقس يمكن العودة لكتاب بكر الكافي تاريخ صفاقس الجزء الأول الحياة العمرانية. ويربط هذا الباب أي باب الغربي بصفاقس المدينة العتيقة، والداخل منه يسلك نهجا صغيرا محاذيا لمدرسة ابتدائية كانت في الأصل رباط الشيخ منصور الحجار، ويفضي هذا النهج إلى نهج القصر. هذا ما وجدناه في الموقع التاريخي العلمي تاريخ صفاقس. وكما قلنا سابقا، صفاقس وتونس العاصمة تتميز بعدة أبواب هي عبارة إما عن مداخل أو حصون أو أبواب للرقابة، وهي قبل هذا تراث تاريخي هام. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: كبير لكم مستمعينا وين ما كنتوا. بكري في المقدمة قلت إن شاء الله بداية شهر تكون موفقة وفيها أخبار باهية، وإن شاء الله زاد الشهر هذي ما يكونش فيه برشة مصروف وبرشة تعب على الميزانية، على خاطر ديما نحكيه على شهر سبتمبر، شهر العودة المدرسية، ذروة الاستهلاك بالنسبة للتونسي في حاجات معينة. أيضا ما ننساوش كيف كيف الفواتير والمصروف الكبير اللي عند التونسي في الفترة هذه. ترشيد الاستهلاك مهم جدا باللي نقدروا نحاولوا تسيسروا احنا في المصروف وردوا بيننا، خاصة المصروف الزيت فترة هذه باش على الأقل ما نتعوقوش مع العودة المدرسية ومع الفاتورات اللي بيمكن باش تجي للمواطن بعد الصيف كان صعيب من نواحي الكل. سعيد اللي معانا كالعادة، سيمونية المخينيني المسرحي في حدث ولا حرج. سيمونية مرحبا بيك.
1: يا أحمد مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين. اليوم كالعادة موضوع جديد، الفاتورة.
0: الفاتورة موضوع مهم ويخوف التونسي في الفترة هذه في حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: يا سادة يا مادة، كالعادة والله لا تقطعنا عادة، خرافتنا اليوم لازمها طار ودربوكة وعودة، واسطح يا جرادة على طرب وفلس، على خاطر حياتك تعدها تحس وتجس. ومن غير ما نكثر عليكم برشا حس، حبيت نقولكم اللي أنا قلقي سيرتو انحس أي ياسر حساس، وما نكذبش عليكم إذا نقولكم كل يوم نبات عساس، وما يهدالي باس إلا ما نعرف وقتاش توصل للات العين. نهار الاثنين يدق الباب، وتعرف اللي محبوبتي ما طولش لغياب. نأخذها بداية الاثنين وملا وهرة وملا نبرة، كي تقرأ هاك الكلمة المسطرة بخطين فاتورة الماء. انشد في تي الورقة ونقرأ، لا مانيش نقرأ، قول نفلي لي نندم حتى على الشربة. ونقعد هكا مرة نهبط ومرة نطلع حتى تدخل علينا نهار الثلاثة. نهار الثلاثة راني نبدأ شيخ نبدأ زاهي، عامل جو ماله اللي جاية فاتورة الضوء ماله وملة جو. بالله أول ما يدق الباب نخرج لها حافي، ولو حافي راهي فاتورة الضوء، راك لا تنجم تشكر ولا تكافي، وشكون مش تكافي؟ اللي حسب واللي كتب واللي يحب يزيد حويجة على مياتي، دي تلقى الحسبة مرة في الحجاز ومرة في مقام البياتي. ونقعد هكا ما بين الضوء وما بين الماء حتى يدخل علينا يوم الأربعاء. والله يبعد عليكم الشر والبلاء، كي يدق الباب هالمرة على فاتورة الانترنت. بربي الشمتلاء، السوم هبط والعلاء، هالفاتورة هذه وبالذات حرة. مالا تي الضوء والماء يعتبرها ضرة، وكل ورقة عمل لها كريدي إلا هي عمل لها صرة. وتوى يا مواطن برا، تي برا لا يقولوا عليك عاشقها، ويعدوا هالك تبزنيس، ويزي يخلي الفاتورة شيخة. مقواكم في التبربيش والتفركيس، ورد بالك رهوة داخل علينا نهار الخميس. نهار الخميس ادعي الخالق يجعلك ونيس، وهالمرة لا ينفعك قراقة ولا تليس، ولا تنفعك الكلمة الحلوة ولا التبسيس. ملا نهار الخميس كي تحل الباب تلقى راجل يقول لك بانكا ولازمك تدفع، تحس وحطك في فم المدفع اللي نتولي تغص وتبلع. ويا مواطن نعزيك تتعزى حتى يدخل عليك الجمعة. نهار الجمعة توصل الباب تلهف بالدمعة، خايف لنهار يقص الماء، في ظلام تقعد بشمعة وكل شيء يتعدى إلا الانترنت شنعة، وحتى كريدي البنكة يتعدى. أما هذه فاتورة نهار الجمعة، وقت اللي توقف قدام العطار والخضار والجزار وانفخ يا زكار، تحس بروحك محطوط على الرادار حتى يدخل علينا السبت تجي تجبد نفس ما تلقاش، هذا السبت البرباش وفاتورة السبت ما تحياش. هذا السبت البرباش على خاطر يبربشني ويمرجني ويغششني، تحل الباب تلقى راجل ينفخ ويفش نافخ الغش، وانا وخيكم لا نجم نفش ولا نبش، نخو من عنده الفاتورة ما نكذبش. النفسية تعبة مقهورة يا خويا يا خويا، جمعة خلتني كل كورة ما بين الثكورة، نحل الورقة نلقى عليها كلمة فاتورة بلا اسم ولا عنوان، أرقام أرقام ما تفهمهاش وموش بلاش، نلقى روحي قدام جبل وعقدة ما حبتش تتحل، تخرج فاتورة تدخل فاتورة حتى يدخل علينا نهار الأحد، بالأحد نسكر باب ونطفي الضوء باش ينقص عليا الحساب ونلم وراقي، وانا عارف لا فما فرق ما بين الواجد ولا بين الشاقي، بكلها ايامات والجمعة اذا وفات توفى، وانت محمل جبل الفاتورات وتقرا دعوة على الانترنت، برا يعمر دارك ويجلي غيارك ويجعلك وين ترمي الساق تتلم عليك الارزاق، واحنا تتلم علينا الاوراق، ترجع تسكر الانترنت وتحمل الفاتورات.
2: حدث ولا حرج.
0: هاتك صح على النص الممتاز سيمونير. ما عيشنا أسبوع صعيب شوية ظهلي بين الأيامات، كل نهار فيها فاتورة، احنا اليوم ثلاثة ظهلي فاتورة الضوء جات،
1: فمت فاتورة الضوء اليوم.
0: ربي قدر الخير، هو غلاء الفواتير ولا الحقيقة موضوع يومي وحاضر في حديث العائلات التونسية بين ارتفاع الاستهلاك كلفة الخدمات والتغيرات في التعريفات، ويبقى السؤال شنو ينجم يعمل المواطن باش يسيطر أكثر على فاتورته ويحافظ على ميزانية دارو، هذا الهاجس الكبير. وللأسف معناها نلقى فاتورة غالية والخدمات رديئة ورديئة جدا، والناس خاصة في برشا مناطق ما عادش نجم نقوله في منطقة معينة، معناها ما عندهمش ماء صالح للشراب، يلقى فاتورة الماء طالعة ياسر، كيف كيف بالنسبة للضوء، الانقطاعات والمشاكل بخلاف الأضرار اللي كانت من جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي واللي تكبدها الأضرار هذه المواطن بطبيعة. دونك تجي فاتورة من بعد تكوي وتشوي، بالحق الواحد يفلقت ويتعب ويتقلق برشا.
1: هي برشا تعب، وحتى مش تنصح تقول هات ننظموا رواحنا، قول كيفاش مش ننظموا رواحنا. راهو المواطن ما عندوش قدامه كان الفاتورة، عنده قدامه راهو الصغير اللي يحتاج، وصغير اللي عنده شهوته ويحب يحوس، يحب يمشي للمناج، يحب
0: لأذوكم وليه ما عادش معناها في بروغرام وبرنامج العائلة التونسية الحقيقة
1: بالضبط. هناك منطقة الرفاهية ولات منطقة صعيبة على المواطن برشا، سيرتو فما بيبان وبرشا بيبان محلولة، وأهم البيبان هذه الحكاية اللي حكيناها اللي هي الفاتورة، اللي بالحق حطت المواطن في وضعية صعيبة برشا، أنه تدخل فاتورة يخلصها يفرح أنه خلصها، سي منه غدوة يلقى قدام الباب وخيتها بنت خالتها بنت عمتها، والله أعلم شنو يجب يكون ضوء ماء انترنت، شنو اللي مش تكون الفاتورة اللي بعد
0: من فجعة الفجعة
1: فجعة الفجعة.
0: وربي عين التونسي وخاصة الزوالي وخاصة الموظف زاد اللي يعتبر وما عادش من الطبقة حتى المتوسطة، معناها ظروف صعيبة، حتى حد اللي ينجم يلم شوية فلوس بشي يتفرهد بشي يبدل الجو، وهذا يزيد يأثر عليه نفسيا ويولي ضغط كبير على أفراد العائلة وعلى الولي وعلى الأب، معناها ضغوطات قاعدة تزيد مع الفاتورة. إن شاء الله تجينا المفاجأة السارة في الفاتورات هذه، راو على الأقل فما جيست يكون من الشركات التونسية ينقصونا شوية في التعريفة بعد المشاكل اللي يمكن عشناها في الصيف هذايا، والخدمات المتدنية جدا في على مستوى السوناد وستيغ على الأقل، وحتى الانترنت في تونس اللي تضلع بصراحة، معناها ما تسحقش يمكن الفلوس هذيك الكل اللي يدفعها المواطن بشي يخلص فاتورة كل شهر بعشرات الدنانير. على كل زادة كيف كيف باش ما نساوش دور المواطن اللي لازم يعرف كيفاش يقرا فاتوره نتاعو زيد
1: ها. لكن نرجع لام كرتكم اللي تقول لك اكاد واشك في نفسي على خاطر هو صعيب برشا يا احمد، انه على خاطر يبدو فرحانين برشا، نحسوا مني يبداو شيخين وفرحانين ياسر، وقت اللي تبدأ الفاتورة تحضر ومش تمشي للمواطن باش يقرأ، تحس المؤسسات عندهم عيد معيدين.
0: الله حبيبي. كما قلت لازم نفرق زيادة بين غلاء الفاتورة وارتفاع الاستهلاك، هذا بالنسبة للمواطن، خاطر مش بالضرورة كل فاتورة مرتفعة معناها أسعار ارتفعت، معناها تكون نفس الأسعار لكن الاستهلاك يكون أكثر، لكن حتى نلقاو شنو نستهلكوه احنا في ديارنا في الفترة هذه. يعطيك الصحة سي منير، نص ممتاز بصراحة، معناها بالسجع بطريقتك الحلوة المسرحية الإذاعية المميزة، لخصت لنا أسبوع كان صعيب على تونس، إن شاء الله الأيامات الجاية تكون أيامات فيها برشا راحة من ناحية الفلوس والمصروف، وما نتعبوش برشا في المصروف متاعنا مع العودة المدرسية، متعرفش الرزق منين يجي، إن شاء الله ربي يرزقنا. يعطيك الصحة. بعد شوية من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، مهرجان بالريجة باش حكينا عليه أسامة في هذه الفقرة.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة على الموجة 90.5
1: 90.5
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: مرحبا بكم في حديثنا على مهرجانات تونس الثقافية. من نجموش نتعداو مهرجان بيلاريجيا، واحد من أقدم المواعيد الثقافية في الشمال الغربي، واللي نجح على امتداد عشرات السنين في أنه يربط بين الفن والتاريخ داخل واحد من أجمل المواقع الأثرية في البلاد. الحكاية بدأت في صيف 1975 في ولاية جندوبة، وقت اللي تأسس المهرجان في عهد وزير الشؤون الثقافية الأديب الراحل محمود المسعدي، مع رؤية وطنية كانت تهدف لتثمين المواقع الأثرية وإدماجها في الحياة الثقافية والسياحية. استمد المهرجان اسمه من الموقع الأثري الروماني بولا ريجيا، واللي يعني باللاتينية المدينة الملكية، باعتبارها كانت في فترة من الفترات عاصمة للملك النوميدي الشهير ماسينيسا. في بدايته كان المهرجان يركز بالأساس على العروض المسرحية والتراثية فوق ركح المسرح الروماني، قبل ما يتطور تدريجيا وياخذ بعد دولي، خاصة في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق الدكتور محمد زين العابدين، اللي أعلن على تحويله المهرجان دولي ووفر له دعم أكبر في إطار سياسة تهدف لنشر الثقافة خارج العاصمة. ورغم التاريخ الطويل متاعه ما كانتش مسيرة المهرجان ديما سهلة، ونعرف أكثر من فترة توقف بسبب الأزمات المالية وضعف الدعم والظروف السياسية، ثم جائحة كورونا وزاد أشغال الصيانة اللي عرفها الموقع الأثري في بعض الفترات. ومن طرائف المهرجان القرار الاستثنائي اللي اتاخذ في دورة 2025 بإغلاق المسرح الأثري مؤقتا للحفاظ على سلامة الجمهور ونقل جميع السهرات للمركب الثقافي عمر السعيدي بمدينة جندوبة. أما أكثر الحكايات اللي بقات في الذاكرة هي وقت اللي مدير المهرجان في إحدى الدورات الصعيبة هدد ببيع سيارته الخاصة باش يوفر مستحقات الفنانين بعد تعطل التمويل، في موقف جسد حجم التضحية والإيمان باستمرار التظاهرة. كما تميز المهرجان بعادة جميلة تتمثل في تقديم أكلات جندوبية تقليدية كيف المبسس والغرايف للفنانين والضيوف في إطار التعريف بالموروث المحلي.

مضي 43 دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، معكم حتى للخمسة متاع العشية كالعادة في الموجة ورا موجة. نذكروا اللي البريد التونسي كان أعلن عن اعتماد التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية بداية من اليوم 3 غرة سبتمبر 2026، وبمقتضى هذا التوقيت تعمل مكاتب البريد من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار، ومن الساعة 2:30 بعد الظهر إلى 5 مساء. كما يؤمن 35 مكتب بريد نقوم في مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء. أما وكالات البريد السريع وكالات الطرود البريدية فتواصل العمل بصفة مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى 5:30 مساء، ويواصل 67 مكتب بريد و 25 وكالة بريد سريع تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و 15 دقيقة. إذا كان بالنسبة للتوقيت الشتوي للبريد التونسي ابتداء من اليوم كما قلنا غرة سبتمبر 2026، باش نواصلوا مع أركاننا وفقراتنا في حصة اليوم الموجة ورا موجة في ساعتنا الثانية إن شاء الله مع إيت الله فارس، باش يكون ضيفنا البطل التونسي في الكيك بوكسينج رفيق بكار، باش نرجعوا لمسيرة هذا البطل أهم إنجازاته في هذه الرياضة وموش صحيح كالعادة مع صادق عمار، ونختم البرنامج باستضافة للكاتب التونسي فاخر الرويسي صاحب كتاب نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما بين 1900 و1956. كالعادة الموسيقى حاضر إن شاء الله تونسوا بينا في هالتوقيت، إن شاء الله رفقوكم وين ما كنتم، نقولكم طريق السلامة أنتم مستعملي الطريق في الوقت هذايا، برشا إيقاعات واختيارات غنائية باش تسمعوها معنا حتى للخمسة متاع العشية. نستناو ديما تفاعلاتكم أيضا على غاديو مونستير من خلال اقتراحات وتعليقات ومواضيع تحبون نحكيو فيها في كل البرامج. بعد الأذان وأخبار الأربعة وسبور أنفو باش نرجع إن شاء الله مع الأركان في ديما القدم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. أدى والي سوسة سفيان التنفوري صباح اليوم زيارة ميدانية لفرع البنك الوطني البيداغوجي بفرع المركز الوطني البيداغوجي بسوسة للاطلاع على مدى جاهزية المركز وظروف التزود بمختلف المواد والمستلزمات المدرسية. واطلع والي سوسة على سير العمل بالمركز ومدى توفر الكتب المدرسية ونسق التزود والتوزيع بما يضمن تلبية حاجيات التلاميذ بمختلف معتمديات الولاية قبل انطلاق السنة الدراسية. وأفاد المشرف على المركز الوطني البيداغوجي أن عملية التزود والتوزيع للكتب المدرسية تشهد نسقا تصاعديا وفق البرنامج الموضوع للغرض بما يضمن الاستمرارية تزويد مختلف المكتبات بالكتب المدرسية وتوفيرها للتلاميذ في الأجل المطلوبة. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور أفاد اليوم بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين 85% و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات خلال 4 أيام من انطلاق العمليات. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير

0: 5.2% مقابل الين الياباني. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بحمام لم في ولاية بن عروس من إيقاف 11 شخصا ينتمون إلى جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد قيامهم بتأجير منزل في معتمدية الزهرة في ولاية بن عروس دون إثباتات قانونية لإقامتهم الشرعية. في أخبار العالم، وفي اليوم 76 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وبعد 185 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، لا حالة لا حرب ولا سلم هي الطاغية على الوضعية الآن في منطقة الخليج العربي. الرئيس الأمريكي يهدد إيران بضربها بشدة ويقول سنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. وقال الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، ومعدل عبور السفن هو 30 سفينة كل يوم. بالمقابل، الحرس الثوري الإيراني الجيش الإيراني قال أنه ما زال يسيطر على مضيق هرمز، ويبدو أن مرحلة جديدة دخلت هي مرحلة لا حرب ولا سلم في العلاقة بين الدولتين وفي منطقة الخليج العربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 5. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير. المكنين سارة هلال على الموجة 95.7. إذاعة المنستير
2: 95.7.
3: الكاسك ماهيش اكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة المنستير،
5: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. البداية بالألعاب المتوسطية، الحدث الأبرز في المنطقة المتوسطية، رفع الأثقال الرباع كرم بن هنية ابن الشباب الرياضي بالموكيني يتوج بزوز ميداليات بعد ما كان سابقا أعلن اعتزاله اللعب دولين، فإنه تمكن من العودة للعب لفئة المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال، وفي الألعاب المتوسطية تمكن من الحصول والتتويج بالميدالية الفضية لحركة النطر، أيضا الميدالية البرونزية لحركة الخطف، فزوز ميداليات ضمن منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد أن حقق رفعة ب 186 كيلوغرام في الخطف ورفعة ب 151 كيلوغرام في النطر. في التجديف، تتويج الثنائي محمد وخديجة الكريمي بالميدالية البرونزية لسباق التجديف زوجي مختلف وزن خفيف. في الكاراتيه، البطلة وفاء المحجوب ترشحت إلى ربع النهائي في منافسات الكوميتي وزن 61 كيلوغرام بعد الانتصار أمام المالطية تيريس أنتونيلي بنتيجة 4-2، وتواجه في ربع النهائي المترشحة من نزال اليونانية ماريا ستوليو البوسنية إيمينا سيبوفيتش، وربع النهائي من المفروض أنه يتلعب الآن في رياضة الكاراتيه. في كرة اليد النهائي السيدات، باش يجمع بين منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الإيطالي في الدور النهائي انطلاقا من 7 أمتار عشية، يعني بعد تقريبا 3 سوايع من الآن. بالنسبة للفروسية، غازي اللوز وشارل بن ميمون ومحمد الجيزاني وعمر الطرابلسي يشاركوا في منافسات القفز على الحواجز فردي بعد شوي انطلاقا من 5 أمتار عشية. في ألعاب القوى، عبد السلام العيوني يلعب نهائي إلى 1500 متر انطلاقا من 6:15، وفي سباق أو في نهائي سباق 3000 متر نلقاو الثنائي مروة بوزياني ورحاب الظاهري في النهائي بعد شوية لعب في بعد تقريبا 3 ساعات من الآن، تقريبا في 7 غدا جين متاع العشية بتوقيت تونس، في حين محمد أمين الجناوي ديما في العاب القوى يخوض نهائي سباق 5000 متر بداية من 7 غدا جين متاع العشية ديما بتوقيت تونس. في كرة القدم، النادي الأفريقي يواجه فريق جوليبالا مالي يوم

السبت القادم في ملعب حمد العقربي براد انطلاقا من 7 متاع العشية. السلطات الأمنية منحت 25,000 تذكرة لفريق النادي الأفريقي بإدارة المباراة. هذه بتكون بإدارة الحكم الكونغولي بيير جون غوين في إطار ذهاب دورة التمهيد لأول مسابقة رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. في حين في نفس المسابقة الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض مقابلة دورة التمهيد الأول مباراتي دورة التمهيد الأول ذهاب وإياب لمسابقة رابطة الأبطال الأفريقية. النادي الصفاقسي يسافر اليوم العشية انطلاقا من 6 متاع العشية باتجاه نيجيريا في رحلة عادية عبر الدار البيضاء المغربية عبر كازابلانكا ومنها إلى لاغوس النيجيرية اللي من المنتظر أن يوصلها غدوة في الفجر في حدود 6 متاع الصباح بتوقيت تونس. يعني رحلة تقريبا دوم حوالي 12 ساعة. النادي الصفاقسي باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري يوم السبت القادم انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس في إطار ذهاب دور التمهيد الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بإدارة الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب. وفد النادي الصفاقسي يضم 22 ملاعب وهما في حراس المرمى دحمان الحلاوي الجميعي، مدافعين القاو معلول المثلوثي مونديكو حبشية الدربالي المهذبي بن علي وعقيد، وسط الميدان ودراغو موتيابا صغير موتيبي العبسي والطربلسي، وفي الهجوم بنصير بالوافي أوكبولي لوليندو وديرا. في نفس المسابقة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ترجي الجرجيسي باش يستضيف فريق ديامبارس السنغالي يوم الجمعة القادم في ملعب طيب المهيري بصفاقس انطلاقا من 3:30 متاع العشية. بالمباراة باش تكون بإدارة الحكم التوغولي، طبعا الحكم التوغولي اللي هو ريما محمد مصطفى أكاكبو في إطار ذهاب دور التمهيد الأول كما قلنا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس الكاف لكرة القدم. الختام باش يكون بالرياضة العالمية من خلال نادي برشلونة الإسباني اللي كان اليوم أعلن عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس قادم من نادي أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029. وحسب وسائل إعلام إسبانية قيمة الصفقة بلغت نحو 10 ملايين يورو، يعني تقريبا 11 مليون دولار. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحية كامل فريق البث المباشر وطفل المكي هويدا الساسي وتحية مقدم من الميكرو شوق الحمادي. يرجع لكم إن شاء الله بعد قليل أحمد موسى وتابعوا معاه بقية البرنامج متاعو إن شاء الله متقنة. الرياضي القادم بش يكون في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المسير في 7 متاع العشية. أجمل تحية شوق الحمادي، إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. الموجة ورا الموجة حتى الخمسة نتاع العشية. تحية كبيرة لكم انتم اللي اخترتوا موجة إذاعة المونستير باش تتونسوا بينا في هالعشوية، وأكيد كالعادة باش نواصلوا مع أركان ساعتنا الثانية في هالتوقيت وديما القدام.
0: ديما القدام،
2: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام،
0: ديما القدام.
1: بعد لحظات باش تكتشفوا الضيف نتاعنا في ديما القدام. قبل هذايا ايت الله فارس معنا كالعاده في تقديم هذه الفقره. ايت الله مرحبا بك.
3: مرحبا بك سيد احمد، ومرحبا بالفريق التقني كل ومستمعينا الكرام. ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه.
1: ان شاء الله نكونوا بخير والمستمعين نتاعنا يكونوا بخير ورياضتنا زاده تكون بخير. احنا توا في فتره نتاع رياضه الحقيقه، العاب البحر الابيض المتوسط مع عوده ايضا بطوله كره القدم. بدا يرجع النشاط المعتاد في النسق العادي في كل الرياضات تقريبا نجم نقوله في شهر سبتمبر. ما زلت شوية للرياضات الجماعية ما رجعتش للنشاط، لكن فما زاد الرياضات اللي ماذا بينا سلطوا عليها شوية الضوء ونحكيوا عليها شوية، منسية للأسف شوية خاصة في الرياضات الفردية، وعنا فيها أبطال ومتميزين، وهذا اللي يغيظ شوية نقوله. بعد ساعات فما أسماء اللي تتميز وتعمل إنجازات وتتوج خاصة خارج الحدود، للأسف ما نحكيوش على الإنجازات نتاعها، ما توصلناش معلومات كافية باش نحكيوا عليها. واليوم ظهر لي باش نحكيه على اختصاص رياضي وعلى بطل تونسي في الاختصاص هذا.
3: ضيفنا اليوم تونسي أصيل من جزيرة قرقنة، صنع من الرياضة مسيرة حافلة بالنجاحات والتتويجات من كرة القدم للكينغ بوكسينغ ومن تونس للمملكة المتحدة. توج بطل إنجلترا أكثر من مرة، آخرها نهار 28 أوت 2026، وحقق إنجازات دولية عديدة. ضيفنا اليوم الرياضي والحكم الدولي والمدرب والخبير الرياضي رفيق بكار. مرحبا بك سي رفيق.
4: مرحبا بكم الناس الكل، وتشكر على الاستضافة.
3: شكرا.
4: معنا ممتن برشا للدعوة هذه اللي انتم استضيفتوني. نشكركم نفس الكل، والسلام عليكم نفس الكل على الضيوف الكرام اللي معك مدامي.
3: شكرا. في البداية شكون هو رفيق بكار قبل ألقاب البطولات؟ شكون هو رفيق؟ كيفاش أثرت الطفولة بتاعك في قرقنة؟ وكيفاش بديت مع حكايتك في الرياضة؟
4: والله رفيق منشي قبل ألقاب البطولات معنا إنسان طبع البساطة والاحترام
3: أي.
4: وعلى قيمة العب والعمل. أصيل جزيرة قرقنة، الطفولة معناها غادي في قرقنة غرست فيها برشا قيم أهمها الصبر ونرفع له. في قرقنة ما كانتش عنا الفاسيليتي معناها باش تترينا باش كذا، معناها عنا كان يما البحر ولا الرياضة، معناها عندك الحاجتين هذين في قرقنة.
3: أي ومن كرة القدم مع قرقنا الرياضية؟
4: لا معناها أنا في صغري، معناها في صغري كنت مغروم، معناها كنت مغروم بالرياضة ومشيت لكرة القدم. معناها كيما قلت لك عنا الرياضة ولا عنا البحر
1: محيط قرقنا
4: من كرة القدم. معناها كان ديما عندي معناها الرياضات القتالية، لكن ما عندناش الفاسيليتي باش تترينا، وكان برشا احنا ما عندناش كيما احنا دور الشباب الاولى المفتوح، كان صعيب برشا باش نمشيو احنا لدور الشباب، كانوا يغلقوهم زاد كيما حاليا معناها المهندسين.
3: اي انت كنت في كرة
4: القدم تهنيش.
3: اي من كرة القدم اللي كنت فيها مع قرقنا اللي كونغ بوكسينغ في بريطانيا، شنو هو اللحظة اللي خليتك تغير مسارك من كرة القدم اللي انك تختار الرياضات القتالية؟
4: الرياضات القتالية انا في صغري كنت نترانا كما قلت لك، فمعنى ثم موجود لجمعيات بعد ذلك الجمعيات هذين تحاولوا للساقس. معنى ما فماش كما قلت احنا الفاسيليتي هذه باش تمشي تترين في الساقس، معنى تمشي تترين في قرقنا يزمك معنى مصروف، يزمك قرايتك دراستك، واحد معنى برشا تعب. ما نجمتش معناها باش نتحول انا من الجزيرة للساقس.
1: فهمت.
4: وليت معناها من الرياضة هذاك تحولت للرياضة كرة القدم. معناها بما أنها هي في جزيرة قرقنة وليت تحولت لكرة القدم. وبعدت شوية على الرياضات القتالية خاطر كما قلت لك معناها اللي كلاب هذين اللي كانوا موجودين في قرقنة تحولوا للساق.
1: وقتاش رجعت سيرافيق للرياضات القتالية المسيرة الاحترافية خلينا نقول وقتاش انطلقت وقتاش بدأت بالنسبة ليك واللي خليتك تختار الثنية متاع رياضة واختصاص انت تحبه من الأول معناها ولقيت فيه اليوم المجال والفرصة باش تنشط فيه؟
4: والله كي جيت لبريطانيا معناها جيت لبريطانيا عام 2002 ومعناها بما أنه عندي أخوي يسكن في بريطانيا معناها هو كما احنا افتح لي الابواب ودخلني هو للهذين للكلاب هذين ومعنا كيما احنا فهمت معنا هم استقبلوني كيما احنا معنا بسرع الرياضات القتاليه معنا عاونوك قعد معاهم جمعيات برشا جمعيات مشيت معاهم وبعد لك لقيت جمعيه معنا اللي تناسبني قريبه لي معنا عاوني برشا فهمت باش وصلت معنا اللي ما وصلت عليه توا معناها.
3: وفي وسط الجمعية هذه اللي انت حسيت روحك انك قريبت لك وتنتمي لها هل في مرحلة من المراحل حسيت روحك انك مطالب باش تثبت روحك اكثر من انه بطل على خاطرك تونسي وتعيش في الخارج يعني الفرق في الجنسية خليك انك تظهر روحك؟
4: معناها انا كي دخلت الجمعية هذه حبيت نفرض روحي وحبيت معناها كي ممكن احنا نوري المواهب اللي عندي معناها وكذلك حبيت زادة معناها نحط صورة باهية برش على تونس معناها كونه تونسي معناها في البرة معناها كيما في بلاده كيما البرة ومعناها يوري صورة باهية برش على بلاده فذاك حبيت معناها نوصل معناها ما خلتنيش أنا نوري مواهبي معناها على طريق مهومة كي خرجت البرة قيت معناها شكون شجعني باش نزيد المواصل واصل أكثر وأكثر
1: أي ما قيتش يمكن الحاضنة اللي تخليك تمارس الموهبة متاعك ونحكيه على سيرافيق بكر اللي كان ينجم يعمل يمكن كارير أخرى متاع رياضي ينجم ينجح كما ينجم ينجحش في اختصاص آخر كما كرة القدم لكن الفرصة جاتك كي قيت النوادي كي قيت المدربين كي قيت ظروف والإمكانيات أفضل للأسف خارج تونس باش توري الموهبة متاعك. اليوم نحكيه على إنجازات عالمية لرفيق بكر للتونسي اللي نجم نعتبرك محظوظ ده في الباركور متاعك وفي كاريرك سي رفيق على خاطر فما نتصور برشا وعشرات ومئات من التوانسة اللي عاشوا نفس الظروف ومغرومين بسبور معين لكن ما لقاوش الفرصة باش يمارسوا الأغرام متاعهم. انت يمكن جات الفرصة في المملكة المتحدة وبعد ولدت في ألمانيا دونك نرجع شوية للإنجازات آيت الله وسي رفيق على خاطر مهم جدا باش نحكيه على السيفي البالما رئيس نتاع سي رفيق بكر في رياضة الكيك بوكسينج.
3: أيوك علاش حبيت نقوله عندك عشرات من الميداليات والألقاب أي واحد منهم تعتبره الأقرب لقلبك وشنو الحكاية اللي وراه وأكيد فما برشا تضحيات باش أخذيت الألقاب هذوما؟
4: والله الميداليات كل قصة معناها كل ميدالية عندها قصة كل لقب عنده تعب وتضحيات لذا معناها صعيب باش نختار انجاز واحد ونقول هذا معناها هذاك هو الانجاز لكن اكثر الانجازات اللي تبقى قريبه لقلبي معناها هي الانجازات اللي جات بعد ظروف صعيبه معناها كيما احنا جيت من بلاد من تونس اللغه معناها ما جيت نتهام معناها مش حافظ اللغه بالباهي الامكانيات معناها جاب معناها واحنا نحمد ربي على خاطر كيما قلت انت محظوظ عندي اخويا هنا معناها عاوني بالنسبة لي قيمة الميدالية مش في المعدن برك
1: في اللي يمكن الخطوات اللي عملتهم باش وصلت للميدالية
4: سامحني
1: قلت لك القيمة متاع الإنجاز والميدالية في الخطوات في المراحل تعديت بيهم باش وصلت للنتيجة هذه
4: لو وصلت لها بالضبط.
3: وزاد انت سي رفيق بخلاف عشرات الميداليات والألقاب هذه زاد انت حكم دولي وزاد مدرب وخبير في الرياضة علاش خممت انك تواصل المسيرة وما قلتش اني كلاعب عندي ميداليات هوني توفى الغرام؟
4: والله بعد مرور سنوات فهمت ان الرياضه مش تكون مجرد معناها مجرد انتصارات شخصيه كي توليت معناها ولات عندي تجربه وخبره ومسؤولية أكبر. قلت حبيت نتعلم معناه نعلم هذايا الجيل الجديد ونساعد الرياضيين ونساهم في تطوير الرياضة وتنظيمها بطريقة صحيحة معناه. وهذا حسيت أنا هدفي معناه الهدف متاعي معناه في البداية كنت نحب نربح أنا وبعد وليت نحب نشوف غيري ينجح زادة.
1: أي.
4: بالنسبة لي أكبر انتصار اليوم هو أني نشوف نجاح معناها أي رياضي آخر ولا نشوف ساعات الفيسبوك.
1: أي وشنو اللي فيه أكثر ضغط سي رفيق كي تكون أنت تلعب روحك تكون رياضي وتعامل كومبا مع منافس وإلا كي تأثر وتدرب شخص آخر باش هو يفوز ويحقق نتائج إيجابية بالنسبة ليك الضغط وين أكثر؟
4: والله الضغط نقول كي تبدا تدرب اكثر خاطر معناها كي نقول احنا يبدا الضغط عليك برشا معناها الجمهور يضغط عليك ويبدا عليك مسؤولين يبدا هذا كيكون الضغط. اما لكني انت كإنسان تبدا في الحلبة معناها تعارك الضغط موجود مش نقول مش موجود بكل الضغط موجود برشا لكن تحس في روحك معناها ارتاح معناها
1: الامور بيدك انت معناها اكثر
4: هذاك ايه هذاك معناها قانون اللعبة واحد خاص واحد رابح معناها المرة الجاية تتحسن من مردودك وبعد ذلك تعاود تتفرع مرة وإن شاء الله المرة الجاية تكون أحسن معناها. لكن كي تبدأ معناها تحب معناها توصل إنسان المراحل متاعه كان عملت وأنا تعبت وأنا معناها ضيعت من وقتي وأنا عملت وأنا ضيعت فلوسي وأنا كذا وحب يوصل معناها المواية معين وبعد ذلك يجي يخسر يولي برشا اللوم عليك احنا وبرشا مسؤولين وبرشا
3: هو اصلا سيد احمد نظره الشخص سواء كان لاعب في وسط الحلبه والا كحكم باش ومدرب تختلف النظره من شخص لشخص. وذا نحب نسالك انت كيف كنت لاعب وتوجت ببطوله انجلترا سنه 2015 وبعدها جنوب انجلترا في 2018 وتو وانت مدرب وحكم خذيتها وين في 2026 شنو الفارق وكيفاش طورت من نفسك انك عاودت خذيتها بالقاب جديده ومستوى اعلى؟
4: والله شو نقول لك معناها نرجع لك معناها في كي تبدا في المشوار هذاك نتاع الانتصارات والتميز معناها تزيد يخليك عندك روح فهمتي تزيد تخليك معناها تتحسن من ردودك وتزيد تحب معناها تمشي بروح قتاليه معناها قويه برشا وتزيد معناها ضحي معناها تضحي برشا معناها كيما احنا برشا جماعه يمشي ويخرج ويسهر ويتفرحوا ويمشوا لعائلاتهم يمشيوا كذا. أنا ما عنديش الوقت هذا معناها وقتي أنا نحطه في التدريب في الخدمة نقوم في بحثي معناها برشة تضحية
3: هوني نجم الرو تضحية العائلة زيدا
4: برشة تضحية برشة تعب والعائلة معناها يتفهموا معناها كونك أنت معناها تحب توصل معناها المويا معين وهما معاك يعاونوا فيك يحضروا لك قبل ما تمشي تجي مش ترتاح معناها يخليوا لك معناها كان معناها بقعة باش ترتاح برشا حوايج معناها تخليك معناها تتأقلم مع الشيء هذا وخليك تزيد معناها باش تحب تربح وتحب تزيد
1: تحقق نجاحات. خبيا باهي باش نسالك سي رفيق وباش نختموا بطبيعه اللقاء معاك الاستحقاقات القادمه فماشي بطوله بشارك فيها كمدرب بطبيعه في الفتره القادمه والسؤال الاخير اذا نكملوا بيه عناشي توانسه قاعد تتبع فيهم في اختصاص الكيك بوكسين كرياضيين كلاعبين تحاول دعمهم بالتاثير بالنصيحه بالتجربه اللي عندك؟
4: والله برشا هما راهم ابطال في تونس ما شاء الله برشا زاد لا تحصى ولا تعد. لكن احنا في تونس عندنا نرجعوا لها الرابطه ولا الجامعه ولا ايش تقولوا لها معناها ما هيش كيما احنا تحب توصل للابطال هذين كيما يحبوا هما يوصلوا علاش نشوف فيهم الالعاب الفرديه معناها ديما الالعاب الفرديه ديما مش كيما الالعاب الجماعيه معناها يحطوهم في كاتيجوري واحده اخرى والالعاب الفرديه معناها هي اللي تجي في النتائج معناها تشوف عبر السنوات هذين الاخرانيين شكون هم اللي جابوا في النتائج الالعاب الفرديه
1: صحيح نقص نتاع الدعم
4: الالعاب الفرديه هذين ما كانوش واخدين التشجيع نتاعهم وكي تشوف انت توا حاليا يمشيوا العاب فرديه يمشي الالعاب المتوسطه ولا يمشيوا للاولمبيك ولا كذا
1: وكان جاي بيدي سي رفيق نخلي السباحة رياضة شعبية الأولى في تونس والتايكواندو رياضة شعبية الثانية. راهو كي نراو النتائج اللي قاعدة تحقق في السنوات الأخيرة من أبطال وأسماء وحتى المبارزة بالسيف زاد، هذوما ثلاثة رياضات يعني بالنسبة لي اللي قاعدين ينوروا في تونس في السنوات الأخيرة ويستحقوا دعم أكثر من الدعم الحالي بخلاف الرياضات زاد أخرى كيما الرياضة القتالية زي الرياضات القتالية كيما الكيك بوكسينج والملاكمة. يمكن كي توفر الظروف رانا نراو في أبطال أخرين قاعدين زاد عالميين متميزين. على كل إن شاء الله إن شاء الله تكون الظروف أفضل بالنسبة للرياضات الفردية وكل الاختصاصات بخلاف الجماعية اللي الحقيقة تتوفر لها ظروف، لكن الظروف ماهيش كافية وزيد النتائج ماهيش قاعدة تتبع الحقيقة. استحقاق قادم سي رفيق، عندك شي بطولة؟
4: البطولة هذه ربحتها يوم 28 نوت، معناها مدة ثلاثة أيام من تالي، هكا ثلاثة أيام من تالي، معناها فرحة كبيرة برشا، معناها البطولة الثانية معناها بعد التعب والصبر وكذا الواحد ربح البطولة مرة ثانية. استحققتني معناها إن شاء الله معناها المسؤولين الجدد حسب ما نتصل بهم معناها ما شاء الله عليهم داو يخدموا، بدأت الجامعة متاع الكيك بوكس تتحسن، أبطال ما شاء الله والله عنا أبطال ما شاء الله، لكن الحظ ما ودعهمش، إن شاء الله الفرصة الجديدة معناها يظهروا ويعاونوهم ويشجعوهم، ونقول للشباب معناها يأمنوا برواحهم، ما يخلوش الظروف معناها لتحدد مستقبلهم، معناها مش سهل زادا نرجعوا لها كما قلت لك، معناها الغربة فيها تحديات كبيرة، لكن الإنسان كيبدا عنده هدف ويخدم على روحه ويحترم الناس ويصبر ينجم يصنع طريقه ويوصل معناها كما
3: وصلت انا معنا. يعطيك الصحه سي رفيق، ان شاء الله شباب الكل تامن برواحها وتراروحها في طريق عالي جدا. شكرا لك سي رفيق مره اخرى، وشكرا للمستمعين الكرام. كنت معكم ايت الله فارس في ديما القدام، الى اللقاء، ملتقانا في الاسبوع القادم ان شاء الله.
1: شكرا لك ايت الله، الاسبوع القادم كالعاده ان شاء الله نكتشفوا شخصيه جديده تونسيه متميزه في مجالها في ديما القدام بعد شويه، مش صحيح مع المسرحي صدق عمار، وكالعاده بطريقته المميزه باش يطرح موضوع جديد في هذه الفقرة. وما ننساوش على الخط واستضافة لسي فاخر الرويسي كاتب تونسي باش يحكي لنا شوية على كتابه وإصداره الأخير.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
1: يا نوفل يا ولد.
2: نعم بابا.
1: ايش عايش ولدي مثلي هاكل بقودوه.
2: وين بابا؟
1: تي هوكا عالكوميدين وفي جنب السرير بالأمارة لونها قهوي، وانتي صغير كسرت لها القفل وخربشتها بستيلو أزرق. قديك اش كنت جن.
2: أنا هو منهم بابا، هاي معبية بالدويت.
1: هاي ما معبية، هاي معبية معبية برا وليدي. لا يمرضك اش نعمل، هاني عايش بالدواوات، ولو كان يتقص عليه الدواء نتسكد.
2: باهي أنا هو الباكو.
1: هذاك أكلي يبدأ بحرف سي.
2: تقصد سي؟ هذا كورت درش.
1: أي هذاك هو، هون 10 ملي.
2: أي ما هذا هو فرغ.
1: شو فرغ؟ ارجو لله برا عايش ولدي. هز الباكو نقز للفرماسية، هاي في جنبنا، جيب لي باكو اخر برا يصلح حالك. استنى استنى هز الفلوس.
2: بقديش هو؟
1: بقديش بقديش ما تعرفش تقرا، زي بحال ب6000. هز 6 بياسات من الكوميدينو وامشي اهديك.
2: لا هذا ب6400.
1: مليح مليح، زيد هز 500 وهوكا ما يسالش البقية هرجعهم. برا برا برا عاد برا، نحس في بدني ما عادش يجاوب الهرمونات، نحس كأنهم طاحوا. يجي برا يصلح حالك.
2: هاني مشيت. هو الدواء هذا متعش؟
1: ايه موسي الطبيب قالك يعوض النقص متاع الهرمونات اللي ما عادش ينتجها البدن.
2: اه باهي باهي، ايا هاني خارج لحظة ونرجع لك.
1: يا ساسية يا ساسية، ايش بيها المرأة في نغاطسة سقيفة طوالت. لازم ما عملتش دواء الأذنين. تاه هذا هو الواحد تعب تهدم الدواوات، وكت كت كت مانيش عارف اخرتها شنية. الدار ولات كأنها فرماسي متنقلة، دواوات ملوحة في كل شرة، والواحد يكت فيهم مكوارة وبيسات. ياسر عادي ياسر، حتى تفتوفة الشخشوخة شنية هي بكلها تيب اللازمة ماشية في الدواء. هي ربي خففها العمر ويرحم من زار وخففها. أوه عدك بها فاتورة الضو وشرفت بقر، عاد هاك المتكيف يسك ليل ونهار، وما زهاش الصالة زادت ركبت لي متكيف في بيت ولدها. يا أساسية جيت انت. يا هات هاتك الدواء، جيب لي كاس ما خلي لي نشرب الدواء.
2: لا جيت اما ما جبت شيء.
1: علاش ما تقوليش مقطوع كيف المقطيع الكل؟ ماني نعرفك، نبعثك للبحر تلقاه نشح.
2: لا يا بابا ما غلاء سمو زاد.
1: زيد علي يا زيد، لجيت نهار قلت لي حاجة نقصد ديما زادت. توليش تحب تدبر راسك هوا حايد قايد عالدواء باش تفتفني، تحب تفضل باش تخرج تتقهوج. عيب عليك يا ولد، راني ابوك هيجة بالصحيح.
2: والله يا بابا لا، قالوا لي يا حسرة ما عادش بالسوم هيك.
1: ملا قديش ولا؟
2: ولا بعشرين دينار.
1: شنو شنو شنو شنو شنو؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. مثبت طفل ميك الشرب حاجة، متكيف حاجة، هكا تبقص في بوك. ياسر عاد غاسر مقص بالشوية. كيف قدر عليك ربي قول لي 10 تفضل 4، قول لي 15 تفضل 9000، 20 ضربة واحدة. شنو تحب تكون على حساب صحتي، على حساب عمري، على حساب وجعتي؟ ها اش باش نقول لك يا ساسيه، يا ساسيه ايش اسمع ولدك ايش يعمل معايا؟
2: والله يا بابا لاني نكذب، قال لي ب20 عدلوا اسباب الدواء.
1: عدلوا جاب ربي، ما لو كان نطلعوا المعدل شويه. لازم عليها انا الهرمونات، لا تهرمنت يا طفل. برا امشي سلي على الدوايات الاخرين متاع السكر والدم والغدة، عاملوش قفزة حتى هما. ولا تعرف كيفاش، لوح الكل في السطل وغليلي شوية حريقة وكريعة ومرتخوش وحرمل وشوية ام البويا. ورا برك محسوب مستنسين بيه احنا الدواء، تيموش من سبرنا كيف ما قال الراجل. هاي برا برا برا غليه.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: 44 دقيقة في إذاعة المنستير المجاورة موجة حتى الخمسة متاع العشية باش نواصلوا مع فقراتنا وآخر الأركان على الخط. في الخط باش نفتح اليوم صفحة من صفحات الذاكرة الفنية التونسية ونرجعوا بالسنوات إلى بداية القرن الماضي لفترة كانت فيها تونس تعيش على وقع الاستعمار والتحولات الاجتماعية والفكرية، وفي الوقت نفسه كانت تشهد بروز أسماء نسائية اختارت أن تدخل عالم الفن رغم كل الصعوبات والقيود. اليوم باش نحكيو على كتاب يحمل عنوان نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما، هو كتاب فيه 340 صفحة قدم الكاتب المسرحي عز الدين مدني، كتاب للكاتب فاخر الرويسي، هو بمثابة رحلة في الزمن ورحلة في ذاكرة الفن التونسي من خلال سيرة 18 فنانة جمعنا بين الطرب والرقص والمسرح والسينما. باش نحكيو على الكتاب هذا مع الكاتب فاخر الرويسي اللي معنا على الخط. سي فاخر مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا أستاذ أحمد، مرحبا بك.
0: مرحبا يا أستاذ فاخر. مش نبدأ ونحكي شوي على الإصدار هذا، ما هوش الإصدار الأول بالنسبة للكاتب فاخر الرويسي بطبيعة، لكن أكيد ماذا بينا نعرفه كيفاش تولدت فكرة الكتاب والعمل على نجمات تونس خاصة في الفترة متاع بداية القرن العشرين.
1: شكرا لك مرة أخرى أستاذ أحمد، ونحب من خلالك نشكر كذلك الأستاذ وليد الجاموسي مؤدي البرنامج، ومن خلاله من خلالكم الاثنين نشكر إذاعة المنستير باهتمامكم بالشأن الفني والثقافي بصفة عامة.
0: مرحبا.
1: الكتاب هذا هو جاء ضمن مشروع رفع الغشاوة ومقاومة النسيان، ومن جاء ليرفع الغشاوة كما قلت ولينحي التراب على عديد من الفنانين والفنانات اللي ساهموا حقا في بداية من القرن، ويعني منذ حلول الاستعمار نجم تقول ساهموا معناها مساهمة فعالة في إبراز الثقافة التونسية والإعلاء من شأنها. كتاب هذا نحب فما ملاحظة، وفي يحتوي على 428
0: صفحة.
1: نعم، قدم رائد الحركة التجريبية وحركة الطليعة الأدبية كبير الكتاب المسرحيين العرب الأستاذ عز الدين المدني، يحتوي على ما يقارب الأكثر شوية من 180 صورة نادرة و70 وثيقة، ونحو عملت فيه فهرس أعلام فيه 872 علم كانوا فاعلين في الحياة الثقافية، من بينهم 700 واش رجل و100 واش أكثر من 50 امرأة من التونسيين وغير التونسيين. يتضمن كذلك الكتاب تحقيق لمخطوط الصحفي الأستاذ علي جندوبي اللي نسوه تماما، كان معناها صحفي قريب جدا من صفوة النخبة خلال النصف الأول من القرن العشرين، نجم نقوله كما محمود بيرم التونسي اللي كان عنده جريدة شباب، وكذلك سينوردين بن محمود اللي كانت عنده الثورية من بعد عنده الأسبوع. فكان الرجل هذا مقرب من المثقفين ومقرب من جماعة تحت السور ومقرب من الفنانين والفنانات في تلك الفترة. كتب معناه عبارة على كراس، كان قابع في السجن سنة 49 في سجن القصبة، وأنا توليت تحقيق المخطوط هذا اللي كتبه الأستاذ علي الجندوبي ونشرته وانفردته بنشره لأول مرة.
0: نعم.
1: ينشر التخطيط هذا لأنه يحكي كذلك في فقرات قصيرة ومعناها بسيطة، معناها فقرات معناها يحكي على النساء اللي كانوا مؤثرين في الفترة هذيك وكانوا يؤثوا
0: النجمات اللي في الفترة هذيك.
1: أي في الفترة هذيك هو يحمل، والكتاب هو عبارة على بيوغرافيا نتاع 18 رائدة تونسية جمعت بين الطرب والرقص والمسرح والسينما.
0: نعم، اختيارك للنصف الأول من القرن العشرين هو قناعة يمكن عندك أنت سي فاخر، اللي هذيك فترة ذهبية أيضا في الفن التونسي بالنسبة للنجمات، وإلا على خاطر توفرت بعض المصادر اللي شجعتك حفزتك على البحث أكثر للفترة هذيك.
1: الحقيقة ذوما نساء ذوما وقع نسيانهم، وبينما كانوا هما المناضلات كانوا في الحق الوطني وقع تنسيهم وكانوا نجمات بزغوا فكفترة ذيك فكفترة عتمة الظلام النصف الأول من القرن الماضي، وكانوا من المؤسسات اللي وكانوا من محررات للمرأة.
0: صحيح. كان عندهم دور نضالي زاد راهو.
1: صحيح. دور وطني وطني كبير ياسر. فقلنا قلت معناها إنه النضال النسوي في كل فترة شائع، إنه نضال سياسي ونضال يميني ويساري ووسطي، معناها بينما هو النضال ما هوش في الحقل السياسي فقط، وتحرير المرأة ما كانش من السياسيات، النساء السياسيات وإلا رجال السياسة فقط، بل هو معناها كذلك النساء الفنانات ساهمنا مساهمات مساهمة فعالة ورئيسية في في في تحرير المرأة وإبراز قيمتها الثقافية ومساهمتها في تطوير المجتمع. بحيث النصف الأول من القرن الماضي قبل وبعد الحربين ذي العالميتين سطعت المجالس الخاصة النساء هذوما، سطعت معناها وطلعوا صعدوا على خشبات المسارح والكافيشانتا، وكذلك عرضوا في مختلف قاعات السينما المنتشرة وقتها في الإيالة التونسية. أطربنا الشعب التونسي في فترة حرجة، في فترة تعيسة، في فترة معناها كان مغمور بالظلام وكان مغمور بالكبت، وملأنا الحياة فرحة في الفترة ذيك وسرور. يعني النساء هذوما هما من العصر الذهبي نجم نقول أنا، ساهموا في بداية التحديث في تونس إلى أن وصلت دولة الاستقلال، واللي دعمت التوجه هذا في دولة الاستقلال في تلك الفترة، ومرحلة اللي تعدوا بها شهدت المرحلة يعني هذيك الفترة الأولى معناها بداية من القرن العشرين، السنوات الأولى من القرن العشرين شهدت بزوغ الأسماء هذه اللامعة اللي أصبحت لامعة في الساحة الفنية وفي المجالس الخاصة.
0: هي أسماء لامعة سي فاخر، لكن كي تقرأ الأسماء وخذيت فكرة شوية يمكن على الشخصيات اللي خدمت عليهم، فما أسماء اللي يمكن مش معروفين جملة معناها تنساو، وهذه أهمية يمكن الكتاب كوثيقة تاريخية وبالحق معناها بمرجع من المراجع اللي تنجم تخلينا ناخذ فكرة على نجمات تونس في مجالات فنية مختلفة. وهنا نحب نسألك سي فاخر، من بين 18 فنانة شكون الشخصية اللي أثرت فيك أكثر أثناء البحث؟
1: والله الشخصيات الكل أثروا فيا بكل صراحة وبكل تلقائية، نقول لك رغم كلهم أثروا فيا. علاش؟ لأنهم جاءوا من وسط، هما زوز أوساط جاءوا منهم، وسط تعيس بائس، وطلعت النوارات طلع منه الوسط هذا، الوسط البائس والتعيس، وكذلك من نجم نقولوا من الافاقيين افاقيات من هذوما، جاءوا فقط ما جاءوا من حقول الكاف، وجاءوا من ماطر، وجاءوا من جربة، وجاءوا من عديد من الجهات التونسية ومن صفاقس، خرجوا من الربوع هذيك وجاءوا استوطنوا في العاصمة التونسية وبرزوا في الفترة هذيك. وكذلك فما صنف آخر اللي هو صنف معناها من لابتيت برجوازي تونيزيان في الفترة هذيك، من أعطيك مثل جميلة العرابي أو هايدي تمزالي بنت البرشمامة هذية، اللي هي أول تونسية
0: سينمائية،
1: أول سينمائية تونسية عملت السيناريو، وأول أول واحدة ممثلة تونسية عربية نجم تقول اللي صورت في السينما، وأول معناها مركبة أفلام معناها مونتاج
0: عملت فيلم زهرة، ذا اللي أول فيلم ألبير سمامة، واللي هو فيلم تونسي. يمكن برشا ناس يقول لك مصر يمكن سباقة في السينما وفي المجال هذا، لكن لا، تونس سباقة وعند أكثر من 100 عام.
1: التونسية كانت سباقة، وتونس كانت سباقة في العديد من الفنون. هذا ما يمنعش اللي رأوا تأثرنا بالفن المصري في فترة من الفترات، وتأثرنا بالمسرح المصري في فترة من الفترات، وكان تأثير كبير جدا. لكن احنا المستنيرين التوانس الوطنيين حبوا يعملوا مسرح تونسي بحت،
0: وحبوا يفرقوا هوية فنية تونسي،
1: صحيح، تفرقوا على هويتنا، وحاولوا باش يأكدوها وحاولوا باش يبرزوها. فتونست يعني الأغنية صار في الفترة هذيك بعد الثلاثينات، وتونست وحتى قبل الثلاثينات عن طريق اليهود التوانسة، معناها خذوا طابع تونسي، وحتى المسرح كيف زاد وقع تونسته بعد ما تعملت جمعية الأداب وجمعية الشهامة. فمعناها خاضت نساء هذوما خذنا مغامرات كبيرة في وضع متردي، في وضع كان فيه المجتمع التونسي كان معناها كانوا مكبوتين.
0: بالضبط. هنا باش نسألك سي فاخر زاد.
1: متغلغلة في المجتمع التونسي.
0: فوالا في مجتمع محافظ في فترة نتاع استعمار، فترة صعيبة، تحديات كبيرة، لكن فما تحديات أخرى أكيد واجهت الفنانات التونسيات أهمها بعد البحث اللي قمت به سي فاخر.
1: والله هما راهو وقفوا معاهم رجال مثقفون آمنوا بدور المرأة في الفن، لأنه مش وحدهم، هم راهو اقتحموا المجال هذا أو حتى المجالات الأخرى. قلت الرجال هذوما المثقفين آمنوا بدور المرأة في الفن وساهموا في تكوينها وتأطيرها، عملوا كذلك على تعليمها اللغة العربية الفصحى، لأنه النساء هذوما المسلمات اللي خرجوا في الفترة هذيك ما همش نساء بنات ذوات ولا بنات شخصيات معناها عامة معروفة، بل كانت وقتها كان عار أنه كان معناها ضرب من ضروب التحدي والمغامرة أنه نساء هذوما معناها غامروا ودخلوا المجال الفني، فكانوا يأخذوا فيهم حتى من المواخير. الرجال هذوما حسوا اللي فما مكانة المرأة، مكان المرأة مفقود، مش موجود المرأة، فجابوهم وصلوا جابوهم من المواخير ومن أماكن أخرى، وعلموهم العربية كما قلت لك الفصحى، وصحوا لهم النطق متاعهم، وصحوا لهم حتى الإلقاء متاعهم، ودربوهم على الوقوف على الأركاح، وتكفلوا بحمايتهم في فترة صعبة فترة عسيرة، وأمنوا لهم حتى عودتهم لمنازلهم كي كانوا يبرروا
0: من ضحايا يعني من ضحايا في الظروف الاستعمار للتنكيل بهم في وقت ما. هنا جاء دور الرجل التونسي اللي حماه برشا من نساء تونس وخليهم يمكن يبدلوا ويغيروا الاختصاص متاعهم ويحميوهم في بعض الأمور، وخليهم يكونوا موجودين في يمكن حاجات أخرى كما الفن باش يتحميوا، وكانوا هما اللي ستروهم احنا نقولوا في فترة ما، خاصة في الفترة بين 1900 و 1956 كما قلت الفترة اللي خدمت عليها واكتشفنا فيها أسماء، فما أسماء أول مرة نسمعوا بها واللي كانوا نجمات في الفن في تونس نقاوهم في الكتاب من 18 الاسم الموجودين، لكن فما أسماء أخرى معروفة الحقيقة وعندهم يمكن إنتاجاتهم وكانوا محظوظين أكثر يمكن على خاطر ظهروا وسمعنا أصواتهم وكانت عندهم تسجيلات، ويمكن عاشوا في الفترة متاع الخمسينات ظهرت الانتاجات متاعهم، لكن اللي في العشرين سنة اللولانين في القرن العشرين يمكن النساء اللي يمكن خدموا على الجانب الفني تنساوا أكثر وما عندهمش خاصة انتاجات. هذوما اللي انت حاولت تركز عليهم في الكتاب متاعك سي فاخر الرويسي، وحسب رأيك علاش تم نسيان بعض هذه الأسماء رغم القيمة الفنية والتاريخية، اللي هو مشكلة متاع توثيق متاع مؤرخين اللي ما حكيوش عليهم وإلا شنو بالضبط؟
1: والله هي الفترة هذيك شهدت ولادة جمعيات وولادة المسرح التونسي وأحزاب سياسية، وكانت وقتها في بداية زادة كذلك الفترة ذيك تولدت بداية السينما الوطنية، ولكن الخطاب الاجتماعي المحافظ في الفترة ذيك هو اللي كان مهيمن، وكانت الرؤية الذكورية وكانت مسيطرة وعلى التدوين وعلى التوثيق في مجالات الفن والثقافة. كزمان ذاك كان نفسه الفن موضع ريبة وكان ممارسته صعبة مع الرجال، فما بالك بالمرأة. فك الفترة هذيك الفترة الصعبة معناها كان من الضروري أنه تبرز المرأة من خلال معناها المواكبة الأعمال الثقافية من خلال مساهمتها، فيعني الفكرة الرجعية. وكذلك زاد الاستعمار ما كانش يحب ياسر أنه المرأة تدخل المعترك الحياة وتدخل الحياة العملية وتساهم مساهمة حتى في الحركة الوطنية، فالنساء هذوما 18 هذوما فيهم عدد لا بأس به من النسوة من الفنانات اللي ساهمنا في الحياة السياسية وساهمنا في الكفاح الوطني التونسي، فكان كانت الرجعية التونسية فك الفترة ما كانتش تسمح أنه الأسماء هذه تبرز، وما كانت تسمح أنه معناها كانوا متوقينهم وكانوا معناها مغمورات النساء هذو، وهم كسروا القيود هذه بدعم من بعض المستنيرين كما قلت لسيادتك، وكسروا القيود هذه واقتحموا بقوة وبرصانة، وراه هذا ما يمنعش اللي ما تعذبوش، راه عذبات شديدة عانى معاناة كبيرة في الفترة هذه فترة معناها كيفاش وصلوا. وهذا كله دعم يعني التوجه النسائي قبل حتى طاهر الحداد, قبل ما يخرج كتاب حتى قاسم أمين في الفترة هذيك, ولا طاهر الحداد كامرأتنا في الشريعة, معناها كانت نضالات كبيرة نتاع نسوة اللي أدت للمنظرين, معناها أعطت فكرة أعطت قوة وأعطت شحنة للمنظرين هذم حتى سندوها وحتى ولت معناها كتابات لفائدتها, وحتى لين أرسلت النساء هذوما يوعي نسائي جديد معناها وساهم ومساهمة فعالة في مشاركة المرأة هذه التونسية في إثراء الثقافة, وكانوا فاعلات في فيها.
0: يعطيك الصحة سي فاخر, نشكرك برشا. كتاب مهم وثيقة تاريخية مهمة نجم نعتبره الكتاب هذا اللي فيه 428 صفحة, يحكي على 18 نجمة تونسية والتونسيات اللي كانوا فنانات ونجمات في فترة بين 1900 و 1956, وكان عندهم دور نضالي زاد راهو بالفعل مع المقاومة التونسية في الوقت هذاك, حتى في نقل الأسلحة, حتى بالكلمة, حتى بالخطاب الفني كانوا نجموا يوصلوا في وقت ما رسائل للتوانسة باش يقاوموا الاستعمار في الفترة هذه. وين نجموا نلقاو الكتاب سي فخر؟
1: تبقى في كتابة الكتاب ساعة في تونس, واللي يحب حتى أنا مستعندي معنا نجم
0: توفر
1: نوفر الكتاب شخصيا. أما بربي النساء هذوما ماذا بينا لو كنا نذكروا بيهم
0: في دقيقة بسرعة.
1: عائشة بنت شق العصبان, الأم بيا محرزية حب الملوك بهيجة, رشيدة لطف, نسرية فراز, حبيبة مسيكة, هايدي شمامة, فضيلة ختمي, فليفلة الشامية, وسيلة صبري, شافي رشدي, فتحية خيري, وداد حسيبة رشدي, زهرة فايزة, دلند عبدو, وجميلة العربي.
0: يا يعطيك الصحة سي فاخر رويسي, كاتب كتاب نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما في الفترة بين 1900 و 1956, مشكور إن شاء الله موفق, وإن شاء الله نحكيه على إصدارات جديدة إن شاء الله في المستقبل القريب. سي فاخر
1: بارك الله فيكم على الدعم.
0: مرحبا
1: المؤازرة. شكرا.
0: مرحبا بك. شكرا لطفي المكي في الإخراج التقني, هويدا بن ساسي في التنسيق, محمد وليد الجاموسي كان معكم في الإعداد العام, وفي التقديم أحمد موسى. خليكم مع بقية برامج إذاعة المنستير, نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في بشائر الأربعاء كالعادة من 6 إلى 9 متاع الصباح. يومكم سعيد, إلى اللقاء.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتجات الصيد البحري خلال السداسي الأول من سنة 2026 فائضا بقيمة 66 مليار، محققا بذلك نسبة تغطية بلغت 125% وفق معطيات إحصائية صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. وتوزعت صادرات منتجات الصيد البحري من حيث القيمة على أكثر من 37 دولة في العالم. كانت إيطاليا في المرتبة الأولى بنسبة 37%، ثم بنسب قليلة إسبانيا في المرتبة الثانية، ثم ليبيا، ثم الجزائر. احتفلت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اليوم بيوم العلم، وقد تم خلاله تكريم عدد من التلاميذ المتفوقين. وأكدت مديرة التسويق بالقرية ضحى العروسية، أكدت أن المنظمة تواصل للسنة الثالثة على التوالي تنظيم حفل لتكريم الأطفال والشبان المتفوقين في مساراتهم الدراسية. وأوضحت أن دورة هذا العام قد شهدت تكريم نحو 225 شابا وشابة من مختلف المراحل التعليمية، بداية من الابتدائية إلى التعليم الجامعي والتكوين المهني. في منطقة الشمال الغربي واصل أعوان الغابات والحماية المدنية وعدد من المتطوعين مجهوداتهم لليوم السادس على التوالي من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان في منطقة في معتمدية برغو من ولاية سلي.

0: فقد عرف الدينار التونسي تراجعا بنسبة 2% أمام الدولار، لكنه ارتفع مقابل الين الياباني بنسبة 1.8%. يكون الطقس هذا المساء مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. درجة الحرارة هذه الليلة بين 32 و 37 درجة قرب السواحل، وأكثر من 38 درجة بقليل في المناطق الداخلية. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، ويأتيكم الآن زميلي لسعد العياري في برنامج عندما يأتي المساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
3: عندما يأتي

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء في موعد استثنائي هذا اليوم من الخامسة إلى السابعة مساء. عندما يأتي المساء، هذه التحية المسائية الجميلة المحلات بالمحبة والاحترام تأتيكم من فريق العمل. زميل لطفي المكي تحية لي في خرج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين أعدادا وتقديما الأسعد العياري. في فقراتنا لعندما يأتي المساء هذا اليوم بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بكتاب صدر للأستاذة الكاتبة هالة جنيح التكالي. هذا الكتاب يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر أبي القاسم الشابي. ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم ستعرفنا بمفهوم مجتمع الوفر. ماذا نعني بمجتمع الوفر؟ أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام السادسة النشرة الإخبارية الثالثة، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام في هذا الأسبوع، قراءة في مقال يتحدث عن الموروث العلمي للحسن بن الهيثم، تفاصيل مع الأستاذ فؤاد النفطي. أصل الحكاية اليوم تتعلق بمثل مأثور الجار قبل الدار، التفاصيل مع الأستاذة مروى بن عبد الجليل. هذه أبرز لقاءاتنا وضيوفنا ومتابعاتنا، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: عيشها
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: أهلا بكم وسهلا مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لحصة اليوم البرنامج عندما يأتي المساء مباشرة إلى الركن الأول خلف الغلاف.
3: خلف الغلاف.
4: خلف الغلاف.
2: ماذا يوجد خلف الغلاف؟ اليوم سنعرف بإصدار أدبي جديد. هذا الإصدار في نهاية الأمر هو إصدار طريف جدا، يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر أبي القاسم الشابي للكاتبة الدكتورة هالة جنيح التكالي. أستاذة هالة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنسير.
5: مساء الخير سيدي الأسعد، إن شاء الله تكون لقاء يكون شيق. أنا
2: مرحبا أهلا وسهلا، خليني نعرف ونحن أسعد
5: بهذا اللقاء. شكرا لكم وشكرا للاستضافة وشكرا للعاملين بإذاعة المسير والمستمعين بإذاعة المسير، وشكر خاص موجه إلى السيد الإعلامي في توفيق عكرمي.
2: تحية لي لأن ننسق هذا اللقاء. نعم، نوجه له تحية. ضيفتنا هي الأستاذة هالة جنيح التكالي، هي شاعرة صوفية، هي مؤلفة مسرحيات وروايات من تونس، هي أستاذة لغة أنجليزية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، لها العديد من المؤلفات، يعني قرابة 12 كتاب حول التصوف والروحانية والشعر الصوفي. أذكر أو أستعرض البعض منها: هالات من الضوء، البحث عن الحب، تحليق روحي، العين الصوفية، أغنية الطائر الظمآن، الميتافيزيقا مرآة للتصوف، هو كتاب نقد أدبي، الكيمياء اسم آخر للحب، غوص في الأسرار شعر الفداء، المهمة الروحية، فراغ روحي، معاناة فلسطين. شاركت أيضا في تأليف كتاب حول الشعر الهندي شمال الإفريقي بعنوان أمطار أبدية، ظهرت في عدة مختارات دولية مثل قطرة حب، طيور السلام، أمبروسيا وأرشيف شعرنا. ضيفتنا الأستاذة هالة جنيح هي شاعرة، قلت صوفية أصيلة، تم تكريمها كأفضل شاعرة صوفية من قبل فيلسوفيك بويتيكا، منتدى دولي مخصص للشعر والفن والفلسفة بالهند، هو موقع افتراضي. تحصلت على جائزة سفيرة الأدب في ستريبس، هي بوابة دولية أخرى مخصصة للشعر. تم منح لقب أيقونة الأدب العالمية سنة 2018 من كازاخستان. تم نشر ذكرتني بكازاخستان ريما كازانوفا والشاعرة صفيفا، خاصة عندها ديوان شعر بعنوان فردوسي. تم نشر أعمالها في المختارات الدولية امرأة ذات جوهر من تأليف أدي كاباريس مانيل. هي مديرة تنفيذية لاثنين من الأنطولوجيات الدولية، أصوات صوفية وشعر أخلاقي. ما شاء الله، يعني هي مسيرة أدبية وعلمية متميزة. هذا التميز يدفعني إلى الحديث عن هذا الكتاب الذي صدر والذي يتعلق بسيرة ومسيرة الشاعر أبي القاسم الشابي. أفسح لك المجال أستاذ هلا للتعريف بهذا الكتاب.
5: نعم، تفضل. الحقيقة في الأسعد، شكرا على هذا التقديم والمجهود الجبار الذي قمت به لتقديم مسيرتي الأدبية. أنا قمت بنشر ثلاثة روايات، ليست الرواية الأولى والسيرة الروائية الأولى بيوغرافي رومانسي. أنا كتبت الرقم الخطأسية في سنة 2021 والتي صدرت عن اتحاد الكتاب التونسيين مع الحديد فلفول، قام تقديم الحديد فلفول
2: وتم ترجمة هذه الرواية، وقع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. نعم،
5: إلى اللغة الفرنسية من طرف الأستاذة الجامعية الدكتورة درة عاصي مشكورة. كذلك الرواية الثانية لاكيت دو ليسباغ سوفنيم، البحث عن الأمل الثاني، كذلك صدرت بالفرنسية وأنا التي كتبتها ولم يقم أحد بترجمتها،
2: صدرت عن دار نقوش عربية.
5: نقوش عربية 2024. وهذا الرواية السيرة الروائية الثالثة بعنوان مسار شاعر مستشرف لتينيغير
2: دامبويت فيزيونير،
5: والتي تخص مسيرة مسار ومسيرة الشاعر الكبير التونسي، شعر التونسي الكبير القصيد.
2: طيب، أولا لماذا تم لماذا الاشتغال على الشعر أبي القاسم الشابي؟ لماذا الشابي تحديدا؟
5: أبو القاسم الشيبي هو حسب هو أكبر شاعر تونسي وهو مختلف عن سائر الشعراء الآخرين لأنه شاعر نادى بالنهضة النهضة والحداثة كذلك والثورة وهو شاعر كذلك متمرد وشاعر سائر. وأنا حقيقة أشارك شبي في اتجاهه. أنا كذلك أؤمن بالتمرد وبالثورة ولما لا ثورة جديدة ونهضة جديدة.
2: هذا الكتاب ليس دراسات نقدية بقدر ما هو سيرة روائية للشاعر أبي القاسم.
5: نعم. وليست سيرة ذاتية. سيرة روائية مختلفة عن سيرة ذاتية لأني لم أقم بسرد الأحداث التاريخية والأحداث كما هي الأحداث والمألوفة عن أبو القاسم الشبي والكلاسيكية. أنا أثرت اتجاه آخر وهو هو بما يعرف بالطناس المرئوي. الطناس المرئوي التجاه المرئوي سرد قصة داخل قصة.
2: صحيح.
5: وهو انعكاس وهي فكرة ذكية. فكرة ذكية ذكية لماذا؟ لأن الشخصية المحورية وهي الرئيسية وهي هاجر من خلالها تعكس المرآة من خلالها هناك نظرة إلى عالم أبو القاسم الشابي وحياة أبو القاسم الشابي مذكراته ورسالاته عن طريق هاجر. فهي لا تكتب الشابي أو تعيش الشابي بل هي تدخل داخل عالم الشابي وتضيف إليه من كيانها ومن روحها ومن أفكارها ومن تحليلها الخاص لأن الشخصية الرئيسية ليست كاتبة فقط هي صحفية وهي رسامة وكذلك ترسم ملامح الشابي في الاستهلال أو بما يقال البرولوج. أردت أن تقديم الشابي في صورة جديدة لأن الكاتبة أو الكاتبة وهي هاجر والكاتبة هلا
2: بطبيعة الحال المتكلمة
5: هي كاتبة هي بصدد كتابة مسار الشاعر المستشرق. كذلك هي رسامة ترسم ملامح الشابي من الغير المكشوف إلى المكشوف من الانفيزيبل للفيزيبل
2: من اللامرئي إلى المرئي.
5: من المرئي إلى المرئي حتى تكون الصورة أوضح وهي كذلك مناسبة للشباب اليوم والناشئة الذين لم يطلعوا على أدب الشابي لقراءة هذا المسار وهذه السيرة الروائية ليكتشفوا الشابي من خلال هاجر.
2: الشابي الذي كرس معظم أشعاره لاستنهاض همم الشعب، كرس معظم أشعاره للتغني بالحرية وبالكرامة وبالقدرة وبالإرادة. إذن عوض أن نذهب إلى بعض المراجع التاريخية التي تسرد لنا أبرز وأهم محطات مسيرة أبي القاسم الشابي سواء الحياتية أو الأدبية، يمكن أن نعود إلى هذه السيرة الروائية لضيفتنا الكاتبة الأستاذة هالة جنيع لكي نتعرف أكثر على أبي القاسم الشابي، نتعرف أيضا على هذا الإنسان المتمرد، هذا الإنسان الثائر الذي يتوق إلى حياة الكرامة وحياة الحرية، هذا الإنسان الذي أو دعني أقول بين قوسين الشاعر النبي على حد عبارة جبران خليل جبران، هذا الشاعر النبي الذي يدعونا إلى أن نتشبث أكثر بالأمل وبأن تكون لنا رغبة وطموحات في بناء مستقبل مشرق. سؤالي هنا الأكيد خاصة من يطلع على هذه وهي دعوة أن يكون هذا الكتاب بين يدي القراء والنقاد خاصة هذا الجانب، دعني أقول
5: على فكرة في رفعت سمحني قصيت عليك
2: تفضل.
5: على ذكر جبران خليل جبران أنا كذلك في الرواية الرواية تتمثل في 20 فصل من أول فصل هو الاستهلال وآخر فصل هو إرادة الحياة. أقسمت بإرادة الحياة وفي في في في الفصل التاسع تحدثت عن الأرواح المتبردة ليست كقصة قصة جبران بل هو فصل في الكتاب ذاته، وتحدثت عن مسار الشعر وقمت بترجمة مقتطفات من كتاب الأرواح المتمردة وهي لا. التي تعيش على مأساة الشعر المتمرد.
2: نعم. أيضا الرغبة في تحرير تونس من كل أشكال المستعمر، أيضا بناء وطن يستحق منا يليق بأن نموت من أجله. هذا يذكرني، والأكيد على وعي أنت على اطلاع بذلك، ألبير كامي في كتابه الإنسان المتمرد، ما وجه التشابه والقرابة بين، الأكيد أنه لهما نفس النفس النضالي في التحرر من كل القيود والرغبة في يعني أن يتخلى عن كل القوانين التي تكبل إرادة الإنسان.
5: ألبير كامي كان عنصر فعال في الرواية، لأني في الاستهلال مقدمة أول ما كتبت في مقدمة الكتاب أو الاستهلال اللي هو البرولوج، مختلف عن المقدمة اللي هي الانتروداكسيون،
2: صحيح،
5: تحدثت عن ألبير كامي و قولته المشهورة التي يقول فيها في الكتاب الإنسان
2: المتمرد،
5: يقول
2: لكي يكون الإنسان إنسانا يجب عليه أن يتمرد.
5: وهي تمثل الموضوع الرواية، موضوع رواية سيرة روائية كلها تتحدث عن عن عن مسار هاجر ومسار صالح. صالح كذلك هو حبيب هاجر، وهو صحفي مصري، وكذلك مولع بقراءة جبران ومي زيادة وقراءة ميخائيل نعيمة وابو القاسم الشابي، والذي سيموت في آخر المشهد الدرامي في آخر القصة في إرادة الحياة، فصل إرادة الحياة، ويكون شهيدا وفداء لفلسطين. لذلك إرادة الحياة ليست إرادة تشمل تونس فقط، بل إرادة الحياة
2: تشمل الإنسان يعني في أبعاده الكونية،
5: وجانب إنساني. وأنا أتحدث عن مأساة غزة والإبادة الجماعية في غزة. أعود إلى ألبير كامي والشابي، ووجه التشابه بين الاثنين. الشابي وكامي صوتين من البحر المتوسط، جمعتهما الكرامة الإنسانية وثورة ضد الاستعمار والظلم. عند الشابي إرادة الحياة تبني، عند كامي سميد دو تيزيف هو تمرد يقاوم العبث. الشابي يؤمن بالأمل وتطويع القدر، كامي يؤمن بالمقاومة في وجه صمت القدر. مجاوزة عند الاثنين، عند الشابي تلهم وتثور، عند كامي تنير وتصبر. الشابي ينهض بالقصيدة إلى السمو، يثور بقصيدة ليرتقي بالإنسان، وكامي يتمرد بوعي يصالح الإنسان مع عبثه، وكلاهما جعل من الإنسان قادر على النهوض رغم الجرح.
2: طيب، أبو القاسم الشابي لتينيرير دان بوات فيزيونير، أعتقد أنه أنت لك شرف السبق في توظيف شخصية الشاعر أبي القاسم الشابي، توظيفها توظيفا روائيا.
5: توظيف روائي، لأنه هذه القصة مختلف عن سائر الروايات التي تحدثت عن مسيرة أبو القاسم الشابي. أنا لم أقم بسرد أحداث التاريخية كما هي، بل مزجت بين الخيال والواقع. لماذا بين الخيال والواقع؟ لأني تحدثت عن شخصيات كفرحة حشاد، كطاهر القداد، كصالح بن يوسف، كسيد الزعيم الحبيب بورقيبة، كإيليا أبو ماضي، كشعراء المهجر، شخصيات واقعية. لذلك خلقت شخصيات من لمح الخيال، كهاجر، كصالح، كعز الدين، وكل هذه الأشخاص هي في تطور في الذات. لأن الشخص ليس بشخص يقول استغنوا ثابت، هو شخص يتطور في شخصيته،
2: متغير
5: في عبر سرد الأحداث، تطور للشخص. وهو في نفس ذاته هو التمرد. التمرد تمرد الإنسان يجعله منه إنسان إنسان متطور. إنسان أكسيون أكثر من الإيفينمون.
2: الحركة أكثر منها من الأحداث. نعم.
5: الهام فيما هاجر فيما عزدين فيما جهاد. الشخصيات كلها معناها لها معنى تمرد وثورة.
2: الآن صحيح يعني هذا الكتاب الذي يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر التونسي الشهير الشابي والصادر عن مجمع الأطرش، وتحية لهذا المجمع. الآن سأتحدث يمكن على بشكل عام على التوجه العام لهذا الكتاب، فيه خصوصية خاصة ذكرت منذ قليل أنه يختص هذا الكتاب بأن يوظف يعني شخصية شاعر تونسي يوظف في نسق وفي سياق روائي. سأتحدث عن الأدوات التي تستعملها الكاتبة الأستاذة هالة أجنية. صراحة أنت تجمعين بين الفلسفة الروحية وبين هذه المعرفة الموسوعية، لأنه ثرية يعني هذه الرواية أو السيرة الروائية ثرية جدا لأنها مكتظة وممتلئة بالمرجعيات الفكرية، المرجعيات السياسية، المرجعيات التاريخية والمرجعيات الأدبية.
5: هو حقيقة الدكتور على ذكر أرسلان بن فرحات المشهور الذي كتب المقدمة في تحليله النقدي قال أن هذه الرواية السيرة الروائية هي سيرة ممزوجة، ممزوجة لأنها في الآن ذاته تحمل أربع طابع التاريخي والطابع الاجتماعي والطابع الشعري وكذلك الطابع الانتيكلوبيدي
2: موسوعي. يعني
5: هي جيوغرافي إبريد، كلمة إبريد ما لقيتهاش، كلمة إبريد ممزوجة.
2: ممزوجة نعم، هي جمعت بين الثقافة والعلم والفلسفة والسياسة والاجتماع بشكل كبير يعني. أولا سؤال، هل فكرت في ترجمة هذا الكتاب؟ لماذا لم يأتي بلسان عربي مبين بلسان أبي القاسم الشابي وهي اللغة العربية الفصيحة؟
5: أنا هيلة تكتيلي شاعرة وأستاذة إنجليزية وتخصصي فرنسي، كذلك قرأت درست بكلية كلية الأدب في أفريل وكذلك درست ترجمة من الإنجليزية فرنسية فرنسية إنجليزية، لذلك هالة التي تكتب وليس أبو القاسم.
2: هل فكرتي لا بلغة، قلت بلغة أبي القاسم الشابي لأنه أبو القاسم الشابي كان يتحدث العربية فقط. طيب هل تفكرين في ترجمة تعريب هذا الكتاب نقله إلى العربية؟
5: ترجمته إلى العربية وأنا في صدد ترجمة الاستهلال والفصل الأول والثاني. إن شاء الله يكون هناك كذلك إن شاء الله في أوائل العام 2027
2: واضح.
5: جاهز
2: واضح. استسمحك استاذ هلا، استاذ هلا استسمحك استاذ هلا وامضى ثم نعود.
0: ملس خانة صاح حل هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
4: قبل ما تحل كليماتيزور ما تنساش باش تسكر شبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
7: اوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
0: كليماتيزور بايل.
3: لا يخدم لباس عليه، اما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
8: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة حصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء وتحديد الركن خلف الغلاف، ونحن نعرف بهذه السيرة الرومانسية الروائية، سيرة ومسيرة الشاعر الشابي مع الكاتبة الدكتورة هالة جنيح التكالي. دكتورة هالة، منذ قليل كنا نستمع في هذه الومضة إلى يمكن نداء إلى غلق الشبابيك والنوافذ لكي لا تدخل أشعة الشمس، هذه تختلف كليا مع ما ورد في هذه الرواية. هاجر تلك الصحفية الموهوبة التي كانت تسعى دائما بكل جهدها إلى أن تجد طريق الحرية، طريق التحرر والانعتاق، وتجعل لصحيفتها يعني رونق خاص و
5: وطريق الحريه
2: مكان يعني تحت الشمس. هذا يذكرني بألبير كاميل، يعتبر انه هذا الطريق، طريق الحريه، هو الطريق الذي يؤدي الى نور الشمس. يعني الناس تبحث عن طريق المؤدي الى نور الشمس وما يتعارض مع الدعوه الى غلق النوافذ. المهم صحه صحه والسلامه ان شاء الله للجميع. سؤالي هنا بخصوص، اعود اذكر بهذه الروايه، او دعني اقول السيره الروائيه. قلت أنه الاشتغال عليها، قلت أنه الاشتغال على سيرة ومسيرة أبي القاسم الشابي ليس بالأمر الهين، خاصة وأن هذه الرواية ثرية وغنية بالمرجعيات. قبل هنا نتحدث عن ذلك، مرجعيات ثقافية، علمية، فلسفية، أنطولوجية، تاريخية، وأيضا سياسية واجتماعية. والأكيد يعني ضربنا وعد مع الأستاذة هالة جنيح أن تكون هذه الرواية مترجمة باللغة العربية لكي تنفتح أكثر على القارئ العربي. نعم. طيب نأتي الآن إلى الكتابة، يعني كتابة الرواية هل تختلف كثيرا عن كتابة الشعر وأنت أيضا تكتبين الشعر؟ هل استفدت كروائية، هل استفادت الروائية الأستاذة هالة من الروائية الشاعرة هالة؟
5: سؤال صعب الجواب عن هذا السؤال. هو الشعر، كتابة الشعر أصعب من كتابة
2: الرواية. نعم.
5: الرواية لأن الشعر يتطلب صور جمالية ورموز، وليس بالسهل أن تكتب قصيدة، قصيدة أصعب من كتابة الرواية. الحاجة الخاصة هي أنا ككاتبة وكشاعرة، أنا لا ألقى صعوبة في كتابة الرواية، لأن الرواية أكثرها هي مكتوبة نثرا. الكتابة النثرية ساعدتني لكتابة الرواية أكثر من أكثر من الفصول التي كتبتها في الكتاب. مكتوبة نثرا، ولذلك أرى أن كتابة الرواية بعد كتابة الشعر ليس بأمر عسير.
2: واضح. سؤالي الأخير أستاذ هالة، يعني سأتحدث هنا عن هذه النزعة الصوفية التي لاحظتها سواء في كتاب اليوم الذي نعرف به والمتعلق بسيرة ومسيرة أبي القاسم الشابي، أو فيما قرأت لك من بعض النصوص الشعرية. يعني هذه النزعة الصوفية، هل هو الأكيد هو يعني اختيار واعي وعن وعي؟ تعتقدين أن هذا الزمن يمكن للصوفية أن تنتصر على العقلانية في هذه الفترة تحديدا؟ هل الصوفية هي الحل بعدما العقلانية قد تكون يعني أعلنت عن انهزامها في تحقيق سعادة الإنسان فوق أرض البسيطة؟
5: لا يمكن الفصل بين الكل من الاثنين، الصوفية والعقلانية. لأن بعض الأحيان نحن بحاجة إلى العقلانية، وكذلك إلى التصوف والصوفية. ويمكن اليوم لأننا ابتعدنا كل البعد عن الصوفية والتصوف، احنا في حاجه اكيده وملحه للعوده للصوفيه.
2: واضح. الاكيد انه الحل في العوده الى هذه الروحانيات.
5: لحظه
2: تفضلي.
5: انا كتبت علاش كتبت على ابو القاسم الشبي، لان المقوله هذه المقوله التي كتبتها هي يمكن تكون تمهيد لكتابه روايه ابو القاسم الشبي. اذا كان الحب هروب الى الغاب الى الطبيعه، فان الشعر عوده الى الذات.
2: جميل.
5: ابو القاسم الشبي هرب في قصيده لدين مجهول، اردت ان اقرا أبيات.
2: تفضلي لك ذلك. تفضلي. نعم.
5: من النبي المجهول. هرب إلى الطبيعة، هرب إلى الغاب، وفي الطبيعة وجد الشعر، وجد عودة إلى الذات.
2: اقرأ الأبيات أستاذة هالة لك ذلك.
5: أيها الشعب، ليتني كنت خطابا فأهوي على الجذوع بفأسي. ليتني كنت كالسيول إذا سالت تهد القبور رمسا برمسي. أنت روحا غبية تكره النور وتقضي الدهور في ليل ملسي. إنني ذاهب إلى الغاب يا شعبي لأقضي الحياة وحدي بيأسي. إنني ذاهب إلى الغاب علي في صميم الغابات أدفن بؤسي. ثم أنساك ما استطعت. وما أنت بأهل لخمرتي ولكأسي. خمرتي وكأسي تحس سونية. معناتها التعبير المجازي هو يحكي على التصوف.
2: صحيح.
5: هكذا قال شاعر فيلسوف عاش في شعبه الغبي بتعسي. جهل الناس روحه وأغانيها فساموا شعوره بسوم بخسي. هذه الأبيات هي التي دفعتني للكتاب عن الشابي. عن ثورته، عن تمرده على شعب لم يفقه لغة عواطفه ولم يدرك عمق أحاسيسه. أحاسيسه جعلته يختار الغاب ملاذا ليطفئ النار المتقدة في داخله، فأصبح الغاب مناجاة لبؤس هذا الشاعر الموهوب وتشاؤمه من عالم اختار أن يدفن روحه النقية قبل أن تولد.
2: واضح. شكرا لك دكتورة هالة جنيح تكالي. كنت سعيد جدا بهذه المصافحة وهذا التعريف بهذا الإصدار الأدبي الجديد.
5: على فكرة سمحني، كنتش نسميه الكتاب ومن بعد ما سميتش الكتاب. أنا كنتش نسمى أبو القاسم الشابي رجوع إلى القصيدة مسار النبي المجهول. أنا خطر حبيت تكون حاجه معناتها مختلفه
2: لتينيرير دام بوات فيزيونير،
5: تكون اكثر الناس يمكن تخالفني في الراي وتكون معناتها ضد افكاري. كتبت معناتها حطيت مسار شعر مستشرف، وهي زاد مسار وشعر مستشرف. هو استشرف رؤيه اذا اراد الشعب يوما أراد
2: الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
5: القدر وهي بمثابة رؤية ونبوة في حد ذاتها، نبوة مجازية.
2: نعم.
5: نبوة كما جلاء اسمه جبران خليل جبران الذي تحدث عن النبي وهو من أروع ما كتب. جبران خليل جبران.
2: يقول أنه أهم الرجل الشرقي هو أن يكون نبيا دائما على وجه المجاز. شكرا لك دكتورة هالة جنيح تكالي، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة. أرجو أن يكون هذا الكتاب يعني بين يدي القراء والنقاد وأن يجد حظه من القراءة والنقد. شكرا جزيلا، والأكيد أننا سنلتقي في معيد إذاعية قادمة. شكرا جزيلا.
5: وشكرا لك الدكتور لسعد، وشكرا العاملين بالإذاعة.
2: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، مع السلامة. إذن هكذا في ركن خلف الغلاف نذكر أصدقائنا المستمعين، عرفنا بكتاب يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر الشابي أبو القاسم الشابي لتينيرير دان بوات فيزيونير للكاتبة الدكتورة هالة جنيح تكالي. بعد قليل مجتمع الوفرة، ماذا نعني بمجتمع الوفرة؟ التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم، كونوا معنا.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 45 بعد 5 مساء، مباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. كلمة اليوم مجتمع الوفرة. ماذا نعني بمجتمع الوفرة؟ أكثر تفاصيل مع الأستاذة والشاعرة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذة أميرة.
2: مساء الخير صديقي الأسعد، ومساء النور لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة المنسير.
0: كيف الحال؟
2: بخير
0: الحمد لله،
2: إلى حد ما الحمد لله. ما كما ذكرت مفهومنا اليوم هو مجتمع الوفرة.
0: مجتمع الوفرة الأكيد هو مجتمع يعني يقول إني بخير، هو المجتمع الذي يقول إني بخير.
2: نعم. في الظاهر هو مجتمع الوفرة لظهر في كتابات عالم الاجتماع الألماني هيربل ماركوز في 1964 في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد. طبعا المفهوم في ظاهره قد يبدو ما عندوش علاقة باللي نعيشوه ظرفيا في الفترة الأخيرة من فقدان بعض الحاجات الأساسية خاصة الماء والانقطاعات في الكهرباء اللي تزامنت مع موجات الحر الأخيرة. لكن شنو يصير وقت اللي تختفي الأشياء التي اعتدنا أنه ما نفكروش في وجودها؟ في العادة احنا ما نفكروش في الوفرة، نفكروا فيها فقط عندما تبدأ في التراجع. وربما هذا هو المدخل المناسب لكلمة اليوم الوفرة. لأننا نعيش صديقي في الوقت نفسه مفارقتين، عالم قادر على إنتاج أشياء أكثر من أي وقت مضى، وعالم يمكن أن نشعر فيه في لحظة معينة بأنه أشياء أساسية ما عادش مضمونة كما كنا نظنه. أما خلينا قبل ما نسأل شنو اللي صار للوفرة نفهم شنو معناها أصلا مجتمع الوفرة. الوفرة في معناها البسيط هي كثرة الشيء وتوافره. لكن مجتمع الوفرة ما هوش مجرد مجتمع توجد فيه سلع كثيرة. المصطلح يرتبط خصوصا بالمجتمعات الصناعية المتقدمة اللي استطاعت بفضل تطور الإنتاج والتكنولوجيا أنه توفر كميات هائلة من السلع والخدمات، وأنه تجعل الاستهلاك جزء أساسي من الحياة الاجتماعية. ولهنا يجي هيربرت،
0: ولكن هنا أتفاعل معك يا أستاذة. الاستهلاك الواسع، ما معنى الاستهلاك الواسع؟ هو الاستهلاك الذي تتعدد فيه الخيارات المتاحة أمام الأفراد، وتكون عندنا ثقافة الاستهلاك. لأنه لا أعتقد أنه مجتمع وفر، هذا المجتمع الذي تسوده الرفاهية وتكثر فيه السلع وإذا تتوفر فيه الخدمات الأساسية والكماليات أيضا بغزارة لجميع أفراده، له حرية الاختيار، وهنا تدخل ما يسمى بثقافة الاستهلاك.
2: نعم بالضبط صديقي، انت حطيت يدك معناها على لب الموضوع. خاطر لهنايك باش نرجع باش نجي للنقطه هذه توا انا باش نحكي ساعه على هيربرت ماركوز. لهنا في كتابه الشهير الانسان ذو البعد الواحد ما كانش سؤال اللي يشغله فقط هو كيف اصبحنا اكثر رفاها، بل كان يشغله سؤال اساسي، وهو شنو اللي تعمل الوفره بالانسان وشنية تبعاتها. خاطر الوفرة في نظر ماركوز ما تقومش فقط بإشباع الحاجات الموجودة لهنا اللي انت توذكرته، بل بخلق رغبات واحتياجات متجددة.
0: صحيح.
2: الشيء اللي خلينا ما عادش نجمو نميزو ما بين الحاجات الحقيقية اللي احنا في حاجة ديها والحاجات الزائفة. ولهنا الحاجات الزائفة كما يشرح ماركوز هي حاجات تفرض على الفرد من مصالح اجتماعية معينة فتدفعوا إلى أنماط من العمل والاستهلاك والسلوك تخدم استمرار المنظومة القائمة. وتفرض لهنا ما يقصدش بها ماركوز بالضرورة أنه ثم شكون يملي عليك شنو تحب، وإنما المسألة أكثر تعقيد. السوق، الإعلان، العمل، أنماط الحياة، كل ذلك يمكن أنه يساهم في تشكيل رغباتنا. وقد نصل في النهاية المرحلة ما عادش نسأل فيها احنا نحتاجه هذية ولا لا، بل كيف يمكنني الحصول عليه.
0: صحيح.
2: ولهنا يبدأ مفهوم الإنسان ذو البعد الواحد. يعني صديقي لهنا المقصود هو أنه الإنسان قد يصبح مندمج لدرجة كبيرة في المنظومة اللي يعيش فيها، وتصبح رغبات وتصوراته للحياة محكومة بالمربع اللي تحدد هنو المنظومة هذه. يعني كما قلت في من بكري في الظاهر هو النجم يختار، هو صحيح. حر. لكن اختياراته هي في الحقيقة تجري داخل حدود معينة. على هذيك قال ماركوز ديجا في الكتاب نتاعو إن مدى الاختيار المتاح للفرد ليس هو العامل الحاسم في تحديد درجة الحرية، وإنما ما الذي يستطيع أن يختاره وما الذي يختاره فعلا.
0: صحيح.
2: جملة هذه مهمة برشا.
0: هذه من أبرز صحيح هذه من أبرز خصائص مجتمع الوفرة. تحدثت منذ قليل عن ما يسمى بالرفاهية المعيشية. مستويات المعيشة أكيد تكون مرتفعة، تتجاوز مرحلة مجرد الاكتفاء الذاتي البسيط، وتتجاوز ذلك إلى سهولة الحصول على السلع. يعني في مجتمع الوفرة أي سلعة تحب عليها تمشي تلقاه. ولذلك يعني أعتقد أن مجتمع الوفرة يكون مرتبط بما يسمى بالتطور الاقتصادي. عادة التقدم الصناعي والتكنولوجي هذا التقدم اللي يقلل من مشكلات الندرة والفقر، يعني فقدان الأشياء، أو دعني أقول يعني غياب الأشياء. تونس مثلا تنجم تكون من بين المجتمعات تنتمي لمجتمع الوفرة.
2: هذا السؤال اللي لازم نطرحوه، معنى الوفرة هذه اليوم لشكون متوفرة وبأي ثمن؟ خاطر حتى وقت اللي نتحدثوا لهنا باش نشير، حتى كي نتحدثوا على الحاجات الأساسية لهنا، مثال خاطر اختفاء بعض المواد الأساسية واللي قاعدين نعيشوا فيها تو في تونس، ما يعنيش بالضرورة أنه خرجنا تماما من منطق مجتمع الوفرة.
0: صحيح.
2: بل بالعكس تماما، خاطر الإنسان في مجتمع الوفرة غير قادر على تصور وجوده خارج دائرة الوفرة. هذيك علاش وقت اللي تتفقد بعض السلع ورجال كلنا كتوين سنعيش فيها كل يوم يبدأوا في التخزين. مثل انا قبيليك راني سوسة كاملة دولتها لوجع دبوسة ما بالحق ما
0: لقيت ولا ما لقيتش
2: ما امين طول نلقى في سلوك اخر من عرش اكيد ركبيته انت حتى في
0: موجود موجود لاحظنا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي اللهفة
2: وكل واحد يتعدى يشفي هو والعيلة كاملة
0: النهم، يعني حالة نهم صراحة غريبة جدا لاحظناها مؤخرا، وان شاء الله تكون ظرفية ومؤقتة ان شاء الله
2: اي. وهذاك علاش وقت اللي تتفقد السلع هذه نبداو في التخزين بطريقه معناها غريبه، وقت اللي ما نلقاوش الحاجه نوليو نلوجوا عليها وفي حاجه ليها اكثر، يعني ما عادش نجمو نستغناو عليها. لانه لهنا من ظلال مفهوم مجتمع الوفره اللي نجمو نتحدثوا عليها اليوم هي انه التغييرات في وسائل وعلاقات الإنتاج ما غيرتش عقيدة الوفرة بين الظفرين اللي ترافقت في المجتمعات الحديثة. يعني صحيح العالم تغير عن ستينات القرن الماضي اللي جاي فيه المفهوم هذايا، والإنتاج تغير والتكنولوجيا غيرت علاقتنا بالسلعة. مثال التليفون توا اليوم صار مش مجرد هاتف، هو سوق ومكتب مصر وإعلان وشبكة اجتماعية. لكن السؤال اللي طرحه ماركوز ما اختفيش، وإنما تغير شكله فقط.
0: صحيح.
2: من يصنع رغباتنا؟ من يقرر ما الذي نعتبره ضروريا؟ يعني هل كثرة الاختيارات هذه تعني أنه أصبحنا أكثر حرية؟ وإلا الحرية أصبحت معناها تقاس أحيانا بعدد الأشياء اللي نستطيع شرائها؟ وسؤال أكثر إزعاج هو، ونرجع للأمر الواقع اللي نعيشه فيه في تونس، هو شنو يصير وقت اللي الإنسان يعيش بين عالمين؟ عالم يشوف فيه على الشاشة وفرة لا حدود لها، وفي منعرفش أنا في الجراند سيرفاس وكل
0: فضاءات العامة الكبرى
2: يواجه فيه الحصول على متطلباته اليومية بمشقة. لهنا ما عادش مجتمع الوفرة مجرد وصف لمجتمع متمكن من تحصيل أسباب الرفاه. لهنا صار فما مفارقة، معناها يصير مفهوم متعلق الوفرة متعلق ولا بالوفرة في الصور والاختيارات والمعلومات والسلع من جهة، ومن جهة أخرى ندرة في أشياء أخرى أكثر أساسية كما الوقت، الأمان، العدالة، والقدرة على تخيل مستقبل مختلف. ولا
0: جميل. ماذا بينا مجتمع الوفرة أو حياة الوفرة تكون مقترنة بحياة القناعة؟ لا، على الأقل نجمو نتجاوز هذه الصعوبات. سؤال أخير ولكن أقدمه للأستاذة أميرة كرم باعتبارها شاعرة، هل المجتمع الوفرة يحقق أو يجيب عن مقدار السعادة التي يحتاجها الإنسان؟ هل مجتمع الوفرة هو مجتمع سعيد لأنه موجود عنده كل الأشياء التي يبتغيها أو يريدها؟ هل أن سعادة الإنسان تتحقق بوفرة حاجياته؟ أريد الإجابة كشاعرة.
2: يا نفع صديقي، موضوع كبير بس
0: كشاعرة.
2: شنو مفهوم السعادة أصلا؟
0: هي
2: السعادة معناها أنك نمتلك الأشياء هذه ومعناها باش نكون سعيدة، معناها حسب النقيات اللي حطته لي المربع اللي حطوني فيه، معناها لازم نكون مثال عندي سيارة، عندي نجم ندخل لكونتر فاس نقضي كيف ما نحب. مي
0: جميل. إجابة ذكية برش. إذا إجابة ذكية من شاعرة ذكية. شكرا لك أستاذة أميرة كرم. تحية لك. شكرا. شكرا على كل هذه التوضيحات والإيضاحات حول مفهوم مجتمع الوفرة. للمساء بقية بعد النشرة الإخبارية الثالثة نذكركم من أبرز فقراتنا حبر الأيام اليوم. مش نحكيه على مقال تتعلق بالموروث العلمي للحسن بن الهيثم. أصل الحكاية سننظر في قصة المثل المأثور الجار قبل الدار. نعود بعد الأخبار. كونوا معنا.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7 أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام، كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
4: تمام 6 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: مواطنون من عمادات الحكيمة بالمهدية يطلقون نداء استغاثة بسبب الانقطاعات اليومية للماء والكهرباء. سيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل قيتون بالوسلتية بولاية القيروان. المجلس المحلي بقصيبية المديوني يدعو السلطة الجهوية إلى إعادة بناء المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي ببوذر لتجاوزها العمر الافتراضي للبناء. إلى تفاصيل النشرة، نبدأها من المهدية، حيث أطلق عدد من مواطني عمادات الحكايمة تابعة لمعتمدية المهدية نداء استغاثة بسبب الانقطاعات المتواصلة واليومية للماء والكهرباء. متابعة للوضع مع الزميلة نادرة إسماعيل.
5: يتواصل مسلسل الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بمختلف المعتمديات بولاية المهدية وعلى غرار الولايات الأخرى، وهذه المرة جاء النداء من عمادات الحكيمة من معتمدية المهدية.
6: كانت المنطقة هذه من أكبر المناطق في الولاية

0: معتمدية المهدية، أكد أن جملة من الإجراءات تم اتخاذها ستحل مشكل الماء والكهرباء بالمنطقة.
1: الحكاية الغربية ما يوصلهاش الماء، تصلنا بمصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمهدية، الشيف ديستريكت معناها فما مواطن معناها تبرع معناها بقطعة الأرض وعلى أساس مسير معاينة، وفما بي بروجي تاع ستاسيون دو ريبريز، وبالطريقة هذه يقع حل جذري لمشكلة الحمادة من عمالة الحكاية الغربية. كذلك عندنا مشكلة أخرى بولاد بالنصر، فما شي تونسيون بيرمانون حقهم يعانوا، عندهم الحق باش يحلوا كليماتيزير لا حتى شيء. الشركة نتاع الكهرباء والغاز اتصلنا بها قالت ربما فما إمكانية نعملوا في بروجي اكونديسيون يتوفرون لي ترانسفورماتور، إن شاء الله معناها باش نعاودوا نتصلوا بهم ونشوفوا معناها إمكانية معناها تحسين الوضعية بالنسبة لأولاد بالنصر من الحكام الشرقية.
0: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
2: تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل جيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، ما مكن 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها حسب ما أفاد به معتمد الوسلاتية أحمد الحامدي في تصريح لوكالة سفريقة للأنباء. ويذكر أن حريق جبل جيتون قد اندلع إثر امتداد نيران حريق جبل بولمان بمعتمدية برغو من ولاية سليانة بفعل الرياح القوية في اتجاه جبل قصر اللمسة بولاية القيروان، مما سرع بإجلاء 100 عائلة وإيوائها بالمدرسة الابتدائية بقصر اللمسة. وفي موضوع آخر، طالب مهدي فرج عضو المجلس المحلي بقصيبة المديوني عن عمادة بوذر طالب السلطة الجهوية بإعادة بناء المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي ببوذر نظرا لتجاوزها العمر الافتراضي للبناء وبها أقسام آيلة للسقوط. يشار إلى أن الإدارة الجهوية للتربية بالمنستير قد تعهدت بصيانة المدرسة في الأيام القليلة القادمة، وذلك على إثر بيان أصدره المجلس المحلي بقصيبة المديوني أشار فيه أثر إلى سقوط سقف أحد ممرات المؤدية لأقسام المدرسة المذكورة ببوذر.
3: فيما يخص وضعية المدرسة الابتدائية أبو القاسم شابي ببوذر، نحن كمجلس محلي مع معتمدية قصيبة المديوني تحركنا، علمنا بالطبيعة سولدت، علمنا يعني المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، وفعلا يعني تم تجاب وتم إقرار أنه تنطلق الأشغال إن شاء الله في غضون أيام. يعني هذا هو إجمالي، ولكن إحنا كمجلس محلي أنه الإشكال هذا يتنحل جذريا. شنو طالبين؟ إحنا طالبين يعني هدم وإعادة بناء الأقسام القديمة اللي توا الحقيقة آيلة للسقوط، وتقريبا العمر الافتراضي نتاع الأقسام نتاعنا في بوذر 60 عام، احنا توا دخلنا فتنا 60 عام. إن شاء الله سلطة يعني الشهوية خاصة السيد وادي المنسير طالبين التسريع في الدراسات وفي إنجاز الأشغال.
2: وفي سياق المتصل، انطلقت اليوم السنة الجامعية 26 و2027 بالنسبة للاختصاصات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وغيرها والمراحل التحضيرية والهندسية في ولايتي المنستير وسوسة. كمال شرد رئيس جامعة المنستير أكد في هذا الإطار أنه تم تجهيز المخابر العلمية بهذه المؤسسات الجامعية بالمنستير بالإضافة إلى تهيئة وصيانة عدد من الأقسام، مشيرا إلى تواصل أشغال الصيانة بها إلى اليوم من أجل توفير أحسن ظروف الدراسة لهذه السنة.
4: العودة الجامعية تشمل المعاهد التحضيرية ومعاهد المدارس المهندسين وطب الأسنان والصيدلة وكلية الطب. بالنسبة للبقية إن شاء الله تنطلق يوم 15 سبتمبر، ثم إجراءات وقعت من أجل تحضير مؤسساتنا، وخاصة ركزنا على سلامة المستعملين في المخابر ومن حيث تدقعات التدريس. بعض الأشغال ما زالت إن شاء الله متواصلة، بعض الأسوار وقع مراجعتها ممكن يقع هدمها ويعاد بنائها، زاد حملة نظافة كبيرة وقعت حول المؤسسات الجامعية كلها، وإن شاء الله إحنا حاضرين باش ننطلقوا سنة، ونتمنى لكل أبنائنا وبناتنا الطالبات والطلبة باش يكون إن شاء الله سنة موفقة.
2: جددت يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهائد من طالت بطالة خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، جددت المطالبة بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي وبتوضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به.
5: نطالب رئيس الجمهورية بالإسراع في تطبيق القانون 18 والانتداب الفوري والآني

0: لمن طالت بطلتهم. اليوم يعني نطالب بالدفعة أولى لا تقل عن 10,000 من المسجلين بالمنصة، وأيضا نطالب بأن لا تتجاوز الدفعة الأولى موفى شهر سبتمبر. اليوم من طالت بطلتهم يعني هما يطالبون بالتعجيل ولم يطالبون بالمنصة والأمر الترتيبي فقط، هما يطالبون باستلام بطاقات التعيين وألا تتجاوز استلام هذه البطاقات موفى شهر سبتمبر. اليوم ملفنا لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية، فلو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية الآنية الفورية لتفعل هذا القانون، وأيضا كان يعني انتداب من طالت بطالتهم بجر قلم فقط.
1: في موضوع اقتصادي، قالت منجية عمارة عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، أن التجارة الموازية انتشرت بشكل كبير في تونس، مشددة على أن الظاهرة بلغت أرقاما يدق لها ناقوس الخطر. أفادت عضو كونكت أن التجارة الموازية والاقتصاد غير المهيكل يمثل ما بين 35-45% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، مشددة على ضرورة إيجاد الحلول الجذرية لإدماج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الوطني المنظم.
2: الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 35-45% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لتونس، يشغل في ما بين 40-45% من مواطن العمل في تونس. احنا كمنظمة أعراف كونكت هذاك علاش نقولوا لي فما ناقوس خطر. أولا بالنسبة للعباد اللي يخدموا هذوما الكل، معناتها فما أداءات ماهيش قاعدة تدخل للدولة، وفما زادة منافسة للقطاع المنظم اللي هي ماهيش عادلة، وفما عامل آخر زادة اللي هو السلع اللي تدخل بالتجارة الموازية ما تخضعش للتحاليل وللمصادقة من الهياكل المختصة للوجود متاحة فوق السوق، مواد غذائية وإلا حتى ألعاب وإلا حتى أدوات مدرسية، مواد شبه طبية. التجارة الموازية موجودة في برشا بلدان في العالم، نجم نحدوا منها بطرق اللي ما تخولش للناس هذو باش ينجموا يلقاو لشكون يبيعوا. يعني البلدان اللي لقات طريقه لتنقيص من التجارات الموازيه هي اللي خلات كل المعاملات ما تتعملش نقدا، اما تتعمل بطريقه اخرى اللي تخلي البيع والشاري معروف شنو عمل وشنو شرى ومنين شرى.
1: نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: مواطنون من عمادات الحكامة بالمهدية يطلقون نداء استغاثة بسبب الانقطاعات اليومية للماء والكهرباء. سيطر على الحريق الذي اندلع أمس بجبل جيتون بالوسلاتية بولاية القيروان. وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك تدق ناقوس الخطر حول ارتفاع نسب الاقتصاد الموازي في تونس. الموعد الأخباري القادم في تمام 7:00. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: عندما يأتي

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة تشير إلى الدقيقة 19 بعد 6 مساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. نذكر أصدقائنا أن اليوم في ركن أصل الحكاية سنبحث في أصل قصة المثل المأثور الجار قبل الدار، لكن قبل ذلك نذهب إلى الموروث العلمي للحسن ابن الهيثم ضمن ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام مع الأستاذ فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخي لسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم في حبر الأيام نستعرض باختصار وبإيجاز قراءة في مقال يتحدث عن الموروث العلمي للحسن بن الهيثم، هكذا
2: هكذا. إذن هذا المقال هو باللغة الإنجليزية للكاتبة فاليري غونزاليس، وهو في الواقع يعني جزء من كتاب أو مقال في كتاب شابيتو دوبراش، عنوانه فاتيميد كوسموبوليتانيسم، يعني كونية الحقبة الفاطمية. ففي هذا المقال الذي نجده في الصفحة 171 إلى الصفحة 189 الصادر عن دار النشر إي بي تورس سنة 2025، تقول الكاتبة إن تأثير الحسن بن الهيثم في الذائقة الفنية في الحضارة الغربية هو يعني أمر واضح، وتدافع عن هذه الفكرة وتذكر على لسان باحثة أخرى اسمها أولغا بوش أن البصمة الهندسية للحسن بن الهيثم نجدها مثلا في قصر الحمراء في الأندلس، وأن هذه البصمة تحدت شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث نجدها أيضا في منغوليا وغيرها من البلدان الآسيوية والغربية.
0: الحسن بن الهيثم أعتقد أنه التاريخ أجمع على أن الحسن بن الهيثم هو أبو الفيزياء الحديثة ويلقب بمؤسس علم البصريات.
2: الحسن بن الهيثم هو أحد أعلام القرن الحادي عشر الميلادي، ولكن لو كان بيننا ربما لا أحرز على جائزة نوبل للفيزياء وأيضا على جائزة فيلدز للرياضيات أو ميداي فيلدز للرياضيات.
0: ولد تحديدا 965 ميلادي
2: و 965 ميلادي وتوفي 1040 ميلادي. هو عراقي المولد، يعني ولد بالبصرة وتوفي بمصر. سبب انتقاله إلى مصر كان عن طريق استدعاء الحاكم بأمر الله الفاطمي له، ونذكر هنا أن الدولة الفاطمية أسست في الواقع في تونس في مدينة المهدية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مصر. القاهرة وأسست مدينة القاهرة على يد جوهر الصقلي، وطلب منه الحاكم بأمر الله أن يجد له حلا لفيضان النيل. هكذا البداية يعني تواجده في مصر، بداية تواجده في مصر. وحينما عاين الحسن بن الهيثم الأمر والمكان والإمكانيات، وجد أنه بإمكانيات زمانه لا يمكن أن يتم هذا الأمر، فادعى الجنون لأنه خاف من يعني
0: ردة فعل
2: السلطان. فادعى الجنون، لكن السلطان ربما تفطن إلى حيلة الحسن بن الهيثم، فجعله في إقامة جبرية لمدة 10 سنين. في تلك الفترة الحسن بن الهيثم بدأ بتصنيف كتابه الفارق في تاريخ العلم، وهو كتاب المناظر. كتاب المناظر يعني الذي تم فيما بعد ترجمته إلى اللاتينية في القرن 12 ميلادي تحت عنوان دي أسبكتيبوس، وكان له أثر على علماء الغرب أمثال روجر بيكون وإسحاق نيوتن مثلا.
0: هو في البصريات والضوء يعني، وهذا الكتاب كان والضوء مرجع أساسي حتى لأوروبا في القرن 17.
2: بالطبع. تأثيره يعني امتد طويلا، وهو تأثيرات يعني كتب ابن الهيثم كلها في جميع الميادين كان لها أثر إلى يومنا هذا. يعني هذا الكتاب ربما نعطي بسطة عن كتاب المناظر لحسن بن الهيثم، يتكون من 7 مقالات. المقالة الأولى تتحدث عن طبيعة الضوء والرؤية، يتحدث فيها عن شروط الرؤية، الضوء والجسم والعين والمسافة والوقت، هذه شروط الضوء. وفي هذا في هذه المقالة تم نسف نظرية بطليموس الذي كان يعتقد أن العين ترسل شعاعا ترى به الأشياء.
0: نظرية الانبعاث يعني.
2: فانتقلنا من نظرية الانبعاث إلى نظرية الإبصار. لدى حسن بن الهيثم عوضها بنظرية الإبصار. فنحن نرى الأشياء التي ينعكس عنها الضوء وليس العكس يعني. في المقالة الثانية يحدث عن بعض الأخطاء في الإبصار، لماذا نخطئ أحيانا، ويشرح مثلا السراب، ظاهرة السراب أو العصا المكسورة في الماء، يعني حينما نضع عصا في الماء نرى أنها وكأنها كسرت بسبب الديفراكسيون، يعني بسبب إن وجود الماء وانعكاس الضوء على الماء. في المقالة الثانية يقول كيف نرى الألوان، يطرح مسألة كيف نرى الألوان، الأشكال، الأحجام، المكان، الحركة، وفسر في هذه المقالة حوالي 24 خاصية بصرية. أما في الرابعة فتحدث عن انعكاس الضوء، زاوية السقوط وزاوية الانعكاس، ودرس فيها أيضا المرايا الكروية والمتوسطة والاستوانية والمستوية عفوا والاستوانية. وفي هذه المقالة الرابعة نجد ما يسمى بمسألة ابن الهيثم الشهيرة عن المرايا الكروية، يعني كيف ينعكس الضوء عن كرة. فهنا ليس اعتباطيا أن يختار الكرة، لأنه هو يدرس أيضا كيف مثلا ينير القمر، والقمر هو عبارة عن كرة، فانعكاس ضوء الشمس عن القمر هو كأنه انعكاس ضوء عن مرآة يعني كروية الشكل. في المقالة الخامسة يتحدث عن انكسار الضوء، لا ديفراكسيون، شرح فيه لماذا العصا تبدو مكسورة في الماء، ووضع أساس العدسات لونتي ذوما، العدسات يعني المقعرة والمكورة، يعني كونفيرجنت ديفيرجنت لغتنا توا، لي لونتي كي نستعملوها في النظارات.
0: صحيح. دراسة ظواهر الضوء، يعني عندما درس انعكاس الضوء وانكسار الضوء كانت دراسة بشكل رياضي، يعني بشكل رياضي ودقيق،
2: بشكل
0: يعني طريقة رياضية دقيقة،
2: حتى أنه في بعض يعني هو يخدم يشتغل بشكل موازي، يشتغل في الرياضيات وفي المناظر. مثلا هنا في هذه المقالة بالطبع حل معادلة من الدرجة الرابعة، وهذه المعادلات نجدها في كتابه في تصحيح الجبر، المسائل الجبرية بالهندسة، يعني نجد نفس الشيء هناك. في المقالة السادسة أتحدث عن انكسار الضوء في الكرات. والمقالة السابعة وهي مهمة جدا على المستوى العلمي والفلسفي، وضع فيها خاتمة ووضع فيها بعض التجارب، ومسألة القمرة وهي ما تسمى اليوم بالكاميرا، هي القمرة أو البيت المظلم، البيت المظلم، وتجربة الثقب الصغير الذي يقلب الصورة وإلى غير ذلك،
0: أو يسميها الخزانة المظلمة، ابتكر فكرة الغرفة ذات الثقب، يعني غرفة فيها ثقب، وتعتبر المبدأ الأول والأساسي لاختراع الكاميرا مثل ما أشرت.
2: هذه والقمرة هي نفسها هي الكاميرا، يعني هنا في الخاتمة تحدث عن منهج التجربة العلمية والذي يتمثل في الفرضية ثم التجربة ثم الاستنتاج. هذا مهم جدا. الأمر الآخر الذي يتعلق بابن الهيثم وهو على غاية من الأهمية كتبه الرياضية، من بين ما كتب في الرياضيات مقالة في الأعداد التامة، لنومبر بارفيه ذوما، الأعداد التامة هو في الواقع مثل عدد 6 مثلا، هو عدد تام لأنه مساو لمجموع قواسمه البحثة، يعني قواسم 6 هما 1 و2 و3 دونه، موجود 6 أيضا لكن نستثنيه، 1 و2 و3 حينما نجمع هذه القواسم نجدها 6، فتساوي ذلك العدد يسمى عدد بارفيه. هذا عدد بارفيه كان يستعمل قديما يعني في الميتافيزيقا، يستعمل في تقريب الأحبة والقبول، ويكتب على الكؤوس ويكتب في أوراق ويوضع في الجيب مثلا لجلب الحبيب أو غير ذلك أو القبول أو. لكن ابن الهيثم طور هذه النظرية وأعطى العديد من الخصائص لهذه الأعداد، حتى أنه نجد في كتاب ابن هيثم هذا البذور الأولى للمبرهنة الصغرى لفيرما. فيرما هو عالم رياضيات فرنسي من القرن السابع عشر ميلادي، معروف له مبرهنتان هامتان، له أعمال أخرى ولكن أساسا الصغرى والكبرى. الصغرى هذه نجدها في مقالة في الأعداد التامة، حتى أنه الدكتور رشدي راشد وجد يقول من المستحيل أن نجد تطابقا في 50 كلمة بين عالمين، يعني انتجرال ما، يعني 50 كلمة موجودة تطابقت في لدى ابن الهيثم وفيرما، ويقول أنه هذا الكلام، لكن فيرما لا يذكر ابن الهيثم في كتابه. له أيضا في الرياضيات مقالة في المصادرة الخامسة لإقليد. إقليد حينما بنى الهندسة بناها على 5 معني مصادرات بوستولا لا يمكن برهنتها، قال هذه نقبلها ونبني عليها ما سيأتي في الهندسة. المبرهنة الخامسة، هنالك العديد من المحاولات من قبل الرياضيين العرب، حاولوا أن يبرهنوا هذه المبرهنة، قالوا بإمكاننا أن نبرهن عليها ولا نعتبرها مصادرة، من بينهم الحسن بن هيثم، ولكن في برهاني هنالك خطأ بسيط، ولكن في أثناء يعني برهاني عن المصادرة الخامسة ما استعمله من رياضيات، يعني هذا كان هو لحظة، كانت بمثابة لحظة القدح الرياضي الألماني ريمان 600 سنة بعد الحسن ابن الهيثم، وبذلك حصلنا على ما يسمى بالهندسة اللا إقليدية، يعني الجيومتري نو إقليدية.
0: واضح. طيب الأكيد خليني نذكر أنه بعض يمكن إنجازات يعني ابن الهيثم خاصة في مجال العلوم، يعني هو رفض أنه يجمع بين التنجيم وعلم الفلك، وأسس لدراسة الحركة السماوية ولكن بنماذج هندسية. أيضا قدم مفاهيم أولية للقصور الذاتي وعلاقة السرعة بالمسافة والمكان الضوئي، تحدث وأثبت أن المكان هو فراغ ثلاثي الأبعاد يعاكس هنا ما ذهب إليه أرسطو قديما. نذكر أنه بالإضافة إلى كتاب المناظر اللي كنت تحكي عليه أستاذ فؤاد، هناك الشكوك على بطليموس وهو نقد الفلك التقليدي، عنده أيضا رسالة في الضوء ومقالة في المكان وتكوين العالم وحل شكوك إقليدس. طيب إن شاء الله أكون قد وصلت الفكرة للسادة المستمعين حول الموروث العلمي للحسن ابن الهيثم. نذكر اللي هو طلب منه مثل ما ذكرت منذ البداية، يعني أنه ينجز على الأقل دراسة هيدروليكية كاملة لبناء سد على نهر النيل بالقرب من أسوان لتنظيم الفيضانات هناك، وهي نفس فكرة السد العالي الموجودة حاليا في مصر،
2: هي
0: نفسها، ولكن هو قال أنه صعوبة تنفيذها بالإمكانيات اللي كانت موجودة في عصره آنذاك. نعم. شكرا لك.
2: هناك إضافة أخويا الأسعد مهمة جدا فيما يخص ابن الهيثم، وهي مقولته الشهيرة في معرفة الحقيقة، يعني يقول تحديدا وكل مذهبين مختلفين إما أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، وإما أن يكون جميعا كاذبين والحق غيرهما جميعا.
0: جميل.
2: وإما أن يكون جميعا يؤديان إلى معنى واحد هو الحقيقة.
0: جميل. شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي. تعرف قصة الجار قبل الدار؟
2: لا حقيقة لا أعرف، يعني
0: بعد قليل أصل الحكاية حول قصة المثل المأثور الجار قبل الدار مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. شكرا لك أستاذ فؤاد، إلى اللقاء. مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة اليوم البرنامج عندما يأتي المساء. نذكر التوقيت الآن 49 دقيقة بعد السادسة مساء. ندخل مباشرة إلى ركن أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية تتعلق اليوم بحكمة تقول بتفضيل الجار على الدار، فيها قصة شهيرة الأكيد. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
2: مساء النور سي الأسعد. مساء النور إلى كل مستمعي إلى المنسبير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن المثل العربي الأكثر شهرة أعتقد ويضرب للتأكيد على أن قيمة السكن، هذه القيمة لا تكمن في الجدران وفي المباني، وإنما في أخلاق وطباع من يحيطون بك. يعني نتحدث هنا عن الجيران، وتحية لكل جيراننا في مختلف مناطق الجمهورية التونسية. تحية إلى كل جار أصيل. يلا، الجار قبل الدار. قبل الدار.
2: تروى هذه القصة عن رجل كان يسكن بجوار أبو داف البغدادي منذ سنوات طويلة. ويقال أن أبو داف البغدادي هو القاسم ابن عيسى العجلي، هو قائد عسكري وشاعر من أعيان العصر العباسي فقط لمن يريد التوسع. ومع مرور الزمن تراكمت عليه الديون.
0: جاره هو جاره يعني وقع هو سعيد بن العاص،
2: جار البغدادي. نعم،
0: هو رجل صالح وكريم يسمى سعيد بن العاص. نعم
2: نعم. واشتدت حاجته فلم يجد أمامه سوى خيار واحد وهو بيع منزله.
0: نعم.
2: لكن قرر أن يبيع البيت بسعر أعلى من قيمته الحقيقية. مثال كان يقدر ب 500 دينار بينما عرضه للبيع ب 1000 دينار.
0: هو عرضه ب 100,000 درهم آنذاك.
2: نعم. لم يقبل أحد على شرائه بسبب غالي الثمن، فقال له الجيران اخفض السعر فإن منزلك لا يساوي نصف ما تطلبه. لكن الرجل لم يقتنع. كرر أبو دلف البغدادي النصيحة ذاتها، فكان رد الرجل مفاجئا. قال أنا أبيع المنزل ب500 دينار والجيران ب500 دينار. ثم أضاف اشتريت هذا البيت قبل 20 عاما، لم أفكر قط في الجدران بل فكرت في أخلاق الجيران وطيبتهم. الآن حتى بعد زواج أولادي وابتعادهم عني لم أفكر يوما في أن أترك هذا المكان الذي جمعني بجيران طيبين. هنا تأثر البغدادي بكلمته ولم يستطع أن يمنع نفسه من مساعدته، فسدد عنه كل ديونه، ومن هنا ولد المثل الشعبي الجار
0: قبل الدار. نعم. هل يشترى الجار هكذا؟
2: لا لا لا. الأشياء الثمينة، هذه أشياء ثمينة قيمة لا تساوي بمال الدنيا، لا تشتري.
0: نحن عادة نشتري الجدران والبيوت وما إلى ذلك.
2: الأخلاق لا تباع.
0: صحيح صحيح.
2: الأخلاق أصيلة لا تباع.
0: نعم. طيب
2: في التعقيب أقول لسعد، في هذه الأزمات التي لو فتحنا القوسين لا تغلق القوسين.
0: صحيح.
2: فقط أريد أن أقول بعد أن عدنا إذن إلى أصل الحكاية وراء المثل الجميل الجار قبل الدار، ربما يجدر بنا أن نتوقف قليلا عند معنى الجيرة في حياتنا اليوم. في زمن أصبح فيه كل واحد منا منشغلا بهاتفه، بعمله، بمسؤولياته، قد نعيش سنوات إلى جانب أشخاص دون أن نعرف حتى أسمائهم، وهذا ما وصلنا إليه اليوم. لكن الجيرة الحقيقية ليست أن تجاور البيوت فقط.
0: صحيح.
2: وإنما أن تتجاور القلوب. الجار هو أن تسأل عنه إذا غاب، وتطمئن عليه إذا مرض، وتشاركه فرحته، وتقف إلى جانبه في شدته. وقد تكون كلمة طيبة من جار أو مساعدة بسيطة سببا في أن يشعر الإنسان بأنه ليس وحده. قد أوصى الإسلام بالجار توصية عظيمة، فقال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
0: نعم صحيح.
2: ولعل أجمل ما يمكن أن نفعله اليوم هو أن نعيد للجيرة شيئا من دفئها القديم، أن نلقي السلام، أن نسأل، أن نساعد، أن نحفظ للجار خصوصيته. صحيح. وراحته وكرامته.
0: نعم.
2: فقد لا نختار البيت الذي نسكن فيه، لكننا نستطيع أن نختار أي نوع من الجيران أن نكون نحن، يعني التغيير أن يكون من أنفسنا بدءا.
0: صحيح صحيح.
2: ولهذا لم يكن قول الأجداد الجار قبل الدار مجرد مثل يقال، بل كان درسا في الحياة. فجمال الدار لا يكتمل بجدرانها، وإنما بمن يحيط بها من قلوب طيبة وجيرة صالحة، وأدعو الله أن نكون من
0: خيرة الجيران. آمين يا رب. شكرا لك أستاذ. أيضا ذكر أنه الحديث عن الجار والدار، هناك العديد من الأمثال العربية القديمة التي تدور حول حسن اختيار الجار والوفاء أيضا بحق هذا الجار. لو تذكرين، يعني هناك مثل يقول اختر الجار قبل الطريق والرفيق قبل السفر. نعم. هنا أيضا ذكرت منذ قليل بأهمية الجار، وللجار حقوق يعني في الثقافة العربية القديمة. من أهمها هي غض الطرف عن عورات الجار، ستر العيوب، وأيضا الصبر على الأذى. الاحتمال هو، يقال أنه الاحتمال هو حسن الجوار عندما تصبر على أذى جارك. والتكافل الاجتماعي مثل ما أشرت منذ قليل، لا يشبع الرجل دون جاره. شكرا أستاذ مروة، تحية ليك. احنا في الواقع الواقع الآن أعتقد هو الواقع هو مختلف تماما. أحيانا يعني تكون جيرة لسنوات طويلة، ولكن يعني حتى تبادل التحية وتبادل السلام، لدرجة أنه أنت لا تعرف حتى اسم جارك. يعني ساعات يجي يسألك يقول لك جارك فلان الفلاني، تقول والله، أو يبحث عن فلان الفلاني جارك، تقول والله لا أعرفه للأسف الشديد يعني. طيب نسأل الله السلام. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا، وشكرا لكل جيراننا الطيبين. هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء في توقيتها الاستثنائي. أذكر بأبرز فقراتنا لهذا اليوم. خلف الغلاف قدمنا إصدار جديد يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر الشابي للكاتبة الدكتورة هالة جنيح التكالي. كلمة وظلال للأستاذة أميرة كرم عر، قامت بتعريف مفهوم مجتمع الوفرة. في حبر الأيام قراءة في مقال عن الموروث العلمي للحسن بن الهيثم، أكثر تفاصيل كانت مع الدكتور فؤاد النفطي والدكتورة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية الجار قبل الدار. أجمل تحيات فريق العمل في المكي، تحية لي في خرج الحصة تقنين، مش يسلم المخبض زميلنا هيثم، وسهرة ليلية ممتعة على أثير موجات إذاعة المنستير. تحياتنا أيضا لهويدة بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. دمتم بخير، في أمان الله، إلى اللقاء.

0: شهري.
1: السابعة مساء في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية صلاحية مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صند صلاحيتها للشرب، وقالت أنها مطابقة للمواصفات العالمية الصحية المعتمدة وأنها سليمة من الناحية الجرثومية. وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن لمياه الشرب مياه الصند، وقد كانت موزعة عبر عدد كبير من الشبكات العمومية تابعة للصند، أثبتت أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وأن تلك المياه سليمة وصالحة للشرب. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية اليوم السادس على التوالي يواصلون مجهوداتهم من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان في منطقة برقو من ولاية سليانة. تدخلات الطائرات العسكرية، حيث نفذت قوات الجيش الوطني 25 دورة إطفاء باستعمال الطائرات لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية في مقاومة الحرائق يوم أمس واليوم. إلى ذلك تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات في منطقة قصر لمسة في معتمدية الوسلاتية في ولاية القيروان تمكنت من السيطرة نهائيا على حريق هناك، مما مكن مئة عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها، بما أفادنا به معتمد الوسلاتية. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية 1 سبتمبر نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي. ونشرت وزارة التربية مقطع فيديو حول متابعة عملية توفير الكتب المدرسية استعداد العودة المدرسية التي أصبحت قريبة بعد أسبوعين. قالت أن نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية بلغت 71%، وقد تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوانا في نحو 15 مليون و600 ألف نسخة. الليلة تتكون خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في المناطق الغربية للوسط والجنوب، سحب قليلة بأغلب بقية المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. البحر قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة هذه الليلة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسي. بداية بالألعاب المتوسطية، في رفع الأثقال رباعنا الدولي البطل العالمي كرم بن هنية ابن الشباب الرياضية بالمكنين توج اليوم بزوز ميداليات بعد ما كان سابقا أعلن اعتزاله اللعب دوليا عن المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال، لأنه يعود للميادين، يعود للتمارين بأكثر عزيمة. كرم بن هنية كالعادة بهمة الأبطال من ذهب، لكن التتويج اليوم بزوز ميداليات في رفع الأثقال، زوز ميداليات، الميدالية الفضية لحركة النطر والميدالية البرونزية لحركة الخطف، زوز ميداليات ضمن منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد ما كان حقق رفع 186 كيلوغرام في الخطف ورفع 151 كيلوغرام في النطر. مبروك لكرم بن هنية، تتويج بزوز ميداليات في الألعاب المتوسطية في رفع الأثقال. في التتويج كذلك تتويج الثنائي محمد وخديجة الكريمي بالميدالية البرونزية لسباق التجديف زوجي مختلط وزن خفيف، مبروك للتتويج هذا لرياضة التجديف. في حين في كرة اليد، منتخب السيدات يواجه الآن المنتخب الإيطالي في الدور النهائي انطلاقا من 7 متاع العشية. تنجموا تتابعوا المقابلة هذه على القناة الوطنية الثانية والقناة الرياضية، التلفزة الوطنية تنقل في المقابلة هذه كما قلنا تنطلق الآن في 7 متاع العشية. بالنسبة لرياضة الفروسية كذلك اليوم فما موعد مع الرباعي التونسي غازي اللوز شارل بن ميمون ومحمد القزاني وعمر الطرابلسي، يشاركوا في منافسات القفز على الحواجز فردي. أيضا في ألعاب القوى الآن فما مشاركة تونسية تقريبا 4 رياضيين تونس في ألعاب القوى في السباقات العدو. عبد السلام عيوني يلعب نهائي 1500 متر، مروى بوزياني وريحاب الظاهر يلعبوا نهائي سباق 3000 متر موانع، وأيضا محمد أمين اللاجناوي يخوض نهائي سباق 5000 متر. يعني المنافسات هذه متاع 1500 و 3000 متر تقريبا قاعدة تتلعب الآن، ربما قد تنتهي في اللحظات هذه، في حين مسابقة 5000 متر اللي باش يكون حاضر فيها محمد أمين اللاجناوي فينا تنطلق الآن، يعني تقريبا بعد 3 دقائق حسب التوقيت المحدد هو 7:10 دقائق، يعني 7 درجين تنطلق بعد 3 دقائق تقريبا من الآن مسابقة ألعاب القوى في نهائي 5000 متر. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لرياضينا التونس، وبمزيد إن شاء الله الحصد دي الميداليات سواء كانت منها ذهبية فضية أو حتى منها برونزية، المهم يكونوا رياضينا التونس كالعادة في البوديوم، والعلم التونسي ديما يرفرف في سماء في تورنتو بالتحديد في الألعاب المتوسطية. النادي الافريقي يواجه فريق جوليبا المالي يوم السبت القادم في ملعب احمد العقربي في رادس انطلاقا من 7 متاع العشيه باداره الحكم الكونغولي بيير جون نغوين في اطار ذهاب دور التمهيد الاول من مسابقه رابطه الابطال الافريقي لكره القدم. في المسابقه هذه مثلنا فريق الترجي الرياضي التونسي، ثاني طبعا الفرق التونسيه اللي تشارك في المسابقه هذه رابطه الابطال الافريقي الى جانب النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. الترجي مش باش يلعب منافسات الدور التمهيدي الاول، مباريات متاع الدور التمهيدي الاول يكون حاضر في الدور التمهيدي الثاني القادم. النادي الصفاقسي سافر اليوم العشية باتجاه نيجيريا في رحلة عادية عبر كازابلانكا دار البيضاء المغربية، ومنها باش يكون توجه إلى لاغوس النيجيرية اللي من

منتظر وأن يوصلها غدوة في الفجر غدوة الأربعاء في حدود تقريبا 6 متاع الصباح باش يوصل وفد النادي الرياضي الصفاقسي في رحلة تقريبا الدوم 12 ساعة. نادي الصفاقسي باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري يوم السبت القادم انطلاقا من الأربعاء متاع العشية توقيت تونس في ذهاب دور التمهيد الأول لمسابقة كأس الكاف كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. المباراة باش يحكمها الكاميروني يعني كانيس فودوب في حين الوفد النادي الصفاقسي يضم 22 لاعب هما في كحراس مرمى اللي سافروا نلقاو دحمان الحلاوي والجميعي في المدافعين نلقاو معلول المثلوث في مونديكو حبشية الدربالي المهذبي بن علي وعقيد في حين في خط الوسط ودراجو موتي عباس صغيري أو الصغير موتي بي العبسي والطرابلسي والهجوم نلقاو فما تقريبا بن صير بالوافي أقبولي لوليندو وديارا. وكان حذر لتوديع بعثة النادي الرياضي الصفاقسي اليوم اللي كان سافرت من مطار تونس كارتاج كان حذر كل من السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترف وأيضا كان معه عضو مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة سيف الدين بوساع. ترجي جرجيس يستضيف فريق ديان بيرس السنغالي نهار الجمعة القادم انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب التجميري بصفاقس. مباراة بإدارة الحكم التوغولي أريما محمد مصطفى أكاكبو في إطار ذهاب الدور التمهيد الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم كأس الكاف. يعني زوج فرق تونسي يشارك في كأس الكاف ومن الصفاقسي وأيضا الترجي الرياضي الجرجيسي. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لأنديتنا التونسية ومختلف مشاركتها في الكؤوس الأفريقية. إلى تعيينات الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تلعب على 4 دفعات نهار السبت القادم 5 سبتمبر في 4:30 متاع العشية نادي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدائري يستضيف نادي حمام الأنف. ثم نهار الأحد الدفعة الثانية نهار الأحد 6 سبتمبر في 4:30 متاع العشية نلقاو فما 3 مقابلات الترجي التونسي يستضيف مستقبل المرسى النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران والنجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة. في حين الدفعة الثالثة باش تكون فيها مباراة وحيدة يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر في 4 متاع العشية يعني يتغير التوقيت الجديد متاع المقابلات في بطولة الرابطة المحترفة يصبح في 4 متاع العشية بداية من يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر اتحاد بن قردان يستضيف النادي الصفاقسي. والدفعة الرابعة والأخيرة فيها 2 مقابلات يوم الخميس القادم 17 سبتمبر ابتداء من 4 متاع العشية كذلك الملعب التونسي يستضيف النادي الأفريقي دربي عاصمي في ملعب الهدنية في رفاي باردو وترجي جريس كذلك نهار الخميس القادم 17 سبتمبر في 4 متاع العشية يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. سبورتينغ المكنين باش يعقد جلسته العامة التقييمية للموسم الرياضي المنقضي 2025-2026 يوم الأربعاء القادم 30 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في مقر النادي. سبورتينغ المكنين وهيئة المدير برئاسة السيد المدي الغربي كشفت عن قيمة المبيعات والعائدات من بيع الاشتراكات السنوية والقميص الرسمي اللي بلغت تقريبا 10 ملايين و350 دينار والمداخيل هي 9 ملايين و550 دينار. وتواصل لجنة التسويق والإعلام في سبورتينغ المكنين بيع الاشتراكات 70 دينار اشتراك خاص بمقابلة كرة القدم 70 دينار اشتراك خاص بمقابلة كرة اليد في حين اشتراك موحد لمقابلة كرة القدم وكرة اليد معا سعره 100 دينار والقميص هو سعره 50 دينار. ومن جهة أخرى فإنه سبورتينغ المكنين كان أعلن اليوم عن تعزيز فريق كبير كرة اليد بزوز انتدابات جديدة وهما اللاعبين محمد المدمغ ووجيه بصبيعة. شبيبة القيروان اللي دخلت اليوم في تربص مغلق بحمام سوسة بمشاركة 28 لاعب لمدة أسبوع بإشراف المدرب لطفي القادري اللي واللي باش يعقد اجتماع مع الملاعبية بعد شوية في نزل الإقامة في 8 متاع الليل. عنده اجتماع لطفي القادري مع الملاعبية كذلك على هامش انطلاق لتربص هذايا اليوم في سوسة في حمام سوسة بالتحديد. شبيبة القيروانية باش تلعب بعد غدور الخميس مباراة ودية في انتظار الكشف عن فريق المنافس. وشبيبة القيروانية أعلنت اليوم عن انتداب حارس المرمى ابن الجمعية يعود لفريق الأم علي الفريوي لمدة موسمين لغاية جوان 2028. آخر تجربة ليه كانت في فريق قواف القبس لعب في عدة فرق ومنها حتى الأولمبي البيجي وغيره من الفرق في الرابطة الأولى في الرابطة الثانية وكان علي الفريوي ديما حاضر في مختلف الأندية.
في الكرة الطائرة منتخبنا التونسي للكرة الطائرة كبريات انهزم اليوم من المنتخب المصري في ربع النهائي بطولة افريقيا للأمم المقامة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي. انسحاب وهزيمة منتخبنا اليوم كانت بنتيجة 3 اشواط مقابل 0. تفاصيلهم 25-20 25-14 و25-9. واضح يعني تراجع النسق والمردود نتاع المنتخب الوطني من شوط الى اخر. يعني سجل 20 نقطة في الشوط الاول, ثم سجل 20 نقطة في 14 نقطة في الشوط الثاني, ثم سجل 9 نقاط في الشوط الثالث. واضح انهيار البدني والفني للمنتخبنا الوطني التونسي في ربع نهائي بطولة افريقيا للامم سيدات كما قلنا من المنتخب المصري, هزيمته اليوم بثلاث اشواط مقابل صفر في كاس افريقيا للامم لكرة الطائرة كبريات سيدات. الختام عالميا من خلال نادي برشلونة الاسباني, النادي الكاتالوني اللي كان اعلن انتداب المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس القادم من نادي ارسنال الانجليزي بعقد لمده 3 سنوات حتى 2029. حسب وسائل الاعلام الاسبانيه قيمه الصفقه بلغت حوالي 10 ملايين يورو, اي حوالي 11.5 مليون دولار. نهاية الأخبار الرياضية, أجمل تحيات هيثم والناس في الإخراج للتقني, تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي, خلكم صباح الخير نسكن.

الثامنة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات اليوم من السيطرة على حريق اندلع أمس بجبل الجيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، لتتمكن مئات عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها اليوم حسب ما أفاد به معتمد المكان أحمد الحمدي. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، وشددت على أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. وأوضحت في بلاغ أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عمليات التطهير وضمان سلامة المياه. أصدر البنك المركزي بتاريخ غرة سبتمبر منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويهدف هذا المنشور وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام الأمر المتعلق بإسناد قروض على الشرف، ويكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف بداية من غرة أكتوبر. ويستوجب أيضا أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابي بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها. أعلنت وزارة التربية عن فتح منصة رقمية للتسجيل عن بعد للمبيتات والمطاعم الرقمية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وأفادت الوزارة في بلاغ أنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية بداية من 3 سبتمبر على العنوان vscolaire.education.tn. في أخبار الرياضة، توجت العداء التونسية مروة بوزياني اليوم بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع سيدات ضمن منافسات ألعاب القوى للألعاب المتوسطية الجارية حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، فيما أحرزت التونسية رحاب الظهري الميدالية الفضية لنفس السباق. وبهاتين الميداليتين الجديدتين ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في ألعاب تارانتو إلى 22 ميدالية، 3 ذهبية و7 فضية و12 برونزية. انتهى الموجز، إلى اللقاء. لمزيد من الأخبار

0: الإنسان
1: بين دور الشعب والثقافة
2: بكل صراحة
3: بين دور الشعب
4: طريق السلامة
5: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحبا أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر، ومرحبا بكم في حصة جديدة من هذا اللقاء. تحية لكم جميعا، تحية صيفية، تحية فنية وأشياء أخرى نكتشفها مع بعض حتى ذلك الحين، يعني حتى انتهاء هذا اللقاء. تحياتنا لكم جميعا. فنان في البال بعد قليل سنستقبله، هذه المرة وبصفة استثنائية عبر الهاتف. كما نعرفه في برنامج فنان على البال، ودائما في برامج إذاعة المونستير الفنية نحاولوا باش يكون ضيفنا موجود معنا في الاستوديو. لظروف ما ضيفنا اليوم عبر الهاتف، سنكتشف الصوت الذي سيكون إن شاء الله معنا بعد قليل، سنكتشفه من خلال التحية الأولى والأغنية الأولى لهذا الفنان، اللي أيضا باش ترجعنا إلى أيام زمان، أيام الأغنية الذهبية التونسية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
4: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
3: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
4: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
3: فنان في البال،
4: فنان في البال،
3: فنان في البال،
4: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
3: من اقتراح
4: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: لأن الحياة بطاقة ورد وأشياء أخرى، نوجه تحية لكل من يمضي فيها ويبقى في الذاكرة وفي البال. كثيرون هم الذين يمضون، ولكن القليل منهم يبقى في البال وفي الذاكرة. مع هؤلاء القلة نأخذكم لتكون الحكاية وتكون الرواية والمسيرة. حول مسيرة فنان نلتقيكم في هذا اللقاء، والفنان أكيد عرفتوه من خلال الأغنية اللي قدمناها منذ قليل، لكن بقيت في الذاكرة أغنية أخرى سنواصل معها اللقاء بعد قليل، بعد أن نوجه تحية ورد وتحية تكريم إلى فناننا القدير محمد أحمد. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، نهاركم زين، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بك فناننا الكريم. البداية باش تعرف هذه الأجيال اللي تسمع فينا الآن وربما ما تعرفش محمد أحمد، ما تعرفش بداية محمد أحمد، نحكيه شوية على هذه البداية سي محمد.
1: أهلا وسهلا. البداية كانت من عام 51 في الإذاعة اللي كانت مشهدية تو متاع ناجي الحرية، كانت ساحة العملة اللي تو تسمى ساحة العملة كإذاعة القديمة. أنا بديت فيها من وقتها مع مجموعة من الفنانين مثل علي رياحي وهادي الجويني والجاموسي، وأنا وقتها ذاك صغير اكتشفني للجمهور الأستاذ قدر الصارخي. هذا من جملة أنا بديت كتلميذ عنده نتعلم في آلة الفيولونسيل، وكان خويا يتعلم في الكمانجا في رشيدية. على نظن قدامه ونغني قدامه، يا أخي قال لي علاش ما ناخذلكش إذاعة أنا ونقدمك للجمهور، ولا تفهم حفلة كبيرة ياسر في الكازينو بالفيدير عام تقريب 49 هكاك.
0: نعم.
1: من جملة كانت مجموعة من الفنانين، كان علي الرياحي، فتحية خيري، صليحة، أصغرهم أنا، رحبوا بي وأنا كنت نغني في أغاني محمد عبد الوهاب. وقتها كنت نقلد في محمد عبد الوهاب. هذا ذاك السهرة كانت فيها مجموعة من الأغاني غنيتها، رحب بي الجمهور وحبني ولا ثقة الدور، كون لي برنامج وقدمني للإذاعة. وقتها كان مصطفى بوشوشة مدير الإذاعة الموسيقية، من جملة قسم الموسيقى، ولا قالوا يشوي ولا قالوا خلينا نسمعوا، ولا سمعت وأنا بعض أغاني ولا قالوا يشوي نعطيه إذاعة. أعطوني إذاعة، من جملة الإذاعة اللي أعطوني إذاعة يغني فيها علي الرياحي يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء اللي بعدها نغني أنا، ولا في قدور يلوش في الأغاني اللي بشي يقدمهم لي.
0: يعني بشي لحنهم لك في الفترة هذه.
1: إيه بشي لحنهم لي وبشي نعملوا بهم الإذاعة. هذا من جملة كانت أغنية يا صبايا تعالوا تعالوا للعين، كانت بعد ما شفيتك وليت. فما أغنية يقول غني لي وتربني بصوتك الحنون، روح حظي مواتيني والفلون جنون.
0: مازلت تذكرهم سي محمد ذيك الأغاني اللي لحنهم لك سي قدور إصرار في الله يرحمه؟
1: والله كنت ألحانهم ومازلت وقتها في البال وقدمتهم. ثم الأغاني هذوما يقول فيها غني لي وتربني صوتك الحنون، صوتك الحنون، صوتك الحنون، روح الظلم واتيني، روح الظلم واتيني، والفنون جنون، والفنون جنون، غني لي وتربني صوتك الحنون.
0: أكيد من الأغنية هذه كانت ضربة الحظ والانطلاقة متاع سي محمد أحمد.
1: فعلا والله
0: هذه يعني في الخمسينات كما قلت سي محمد أحمد.
1: أي هذا عام 51
0: أول ملحن قدور إصرار فيه.
1: أول ملحن قدور
0: قدور السراج.
1: اي واستاذي هو اللي قدمني للجمهور.
0: نعم نعم.
1: تعلمت الموسيقى ثم انتقلت لعدة أساتذة، لأن كان الفن ما يدخل الإنسان كفنان إلا لم يكون متكون عنده مجموعة من الموشحات والمدوف، يكون حافظ هذوما. وفي أن واحد فما النغمات الموسيقية والموسيقى يتعلم ثم يدخل الميدان الفني. وأنا كيف عرفت هالمجموعة هذه من الحاجات اللي تكمل الفنان، ورغم اللي صوته يكون باهي ويكون عنده حضور ركحي وعنده محبة للجمهور ليه، هذا ما يبخلش باش يكون نفسه. والحمد لله احنا كون نفسنا، وفي ان واحد عملت على نفسي باش لحنت روحي،
0: لحنت اغاني،
1: لحنت عدة اغاني لنفسي،
0: منها الاغاني اللي معروفة،
1: هذه الاغنية كما نقولوا دلوني يا ناس دلوني حبيبي وتشوفوا عيوني، كهجرني زادت تمحوني دلوني. وعملت من الاغاني مجموعة، اه منك يا هواء اه منك يا غدار، ظنيتك جنة لقيتك نار، أغنية كل الحبايب سنين سنين وانت يا قلبي حبيبك فين.
0: معروفة الأغنية هذه كل الحبايب سنين سنين، ما راش موجودة عنا ولا يا خالد؟
1: لا مش موجودة في الإذاعة هوني،
0: في الإذاعة الوطنية. أي عاد ما هو حتى احنا ناخذه من الإذاعة الوطنية
1: عاد. ومن جملة فما أعمل ما في بالك يشغلني بحيالك، فارح لدمعاتي وعذابي حلالك، أغنية معناها مجموعة من الأغاني اللي ألهمني الفن اللي أنا تعلمته ولحنت فيه وأقدم عليها الجمهور، واللي يغنيها الجمهور ويحبها. وولت عندي حفلات خاصة، أعراس، حفلات عمومية قدمت وكونت وقتها أنا بعد قدر الصار في وفرقة المنار، كونت فرقة وحدي
0: اللي هي اسمها
1: فرقة باسمي أنا،
0: فرقة محمد أحمد.
1: محمد أحمد
0: وقتها كثروا كل فنان تقريبا ينسلخ من مجموعته اللي عرفت به ويعمل مجموعة وحده وفرقة وحده.
1: فرقة فعلا كنت فرقة الهادي الجويني، فرقة علي السريتي، فهمتي، كانت مجموعة من الفرق.
0: والفرقة هذه كنت فيها وحدك وإلا معك فنانين أخرين جدد هكا طالعين وقتها؟
1: لا، فما عدة فنانين كانوا معايا.
0: مثلا شكون اللي معك في فرقة؟
1: كان محمود بندقة اللي توا ولده العهد البندقة، كان يغني معايا ويضرب العود. كان محمد السحبي، كان
0: شكون هذا محمد السحبي؟
1: اي كان مطرب زادا، فهمتني، عدة مطربين، حتى من مصطفى الشرفي شارك معايا في الفرقة. من جملة وقت اللي جاء حمد حمزة من الساقز ده شارك معايا في الفرقة، وكونا صالة قرطبة وقتها بجنب صالة الفتح. عملت عدة حاجات فنية وخدمت عدة مشاريع وطنية، مشاريع خيرية قدمتها لك اللي 27 يعملوا يطهروا فمك البنات الأيتام اللي يعملوا لهم لكات ولا حاجة. أنا نقدم نفسي وناس الفرقة ونقول لهم أنتم خلصوا الفرقة، ما أنا راني يجيكم بلاش.
0: والحمد لله يعني التضامن موجود في الفنانين منذ القدم.
1: الحمد لله أنا كنت ياسر من ناحية هذه
0: التضامن،
1: كنت ياسر نحب التضامن ونحب وخدمت حفلات في أيامات الاستقلال، خدمت برشا حفلات في الشوارع باش فرحنا الجمهور. وأيامات بنظرت في الجلاء عملت ياما نشيدات.
0: يعني شاركت في الكل تقريبا
1: جميع
0: المراحل التاريخية اللي عرفتها تونس،
1: ثلاثة مراحل في تونس.
0: على كل باش نرجع معك سي محمد أحمد باش نتواصل المسيرة وباش نعرفوا كيفية خاصة الأغاني اللي كانت معك وضربة الحظ إن صح التعبير، والأغنية اللي بقات في البال زوز أغاني أهمل عينين وقدك يسحر يا مسمية.
1: أما بينما أنا مسجل تقريبا 300 وإيش أغنية في الإذاعة في الفلوتاك، ملحن عبارة عن جميع الأنواع، الأغاني الدينية، الأغاني المناسبة متاع الأعياد، الأغاني الوطنية، الأغاني الصباحية، أغاني الفنية، القصائد، الموشحات، عملت عدة أغاني لحنت ومستوى في الفونوتيك
0: عندي موجودة في الخزينة الأغاني. نعم.
1: من جملة أقول لك من غير 320 أغنية ملحنهم.
0: 320 أغنية لكن اللي بقت في البال أكثر من الأغنية هي قدك يسهل يا مسمية على خاطر الرب هلالية زي ما قعدت في البال.
1: لا لا لا فهم حاجة أخرى. أنا عندي أغاني كما أيامي في الحب معاك أيام جميلة محلاها كما عندي حبيت ياسر بهي ومصرارة أنا عمري ما شكيت فما عدة أغاني
0: فستانك زهر البنفسج
1: فستانك زهر البنفسج هالذوق شكون اللي اختاروا أما اللي يختاروا المنشطين يجيوا لبالهم وذوك يأخذوهم
0: أما
1: لو يجوا لي فقية الأغاني.
0: على كل حال احنا في خلال الحصة هذه سي محمد أحمد باش أيوة. نحاولوا باش نعديوا قدك يسحر يا مسمية وبقية الأغاني اللي هي لبأس بها في خزينة الأغاني وفي الريبورتوار الخاص بسي محمد أحمد.

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أجل

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.

0: قفتانك زهر البنفسج الرغني هذه تحمل عنوان مسيرة متميزة في مسيرة الفنان محمد أحمد، باش نحكيه عليها وسر الأغنية هذه. مرحبا، أهلا وسهلا بك فنان محمد أحمد من جديد في إذاعة المونستير وفي برنامج فنان في البال. أهلا
1: وسهلا. أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك. الأغنية هذه اللي استمعنا إليها سي محمد،
1: هذه الأغنية من كلمات المرحوم محمد بوذينة، وهذه اتقالت في مهرجان الأغنية في عام 84 في كارتاج، وحازت على الريشة الذهبية.
0: 84
1: حيث شاركت بها في البرنامج، كان عملوه وقت مهرجان الأغنية وتعمل في مهرجان كارتاج. شاركوا فيه عدة أصوات
0: فنانين كبار،
1: اي عدة أصوات شاركوا فيه، حيث هذا كانت بصفة اللي عملتها في اللون التونسي وفي نغمة رصد الذيل، وفيها المحير عراق، وفيها مجموعة من النغمات التونسية، حتى من وزنها ونوعيتها تونسية. نقصد أن التونسي معناها التونسي كلي خارج من المالوف، من النغمات متاع المالوف، هذيك الأغاني اللي خرجتهم الرشيدية وغنتهم صليحة وغنتهم فتحية خيري وغنتهم شفية رشدي، ثم عدة أغاني اللي من ألحان الشيخ ميس طرلان ومن محمد التريكي، عدة ملحنين كانت في الرشيدية وعملوا أغاني تونسية للآن يغنيوا فيهم الناس، كما أغاني صليحة للآن تتغنى. وهذم كم من الأغاني اللي خارجين من نغمات الملوف.
0: نعم.
1: كما قلنا إحنا المزموم، المحير، سيك الرمل، رصد الذيل، الأصبعين، هذم يتسموا أغاني من الألحان التونسية.
0: نعم سي محمد، أكيد الرشيدية عندها دور كبير في صقل المواهب وفي الأصوات التونسية اللي بقات في الذاكرة، وخاصة تقديمنا للعديد من الفنانين الكبار.
1: فعلا كنت لنا مو ميخفكش المجموعة الصوتية. إيش معناها مجموعة صوتية اللي بيش تردد وفي أن واحد يقع شقل الأصوات، تو كما في أوروبا يعملوا الفوكاليز على البيانو، معناها الفوكاليز معناها التمارين الصوتية على البيانو، وإحنا بصفتنا النوعية العربية أما تتعلم موشح اللي فيه أمانيا للني وفيه حاجات طوالة، أو تتعلم المالوف كما نعورة الطبوع على يا مدير الراح ويا للني، فهمتني، تلقى الأصوات تطبع على كل النوع ذاك، وفي أنواع تركب لها ملكة صوتية اللي معناها تخليها تولي تغني.
0: نعم.
1: وانتي والصوت، فما صوت قابل ويتحسن ويولي يعطيك نوعية ويحب يولي يغني.
0: نعم.
1: صوته.
0: نعم.
1: وفما ناس تقعد مرض صوتية ما
0: يتحسنش الصوت،
1: أنواع ربي خلقها في أصوات الناس.
0: يعني في هي موهبة تزيد تزكيها الرشيدية
1: أو نعم. أو تتعلم الفن.
0: نعم. التمارين الصوتية إلى
1: معقول، لأن الحاجات هذه اللي باش تخلي الفنان يدوم.
0: نعم نعم،
1: لأن وقت اللي تشوف في الشرق مثل صوت عبد الوهاب ولا أم كلثوم، ومثل الأصوات اللي كانت تقدم الأغنية الشرقية مثل تو الهادي جونيز، متعلم على أساسة تعلم الموسيقى. علي الرياحي موهوب، علي الرياحي كان يقلد في أم كلثوم وركب صوته على النوعية متاع كلثوم وكالفن متاع كلثوم، وقت اللي بدأ يلحن مجز الأغنية التونسية بالشرقية كما يلي ظلمني والروح معاك ولا قالت لي كلمة،
0: وغنيتهم السيدة عليا وأبدعت فيهم.
1: فما أغاني اللي حقيقة هذا نحكي لك الناس القدم اللي معناها جذور الفنانين في هالبلاد هذه، وكونوا أعطاوا اللي يتطور يغنيوا في أغانيهم الشبان.
0: نعم، هذا سؤال باش نطرحوه بعد قليل، شنو رايك في الشبان خاصة اللي ياخذوا أغاني غيرهم، أغاني محمد أحمد، أغاني أحمد حمزة، أغاني سيدي علي الرياحي، الهادي جويني. بالنسبة لمحمد أحمد، ما جاوكش فنانين شبان يحبوا يغنيوا الأغاني متاعك سي محمد؟
1: أنا والله الأغاني متاعي موجودة، تبقى هما اش يعملوا، يتشهروا بغنية ولا باثنين ويشوفوا في حفلة ميغنيوا الشرقي ويغنيوا الوحدة، وبعد يقولوا يا ما الله اسمر دوني
0: يرجعوا للتونسي،
1: ويشدوا للأغاني الفولكلورية يبدأوا يغنيوا فيها. معناها أنا حضرت في حفلة، معناها فنان أغاني
0: شهرت،
1: أغاني شهرت، معناها بعد غنى غناية لنفسه وبقيها بدأ يغني لي في عبد الحليم حافظ، يغني في أغاني صباح فخري وأغاني
0: سي محمد. لكن أنت قلت وقت لكنت صغير كنت تغني محمد عبد الوهاب.
1: أنا ما قلت لهم ما قعدش نغني هكاك، أنا وريتهم اللي أنا نعرف نغني وعندي صوت. ثم كي أقبلوا علي قلت لهم لا راني باش أنا أدخلت لأجل الفن التونسي باش نقدم الأغنية التونسية باش نجم ندوم كتونسي ونغني، وشاركت في عدة مواكب وشاركت في عدة أغاني وفي حفلات، ولا واحد يقول لي غني لي غنية شرقية، يقول لي غني لي الغنية الفلانية متاع ذاك وقتها، عندي عدة أغاني تشهرت.
0: على كل احنا مش نعملوا استراحة غنائية على خاطر فما ضيف بعدنا، بعد الاستراحة هذه باش ناخذوه وباش نكملوا نحكيوا التاريخ الأغنية التونسية خاصة مع محمد أحمد ومع المجموعة اللي كانت مع محمد أحمد. كيف نقولوا التاريخ، نقولوا اسم معروف جدا باش نستقبلوه بعد قليل. تبقى معنا سي محمد.

0: أحلى الأغاني التونسية ومن أحلى أغاني محمد أحمد. قدك يسحر يا مسمية يا لبس الروب هلالية. صلح لي سي طه الميليجي، قال لي مش قدك يسحر، قدك يسحر يا مسمية. وهي في الحقيقة تحية لكل المستمعين والمستمعات، وخاصة المستمعات في قصر هلال. نعود من جديد لسي محمد أحمد. مرحبا بك سي محمد.
1: أهلا بالفتحية، بارك الله فيك بالتقديم وهل الاعتناء بالفنانين وبارك الله فيك.
0: هي تحية لإذاعة المونستير ولإدارة إذاعة المونستير من خلال البرنامج هذا لأنها تهتم. نعم، شكرا لك سي محمد أحمد. توصل معنا في الطرف الآخر، هنالك صوت نعزه كثيرا، وكل ما نحكي على الأغنية مش التونسية فقط، الأغنية العربية نلتجئ ليه باش نصححه وباش ناخذه الصحيح في التاريخ. مرحبا، اهلا وسهلا سي طاهر الميليجي.
2: عسلامة لله، مرحبا بكم سي محمد. عسلامة، انت راك مطرب الشباب على الدوام.
1: الله يبارك فيك.
2: وانا عملت عليك برنامج السنه وفما اغنيتين ياسر حلوين، انا نخاف لا انت كنت نسيتهم نقول لك عليهم.
1: اي تفضل.
2: قالك انا ليا قلب مش قلبين، في حبيب واحد مش اثنين على ايقاعات الرمبة تتفكروش.
1: اي
2: انا ليا قلب مش اثنين، في واحد مش ياسر. وثم واحده والله زاد ريتميك راقصه، كنت وقت انت غنيت في صلاة الفتح تقفل بها. انت سمرة ودمك غالي،
1: انت سمرة ودمك غالي اللي بروحي نغني عليك.
2: ما قصرت.
0: اوه ما نساهمش سي طاهر.
2: تفقع عشرة كبيرة عادش محمد احمد. انا غنيت المفضلة اول ما سمعته وعجبت به، عنده غناية نار حبي تشعر، وانت تغني لي في غناية قلبي يرددها وعقلي يروح مش معايا. الشباب ابنات راديو قوموا يشتروا. اي هاو نقول لكم كيف يسمعوا الغناية
0: هو بالأمارة.
2: خرج بشي جديد محمد عم تخرج بشي جديد.
0: نعم،
2: وقوم التوى فن توى برشا فنانين يا ولدي علم بتكلموا ما عاش النجمه. الفن ما فيش يرات انتريت، ما دام انسان نفس داخل خارج يجب يغني.
0: بلدي موجود الصوت توسي محمد احمد تبارك الله مازال صوته
2: محافظ على روحه. يعرف كيفاش يخدم ويعرف كيفاش. عمري ما ريت سي محمد احمد فيتو سيجارو ماله.
1: الحمد لله
0: على كل سي محمد.
2: برشا سي محمد احمد من ضعف والمغرومين بالفن. واول والله هو اظن اول مره غني الجمهور قبل كازينو بالفيدير. فما بالاماره واحد عرس كان كورس نتاع السيكليزم باهي سي بوقاصع اظن في زنك في جيت ناج الباشا زنك ضيخه وقتها انت والهادي المقراني هو غنى فرد اطرش وانت غنيت عبد الوهاب.
1: هكا
2: صحيح منو بلا مرة زنك ضيقة نسيتها.
1: أما
2: يعطيك الصحة
1: ناجي الباشا. اسمه سجيلاني.
2: اي كان في الكورس بايف. على كل انا نعرف زاد بخلاف في الغناء تعرف تعزف على العود مش هكاكا هناني بناني. ظن خذيت دروس على سي عبد الرحمن المهدي بو موسيقارنا الكبير
0: صالح المهدي.
2: صالح المهدي و يظن زاد الصدفة اللي اكتشفك سي قدر اسرار فيه.
1: اي وقت يعلم فيها في الفيلونسيل.
0: هذا اللي حكي عليه، حكي عليه في البدايه سي طاهر.
2: اخوك سي الصادق هو اللي قدمك لي عام 48.
1: اي عام 48.
2: وقت نجزت عام في العودي. حسيلو غنيت انت اغنيه نتاع عبد الوهاب وقدمك الاغنيه هذيك اسمها قول لي يا نور العين اغاني افلامك اللي كانت خير تتحفظ فيشة. انت حفظت ولأول مرة بتبعت حتى غنيت لأول مرة برجع نرفع التباس كي غنيت لأول مرة للجمهور مش يقوموا ويألفوا لك رح منك وقتها ليه وقتها ظهر صوتك للجمهور اللي فيه طاقات اللي مستقبل فيه وقتها يألفوا لك ولا انت تلاحظ وحدك ولا غيره.
1: مش
2: انت غنيت أربع أغنيات كاملين لمحمد عبد الوهاب واللي كانوا معاك مش مع هوات علي الريحي في تمكو صليحة الله يرحمها ما جاش أختها وفتحية خيري وسمان تونسي وصفية الشامية.
1: اي نعم اي فهمتني
2: نتفكرهم.
0: يعني هذا تصحيح للتاريخ سي محمد أحمد. شد لا لا لا شد بال ذلك. معنا سي طاهر الميليجي المرجع مش المرجع الوحيد.
1: عندك أخو الفنانين ومؤرخ للفنانين.
2: نحبوا برشا فنانين خاصة سي محمد يعني الأخلاق الأخلاق الأخلاق ومغروم وفنان.
0: سي طاهر سي طاهر توا انت تبارك الله عليك تبارك الله عليك يعني تاريخ الفنانين خاصه القدم مغروم برشا. اكش مغروم بالفنانين الجدد وتحفظ لهم تاريخهم.
2: المغرومين الجدد بصراحه انا مو عندي برنامج باش يرجع في الشتاء ان شاء الله نجوم الاغنيه التونسيه باش نرجع. المغرومين الصغار مغروم المقام الاول بلطفي بوشناق.
0: اي
2: واحلى غنايه غناها لطفي بوشناق في نظري انا، وقلتها للملحن نحبك وانت نساية، خاصه كيف هو يجيب الشغف ويقفوه المذهب جاي ويغني معها المذهب، حاجه حلوه برشا. واول غنايه اللي عجبتني نتاع لطفي بوشناق يسميوها انت شمسي ما تغيبيش.
0: انت شمسي
2: يعجبني اختاره، ما عندوش ريبرتوار، وان كان عنده ما تشهروش ما تلاش بيه وما نعرفش. هو سي نور الدين باجي.
0: اي صوت ممتاز.
2: ثم عجبني مغني والله رغم هو شعبي ويؤدي ويحب الجمهور ويحبوه، صرت له في ليله مره نشطته في رمضان في باب سويقه في فوق من العود، قال اي لازم اشحب نغنيكم قولوا لي، وعاد يقولوا نحب الاغنيه الفنيه نتاع فريد، نقولوا نحب الاغنيه كذا، ومعناها كان واجب غنى. شكري بو زياد،
0: شكري بو زياد،
2: كيف بدا بدا يغني اغنيه على ريحه، يعني حاجه تونسيه. نحن عندنا اصوات حلوين برشا، اما يزلنا نستعفوا. طبعا فما مغني ما نحبش نسميه نجح، ما عندي حتى اغنيه من الريبرتوار نتاعو اللي هي ناجحه، نعرفوا الا باغنيه على ريحي وباغنيه شنيه الدنيا نتاع سي صدق فريلي، موت عليه كمغني ممتاز. واحلى اغنيه تعجبني كيف لغتنا هون يلي انت بين عيني يا عيني.
0: على كل حال الحديث معك يطول والحديث معك طريف وشيق، وأيضا يدخل باب التاريخ وهذايا اللي نحبوه ويبقى في البال. تحياتنا ليك سي طاهر المليجي، إن شاء الله تكون ضيفنا.
2: أنا راني نتفكر وقت غنى بالأمارة في كازان بلفيدير، أنا قلت غنى مع الريح وصليحة وفتحية وصليحة.
0: هذا سي محمد أحمد،
2: لكن أربع أغنيات اللي غناهم سيدي ثبت معايا هو.
0: أي
2: إيه قراية البي إي يا ناس يا وعدي، أوه يا ناس يا وعدي فيها خانة الأولانية
1: يا ناس يا وعدي محمد أي وانتي وعزولي والزمان
2: القمح الليلة ليلة عيدو.
1: أيوة والقمح الليلة،
2: وإيه كتب لي روحي معك
0: هذي عام 48 نسيت تهر.
2: ايه عمره 18 سنة وقتها،
0: عمره 18 سنة وفي الزنقة الجويدة الصغيرة هذيك ليلتها ولا مش ليلتها
2: كنا ما نعرف إلا هي يا رسول الله، نعرف فيها النهج وبلا مرة كي تمشي تخرجك في ناس التريبينال
0: يعني كل شيء بالتدقيق. شكرا لك سي طاهر، تحياتنا ليك وربي فضلك ان شاء الله.
2: تحياتنا مره اخرى ليك انت على الاعتناء. ثم حاجه اللي لاحظتها احنا في يوم من هذا، راهو التشجيع اللي قايمه به الصحافه المكتوبه والمسموعه
0: خاصه اذاعه المستير،
2: وخاصه اذاعه المستير، يعني ما كانوش الفنانين مستنسين مشاهدة، معنا قايمين مش بوجبكم، قايمين بحاجة فوق طاقتكم
0: سي طاهر. لكن ساعات
2: كان يتكلم عليهم وحتى في الجرائد ما يخسرش عليهم تصويرة، ولا تخرج بوستير وتصور ألوان.
0: لكن سي طاهر في المقابل فما فنانين نقول لهم باش يجوا بحذان الإذاعة المنستير يشترطوا، يقول لك ما نجمش نجي وسخانة وحرارة.
2: المنستير مشهورة برشا بالحق نتاع ربي، زاد مسير تفرهد ياسر
0: هي مشهوره وقايمه بواجبها، لكن في المقابل فما برشا فنانين اللي هم يحسوا بروحهم كبار برشا.
2: علاش يخافوا منكم؟
0: الله اعلم علاش يخافوا منا، احنا نديوهم باش نكرموهم. راهو سي طاهر
2: جارت بارك الله عليكم، والله بارك الله فيكم، وانا ديما هالامنيه ما تحققش باش نجي لزاد
0: مسير. سيدي مرحبا بيك وان شاء الله تكون ضيف في برنامجنا ان شاء الله.
2: وعجبتني وسحرتني وهبلتني مدينه المستير.
0: لما كيف تجي لاذاعه المسير نزيد نهبلوك اكثر سي طاهر. مرحبا بيك. شكرا لك سي طاهر، تحياتي
2: لكم، ربي يوفق اعمالكم. شكرا على العنايه هذيا، وسي محمد يستحق كل خير وكل تشجيع، والى اللقاء.
0: ربي يشدك بصحتك سي
2: طاهر،
0: الى اللقاء.
3: ماضي الاذاعه ناس ابدعت،
4: درر من الارشيف،
5: اعداد وتقديم عبد الله زناد،
6: محمد البنبالي،
7: محمود بوعلي،
8: تقديم علال الشريف،
9: محمد هادي الصغير،
10: احمد بوسته،
11: محمد زرقات،
12: اليوبي بخري،
13: عبد القادر عقيل.
3: برامج تميزت
14: صفحات من تاريخ الحركه الوطنيه،
15: قصه لحم
16: مع بورقيبه، الانسان
17: بين دور الشعب والثقافه،
18: بكل صراحه
19: بين دور الشعب،
20: طريق السلامه
3: في أرشيف الإذاعة، ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: التاسعة ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية غرة شهر سبتمبر الجاري بنحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي لوزارة التربية، وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. أعلنت مؤسسة فيدا في بلاغ نشرته اليوم أنها ستتولى صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية بعنوان السنة الدراسية الجديدة، وذلك في إطار مواكبة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. تم خلال هذه السنة التكوينية ترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سرير، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، وخصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وشددت على أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
3: درر من الأرشيف.
4: إعداد وتقديم عبد الله زند.
5: محمد البنبالي.
6: محمود بوعلي.
7: تقديم علال الشريف.
8: محمد الصغير.
9: أحمد

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: نزلنا معكم مباشرة في إذاعة المونستير ومع الفنان محمد أحمد. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي محمد.
1: تحية. مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أحنا الآن مع زميلتنا كريم بن يوسف، باش نخرجوا خارج الاستوديو في تسجيل خارجي باش نشوفوا المستمعين شنو مازال لهم في البال حول الفنان محمد أحمد، ونحلوا الخط أيضا لأصدقائنا المستمعين عبر 73 460 800 في استقبال مكالماتكم الهاتفية. زميلنا بشير بن يوسف نلتقي بعد دقائق من الآن للاستماع إلى التسجيل الخارجي. سي محمد تبقى معنا تسمع شنو يقول المستمعين.
2: أنا مواطنة عايش في الخارج، وأغاني محمد أحمد تعجبني ياسر،
0: وتذكرني
2: في ذكريات كبيرة في السبعينات. طلع
3: شنو ذكرك مدام؟
2: في حاجات بتاع صغر.
3: شنو يذكرك بشنو باش تذكرك بالضبط؟
2: بصغري كنت مغرومة بالأغاني ياسر، كنت نبدأ كنسمع ونفرح، نبدأ نتبانى في الغناية متاعه.
3: كيف شنو مثال الأغنية، أحسن أغنية تعجبك عند محمد أحمد؟
2: تعجبني برشا قدك يسحر يا مسمية، يحافظ على التونسي وعلى أغاني التونسية والأغاني القديمة ذوكم ينعيشوا بهم أكثر وأكثر، نشوفهم يعجبون أخير ونسمعهم.
4: والله أختي محمد أحمد من الفنانين الملتزمين، لأنه عنده ياسر أغاني قدك يسحر يا مزنية
3: يا
4: مسمية، عنده ياسر، بحيث إنسان ملتزم ويمثل أغنية تونسية صميمة، مشكل أغاني بتعتوى فهمتني لي أغاني إيقاعية و شبابية وكلمات ونعرفش كن هي، أما هو إنسان ملتزم باللغة التونسية، قدم عدة خدمات، كان من الفنانين الأوائل ومع
3: أحمد حمزة
4: ويوسف تميمي ومحمد جموسي وهادي جويني، كانوا فنانين تسمع الأغنية تحس بها تونسية، تولت إيقاعات غربية وموسيقى أخرى المغنين هذوما نعديهم في الإذاعة وفي التلفزة وفي المهرجانات ونعملوهم إشهار ونعرفوهم بالشباب متاع توا. صدقني شباب متاع توا ما يعرفش الأغاني القديمة وما يعرفش المغنيين والمغنيات القدم، يعرف كان جديد اللي متاع الإيقاع ومتاع الموسيقى ولا تعدي ستار أكاديمي ولا تعدي الفضائيات، أما أغانينا توا التونسية التونسي تونسي، يعني كي تسمع الموسيقى وتسمع الموسيقى الجزيرية يميزوهم موسيقتهم، دوما ما يضرب قولوا هذا جزيري، بعضهم ما يضرب الآخر مغربي، دوما الآخر ليبي معروف اللهجة الليبية، احنا علاش نقلدوا في الغرب في الشرق وفي في في لبنان وفي سوريا ونقلدوا؟ مع احتراماتي لهم هذوما فنانين باين، بقينا مش في المستوى نتاع الفنانين نتاعنا احنا، هذوما التوانسة هذوما فنانين كيما نقولها ملتزمين. محمد أحمد نقول له ربي يطول في عمرك وما تنسناش، حتى هو عنده دور كبير في في في نسيان الناس، ما عندوش أغاني جديدة، ما عندوش كيما نقولوا مش قاعد يعني في مهرجانات، ما نشوفوش حتى في العروض
3: شوية.
4: اي حتى في العروض نتاع المهرجانات والإعلانات ما نسمعوش بيهم الفنانين هذوما، علاش ما يعرفوش برواحهم؟ عندهم يقولوا عندهم كيما يقولوا
3: يظهروا في الساحه، تقول
4: انت اي يظهروا في الساحه التونسيه، يظهروا في المهرجانات، المسؤولين في الاذاعه والتلفزيون يعديوا لهم اغانيهم.
5: بالرغم اللي اكيد ان الوسط نحكي على الوسط الفني ثري وغني وشباب واجيال يعني كثيره، الا انه يبقى بعض الاسماء الخالده اللي تبقى دائما في في التاريخ وفي اذهاننا اللي ما تتمحاش، كيف محمد احمد مثلا، ما حوجنا الى ايقاع بطيء هيك طقطقات كما كانت قبل. نحن كلمة تونسية حلوة صحيح، يعني خارجة من عائلة تونسية، يعني بدينا نحقا نشنف أسماعنا بكلمات وربما نقولش ألحان، إنما الكلمات اللي يعني الكلمات اللي تدخل اللي يعني اللي جاي من القلب الحق تدخل القلب مباشرة، معناها فنان أحمد حمزة ومحمد أحمد يعني على غرار يبقوا دائما في الذاكرة، والذاكرة البعيدة والقريبة والأجلة وكل الذاكرة الحق.
6: نعم.
5: محمد أحمد طبعا صوت قديم، صوت آتي من الجيل القديم، طبعا دائما نطرب لسماع أغانيه الجميلة، نريد سماعه ونتمنى أن نسمع الأغاني كما يتأخذ حظها كما بقية الأغاني الشبابية، أغاني الفنان محمد أحمد، يعني لما لا نقع برمجتها ونقولوش في برشا مناسبة، ولكن على الأقل يعني في من بين المواد الإذاعية اللي تذاع.
6: محمد أحمد هو فنان تونسي قدير، معناها معروف، عنده كفاءة كما قال فنية، وأغانيه مقبولة، ومعناها في جيل كنا الناس كل نحبوه ونسمو أغانيه. أكثر أغنية ذكرني في شبابي هما شي تقول زين كيس حريه مسمية، وأهم العينين هذي كزاد عنده، وبرشا برشا غاني عنده برشا ما نذكرهم شيء، كما قال الواحد ذكرته تنجم تكون نقصت شوية.

0: دائما معكم في هذه البرامج المباشرة وفي برنامج فنان في البال وفنان على البال. دائما يبقى الفنان محمد أحمد معنا ونوصل اللقاء معكم. كنا مع تسجيل خارجي قامت به الزميلة كريمة وتأكدنا كونه محمد أحمد مازال في الذاكرة. مرحبا من جديد سي محمد أحمد. ألو
1: بيكم. أي ألو. مرحبا بك.
0: مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. أنا في استماع لكم معناها ومتشوق وعملتوا لي عدة ذكريات معناها أثرتهم لي.
0: احنا حبينا باش تكون مباشر في الاستوديو لكن نظرا لظروف ان شاء الله في مناسبة قادمة.
1: ان شاء الله
0: قادمة.
1: مناسبة ان شاء الله. مرحبا.
0: نحكيوا شوية على المهرجانات سي محمد. عندك مشاركات يبعثوا لكم تول؟
1: عندي مشاركات خفيفة مش
0: خفيفة.
1: ما زلت كيف عديت في مهرجان حمام الشط في شيخ حمام نلف. عديت مهرجان وإن شاء الله نهار 11 عندي في العبدلية أنا والأستاذ حمزة والمطربة سلاف اسمها سهرة الحنين.
0: حنين.
1: أي سهرة الحنين. عاد هذه الثلوث هذي باش نقدموا حفلة في العبدلية في المرسى.
0: أحمد حمزة سلاف ومحمد أحمد.
1: أيوة.
0: نعم.
1: على إن شاء الله نهار 11 هذي أود. ما عطونيش برشا مهرجانات ذاك حاجتهم وليت خذيت مهرجان وتكفيت. ما نحبش نجري ياسر رغم اللي غيري خذا 11 مهرجان وخذا 16 وخذا 8 أنا تكفيت بمهرجان يزي في البركة. هذا حبوا يعطيوني.
0: علاش تكفيت بمهرجان هذا فقط؟
1: هو هكا ظهر لهم بينما أنا ما زلت
0: تحب تعطي
1: نعطي الجمهور وحبهم يبعدوني على الجمهور وربي يهديهم وكا شو نقول لهم
0: يعني من المنطلق كما قال ضيفنا منذ قليل طه الميليجي كونوا الفنان ما عندوش عمر للاعتزال.
1: لا لا أنا أخيرا في الألبوم تاعي في اللي شجعتني فيه الوزارة الثقافة معناها عملت فيه 8 أغاني سنين قدم عملت فيهم توزيع كيف أهم العينين ولو تسمعني
0: توزيع جديد
1: توزيع جديد معناها شبابي وبش تدخل والبقية الكل 6 أغاني جديدة.
0: نعم سي محمد ما تراش سي محمد اللي الفنان كيكون في عزه يعني في الأوج متاعه صحيح هي ذيك الحياة تداول والحياة سلسلة أجيال تجي وأجيال تنسحب. ما تراش اللي الفنان كيف يلزم يكون في الأوج متاعه وينسحب باش يخلي كل النظرة الطيبة وباش يخلي هك الصداء الطيب خير من اللي يكبر في العمر ويكبر في الصوت ويكبر إلى يولي حتى في الركح ما عندوش كل حضور الركحي الكبير.
1: فعلا انا والله لكن نقول لك حاجه تقعد والله لا فتحيه تقعد بها في حمام الشط هذه الحفله الاخرانيه. حمام الشط جاني المعتمد تاع الشيرة وقال لي هالناس الجمهور اللي الداخل والبرة قال لي جاوا محمد احمد قال لي نحبك اليوم تقدم له الشيء اللي يحبوه هو. وفعلا ما حبوش يخليوني نهبط من منصه انا جهابت هما يعاودوا باش نعاود لهم الاغاني اللي سمعوها واللي مازالوا ما سمعوهاش.
0: نعم
1: معناها من غير مبالغه قعدت ساعه ونص فوق الركح وانا نغني. هل انا كبرت على الجمهور او كبرت على الفن؟ اظن حبيت دائما نقول لهم انا موجود ونحب الشبان ياخذوا على منوالنا على وقفتنا على تقديمنا على الأغاني متاعنا الفنية لما هاجرناش تونس وحبينا تونس وقعدنا نغنيه لتونس كما مثل نعمة وانا وعدة ناس اللي
0: سليفة
1: في البلاد هذية وعطات الفن التونسي ونقولهم يا جمهور احنا رانا اللحن والأغاني لكم انتوما تو كما مثلا قد كشحر يا مسمية تلقاش في الشرق ولا من العينين ثلاثة عينين تلقاش في الشرق ولا أي في بقعد معناها هذم أغاني تعملوا ولا أعمل ما في بالك يشغلني بحيالك فارح اللمعات وعذابي حلالك نقول يكفيني لعباتك واللي عملته فيا ما زالت ليعاتك لهبة في جواجية جيتني بدمعاتك وتقول لي حن عليا بعد ظلمتني فهمتني.
0: من الكلمات المزينة برشا اللي قدمتها منذ قليل سي محمد أحمد التواصل مع الشباب، وإحنا معانا فنان مطرب شاب صالح أحميدات. صباح الخير.
2: صباح الخير أختي بحير.
0: أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا سي محمد أحمد.
1: أهلا وسهلا.
2: مرحبا سي محمد.
1: الله يبارك فيك، عايشك، نتمنى لك كل
2: السعادة. يعيشك سي محمد، ربي يخليك. والله معناها فرصة سعيدة عطتني كانت المسير مشكورة.
1: الله يبارك فيك.
2: ديما تربط الأجيال وتخلي ديما ثم تواصل كما قالت.
1: إي ما فيش شك، ما فيش شك. بارك الله فيك، وهذا عطينا كبير.
2: يعيشك. قلت سي محمد بارك الله، راه ودنينا من احنا صغار تربيت على أغانيك وكنا معناها.
1: الحمد لله. على رواحنا، استحفظنا على رواحنا، مش الأجيال عاشت معانا.
2: والله والله والله.
1: الحمد لله.
0: سي محمد، شنو النصيحة اللي تقدمها لسي صالح حميدات قبل ما نواصلوا الحوار مع سي صالح؟
1: سي صالح حميدات نقولوا له معناها إن شاء الله يثابر وما تديهش الدعاية متاع الناس، غني هذا وغني هذا، لا، هو يشد صحيح باش يثبت وجوده بالأغنية التونسية ويثبت روحه من ناحية الكلمة ومن ناحية اللحن ومن ناحية الإعطاء لفن التونسي.
0: نعم.
1: هذا النصيحة لحميدات، وأنا شو نقول له، خاطر نحبه ودايما حقيقة عنده اعتناء بوجوده ويحب يقدم ما عنده في التونس.
0: هو صالح حميدات يحب يقدم نوع معين من الأغاني، وصل الفن يحب ما وصلش، ذلك هو السؤال اللي نقدمه لصالح.
2: والله يا فتاة يعطيك الصحة، سمحني ما حبيت نقول سي محمد ربي فضلك وربي طول في عمرك. حبيت نذكره سي محمد، معناها نفكر أنا وقتها كنت في دنيا الأطلال سي محمد، كنت أنت كنت عندك زيارات وقتها، نتفكر نتفكر وقتها من الزيارة، من الزيارات أنت وقتها، ومن بين وقتها أنا كنت عندي في فترة ما وقتها غد بعض أغاني في دنيا الأطفال، وكانت عندي أنشطة هذا وقتها، معناها كان وقت اللي ينزل ضيف سي محمد أحمد يكون هو موجود، فكل الهوس كانت ديما عنا بالنسبة لنا كل تقول أنت نشوة خاصة، لخاطر هو عنده حضوره معناها روحي وعنده تاريخته. وبعد سي محمد وقت اللي أعمال المسيرة شخصيا دخلت في الجانب الفني، وليت ننظر سي محمد نظرة أخرى مختلفة، لأنه يعني سي محمد خل ولا يحضر ولا عنده حضور، إنسان الموسيقي الفنان اللي عنده دور وكان عضو ياخذ عضوية في لجان تحكيم وكان عنده نظرته، معناها أصبح سي محمد عنده رؤية اللي نجم يحكم، يعرف الفنانين أخت تحية، ويعرف ينجم يقيم وينجم يقدر معناها حتى الموجود في الساحة. وأنا اليوم بتوقف بيلا نسمع فيه يحكي كيفاش معناها مثلا حكاية العروض والمهرجانات والواحد هذه، معناها بصراحة هو هذا شيء الفنان يعيشه من اللي يبدا الى خاطر المسار ما ثماش، ما فيش تقاعد ولا محاله الفن. اما المسيره تقعد ديما على اختلافها، ثم خصوصيه، صحيح كل فنان عنده رؤيته وعنده طريقته في التعامل في الساحه الفنيه، وسي محمد يعرف وبارك الله وفي يعرفني مثلا انه في الساحه شنو نعمل، اما هذا ما يعنيش انه يلزمنا نزيد نحبوا بعضنا ويلزمنا نحترموا بعضنا ونقدروا بعضنا ونقولوا معنا كل انسان عنده رؤيته. انا اليوم نختلف مع فنان مثلا في توجهه في كلامه، وهذا ما يعنيش انه انا ندخل معاه معناها في عداء او ندخل
0: نعم.
2: معاه
0: هو الاختلاف باش يقدم النوعيه الجيده اخويا صالح. نعم. والسؤال المطروح ايضا، فما الشباب الفنانين الشباب اللي ما يستدعيوهمش المهرجانات، كما فما فنانين كبار كما سي محمد أحمد، أحمد حمزة إلى غير ذلك، برشا مهرجانات ما تستدعيهمش باش يقوموا بالحفلات
2: متاعهم. أنا أقول أنت عطوك مهرجان سي محمد، أنا ما خديت حتى مهرجان، مش يبدأ في بالك، أنا مثلا ما خديت حتى مهرجان السنة. علاش؟ على خاطر ربما خاطر يلزم ثم مش عارف، يلزم ثم
0: أغاني معينة
2: ربما يلزم أنا كما مثلا كفنان عندي برنامج يلزمني نكون
1: عندك برنامجك أنت، وأنت عندك متقدم ومن جملة الشبان، يلزم يضموك للبرمجة المهرجانية هذه بتاع المهرجانات. علاش؟
2: والله
1: وجودك معناها قديم، مش قديم أنت، أنا شخصيا لكن نحس بروحي عجزت وما عادش عندي منقدم. لا نقول يا ناس ما عادش راوني، انا توا باش كيما يقولوا يقوم الجوار يقولوا لي علق الصباط.
0: الفنان ما عندوش تعليق صباط سي محمد.
1: أنا نعلق العود متاعي.
0: لكن فما تشجيع شباب كفنان شاب كما صالح حميدات.
1: صالح حميدات ومعروف وعليه ما يخبش.
2: هذا سؤال ربما
0: سؤال كبير سي صالح.
1: هذا معنى يأسف له الحقيقة. معناها شاب كيف حميداتو معناها عنده برنامج وقدم من بكري، قدم برامج وحبوا الجمهور وصفق له.
0: على كل حال مش نرجعوا سي صالح. سي محمد أحمد، سي صالح تحفظ أغاني غيرك من الفنانين؟
1: أنا
0: لا، سي صالح حميدات.
1: سي صالح
2: نحفظ. نحفظ بالطبيعة.
0: تحفظ لسي محمد أحمد؟
2: إيه سي محمد، نفكر أنا صغير تغرمت برشا بغاني سي محمد.
0: مثلا شنو اللي مزالوا في الذاكرة، مزالوا في البال من الأغاني سي محمد أحمد؟
2: العينين هذيك غنية عاد تقول أنت اللي احنا صغار، نفكر أنا ديما أنا صغير تقني وقت اللي هو يقول كحلة وسهلة وزرقة نقعد أنا
0: تتخيلهم.
2: هذا ذيك سما أهم العينين، سما قدك يسحر زادة هكا موتاك سي محمد. قدك يسحر يا مسمية.
1: هذا من الحاجات اللي قالوا شعبية وقالوا
0: ما تغنيهمش خويا صالح، ما تغنيش محمد أحمد كون نسمعوا صوتك هكا شوية وبعدها مش
2: لا عليش نغنيهم. وهي بالعكس
0: تسمعنا في السباح هذايا ولا يزبك تسلطن كم الفنانين الكبار الساعة باش تغنينا.
2: آه من العينين خلونا حيرين.
0: سي محمد دعاون سي صالح.
2: آه من العينين خلونا حيرين.
1: آه من العينين اتلاس عينين.
2: كحلة وزرقة وشهلة
1: خلونا حيرين.
2: اشكح يقول لنا خلونا حيرين. أشكون يقول لي أنا ما خير ما خير ما خير ما خير ما خير.
0: على كل شكرا ليك سي صالح حميدات، ان شاء الله نشوفوك دائما متالق. وحبينا باش نظهروا للمستمعين الانتماء التوجه اللي اختاره صالح حميدات في مسيرته الفنيه للمستمعين ولسي محمد احمد. نستمعوا لصالح حميدات. تحياتنا ليك صالح حميدات، الى اللقاء.

0: نرجع مع سي محمد أحمد. سي محمد مرحبا بك.
1: أهلا
0: بك. أهلا وسهلا. هذا هو صالح حميدات وتوجه الخاص.
1: لازم أسجلها في مصر هذه.
0: لا هي سجلها في تونس. أما أغنية مصرية صحيح مصرية في تونس.
1: محمد شكري ولا محمد هكا كان يغني برشا غني شعبية هكا.
0: زعم محمد نوح زعم.
1: لا مش محمد كان يغني تقوم زلزال وكلا غني تاعو.
0: محمد العزبي.
1: لا مش العزبي. لا
0: ولا محمد رشدي.
1: محمد رشدي.
0: سي محمد نرجعوا نحكيوا شوية على الفنانين اللي تعاملت معهم الملحنين والكتاب بصفة عامة المؤلفين.
1: المؤلفين هذه المؤلفين أنا تعاملت من أول مرة مع شعراء كبار كان بالحسن بدلي وكان سي أحمد خير الدين وسي جلال الدين النقاش ومحمود بورقيبة وعلي ابو جمعه احمد الغرايري حتى وبعدها بديت ناخذ الشعراء اللي عنديوا الاغاني لتونس الاذاعه ومن جمله عندي عده اغاني لرضا الخويني شعر غنائي وخذيت القصائد عاد خذيت القاسم الشابي ثلاث اغاني لحنت له ثلاث قصائد من جمله اخيرا تو مده عامين سجلت له الحب شعلة من نور ساحرا هبطت من السماء عملتها له في نوع لحنتها في نوع موشح وبخلاف أراك فتح له لدي الحياة أسكتي جراح وسكني شجون مات عهد النواح وزمان الجنون وأطل الصباح من وراء القرون من أحاني الكل من أحاني
0: ألحنت نعم.
1: ولحنت الغير زاد لحنولي ولحنت لحنت العليا يا ناسي متلوم علي محبوبي من كنت فراقه صفية الشمية أنا مبيع الحب للي راغب فيه لحنت الزهيرة لحنت يوسف تميمي لحنت عدة مطربين ولحنوا لي محمد رضا شادلي أنور العروسي البليري بعض محمد سعادة الحلي زادا انا وانا اللي يقصدني باش نغني له ما نقولوش لا رغم اللي انا ملحن وغنيت ياما لحنت ياما اغاني.
0: نعم سي محمد قلت لي اخر اغنيه سجلتها منذ عامين تقريبا
1: اي موشح لابو القاسم الشابي نقول فيها الحب شعله من نور ساحرا هبطت من السماء.
0: نعم
1: اي
0: في العصر هذايا يعني وفي الانترنت وكل التكنولوجيا الجديدة وكل نهار عنا حاجة جديدة الأغاني هذه المتراكمة والأغاني اللي كل يوم تقريبا نسمعه اسم جديد تحفظش أسامي فنانين جدد سي محمد؟
1: والله إيش باش نقول لك أنا من الناس اللي نسمع ومن نثبتش على الأسامي أنا عندي أسامي بتاع تونس أولادنا نعرفهم مثل لطفي بوشناق وصبر جباعي فهمتني
0: عدنان الشواشي
1: ولطيفة وعدنان الشواشي ولدنا
0: سي محمد أهلا. على سعيد العربي شكون الأسماء اللي تواكبهم وتسمعهم الآن من الفنانين الشبان؟
1: والله الشبان هذوما توا فما هاني شاكر هو اللي رسخ من جملة
0: مش شبان عاد هاني شاكر فنان مخضرم
1: ولكن من الشبان هذوما تبعوا إيقاع أوروباوي وساعة ساعة تسمحهم في اللبناني وساعة ساعة تسمحهم في معنى حيث عدة مطربين هذوما يجريوا للكليب ويجريوا للمادة أكثر من اللي يجريوا للفن.
0: ما عملتش كليب سي محمد؟
1: أنا عملت كليب من العينين في حنا بعد.
0: شكون اللي أخرجوا الكليب هذا؟
1: الكليب محمد الكاتب.
0: الكليب كان على مكتوبك الخاص وإلا؟
1: لا هما صرفوا عليه وهما حبوا باش يعملوا لي من العينين
0: كتشجيع للفنان والفنانين التوانسة.
1: أنا قلت قبليك آخر لحن لحنته هو الكليب قصيد هواك دواء أي من هواك يروح دواء في الألبوم متاعي ما نعرفش وصلكم للألبوم متاعي ولا ما وصلكمش
0: لا الالبوم تاعك مازال ما وصلش، ان شاء الله ان شاء الله تبعثوا لنا وينضاف.
1: لا ان شاء الله انا نجي ونعطيه لكم.
0: مرحبا بك.
1: فيه 6 اغاني جديده متنوعه، من جمله فيهم في اخر الالبوم فما اغنيه يا محلى على العروسه والعروس.
0: تحفظها شوية سي محمد؟ هك نتحفوا بها المستمعين، خاصة اللي نعرفوا أجواء احتفالية كبيرة في العائلات التونسية
1: بتاع
0: العرايس، وخاصة التوانسة اللي يقيموا في الخارج.
1: يا مبرك الفرحة الليلة بعروستنا ذهات الليلة، فرحانة بعروسها الناها لحباب وجميع العيلة.
0: هل فما أغنية اسمها العروسة يا خالد؟ شوف مجموعة الأغاني بتاع سي محمد أحمد تقريب، فما أغنية اسمها العروسة؟
1: عندي العروسة
0: سمعنا منها شوية سي محمد.
1: يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، فرحانة بعروس هناها، فرحانة بعروس هناها، فرحانة بعروس هناها لحباب وكل العيلة، يا مبرك مبرك هالليلة، يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، يا مبرك هالفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، فرحانة بعروس هناها،

0: هكذا ننهي هذا اللقاء سي محمد أحمد، إن شاء الله نلتقيك في فرصة لاحقة.
1: تحسن بهالغنية العروسة رو،
0: هي تحية لكل
1: طيب
0: تحية لكل العائلات اللي عندها أفراح، وتحية للعائلات التونسية
1: ونقدموها هدية ليهم وللعرايس نتاعهم، للعروس والعروسة إن شاء الله، وفرحين ديما إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما متألق. شكرا للفنان محمد أحمد، نلتقيك إن شاء الله في فرصة لاحقة.

إذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزارة التجارة تواصل تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة، وهيئة السلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السوناد وصلاحيتها للاستهلاك. انطلاق السنة الجامعية الجديدة اليوم، ووزارة التربية تستعد لفتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم والتمتع بالمنحة المدرسية. والبنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. أهلا بكم من جديد. أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة، وذلك بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية، وطمأن المستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزود بدأت تستعيد نسقها العادي.
1: جمعة والسبت والأحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع كميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى، رقم معناها من المساحة التجارية الكبرى المبيعات متاعه اللي صارت معناها في المياه المعلبة جمعة والسبت وحد تقريبا 1,200,000 قارورة في نفس الفترة من السنة الفارتة 165,000. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عاد في حدود 30 وحدة تعب، رغم ناشطين بشكل عادي واكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا اكثر ما يمكن في النسق نتاع الانتاج نتاعهم، وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناها سبت ولا حد يخدم في انتلا ويحاول يوفر اكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل الى تحسين المشهد العام للتزويد. قمنا بحملات مراقبه كبيره في مجال معناها توزيع المياه المعلب، تقريبا معناها الاهم المخالفات اللي تم معناها تسجيلها 750 مخالفه في قطاع المياه المعلم.
0: وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة لشركة استغلال وتوزيع المياه، وشددت على أن المياه مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. الهيئة أوضحت في بلاغ أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وأخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عملية التطهير وضمان سلامة المياه. وأفادت الهيئة بأن نتائج التحليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت بأن العينات مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة. كما أكدت الهيئة سلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب، وأضافت الهيئة أنها تواصل عمليات المراقبة الدورية لمياه الشبكة العمومية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، وذلك في إطار حرصها على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المياه الموجهة للاستهلاك. إلى شأن وطني آخر، انطلقت اليوم السنة الجامعية الجديدة بالنسبة للاختصاصات الطبية وطب الأسنان والصيدلة والمراحل التحضيرية للهندسة في ولايتي المنستير وسوسة. كمال شراد رئيس جامعة المنستير أكد في هذا الإطار أنه تم تجهيز المخابر العلمية بهذه المؤسسات الجامعية بالإضافة لتهيئة وصيانة عدد من الأقسام، وأشار إلى تواصل أشغال الصيانة بها إلى اليوم من أجل توفير أحسن الظروف الدراسة لهذه السنة.
2: تشمل المعاهد التحضيرية ومعاهد المدارس المهندسين وطب الأسنان والصيدلة وكلية الطب. بالنسبة للبقية إن شاء الله تنطلق يوم 15 سبتمبر. ثم إجراءات وقعت من أجل تحضير مؤسساتنا، وخاصة مركزنا على سلامة المستعملين في المخابر ومن حيث تدقعات التدريس. بعض الأشغال ما زالت إن شاء الله متواصلة، بعض الأسوار وقع مراجعتها ممكن يقع هدمها وإعادة بنائها. زاد حملة نظافة كبيرة وقعت حول المؤسسات الجامعية كلها، وإن شاء الله إحنا حاضرين باش ننطلقوا سنة، ونتمنى لكل أبنائنا وبناتنا الطالبات والطلبة باش يكون إن شاء الله سنة موفقة.
0: أعلنت

0: سبتمبر على العنوان vscolaire.education.tn. وبالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة للتلاميذ الممنوحين سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. أصدر البنك المركزي اليوم غرة سبتمبر منشور موجه إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. المنشور الجديد يلزم كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة شهر أكتوبر القادم. ويستوجب على البنوك أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابي بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها. ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط إجراءاتها، فضلا عما ستوفر هذه المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية. وستعمل البنوك قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف، خاصة بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها عبر وسائل الاتصال المتاحة. إلى آخر تطورات الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي عن شن هجمات على مناطق على أهداف جنوب إيران، بينما دوت أصوات انفجارات في عدة في المنطقة. وتوعد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بالرد وسط تأكيد مسؤولين أمريكيين أن الضربات العسكرية على طهران لا تزال مستمرة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا قبل كانت في اتجاهها وكانت تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. وبعد الهجوم بنحو 3 ساعات أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ببدء ما وصفتها بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على الهجوم الأمريكي. بدوره أكد التلفزيون الإيراني نقلا على الحرس الثوري أن معسكرا تابعا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن قد تعرض لهجوم بصواريخ باليستية أطلقت من إيران. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزارة التجارة تواصل تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة، وهيئة السلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السونات. والبنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الصيف موسم السمر والسهر.
2: الصيف
1: موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في سهرات إذاعة المنصير
2: وتتبع الموجة. سمر

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 الموافق للتاسع عشر من ربيع الأول 1448 هجرية. تحياتنا لكل المستمعين، شكرا لكم على التفاعل وعلى متابعة كل الحصص اللي نقدموا فيها. الحقيقة الأسبوع الفارط كنا قدمنا حصة خاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف مباشرة من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. نرجعود من جديد، نرجع لبرنامج سمر مع النغم. ظهر لي أسبوعين، حتى الأسبوع اللي قبل الفارط زاد كانت يعني حصة مباشرة لنقل حفل من مهرجان المنستير الدولي، يعني غبنا جمعتين. اليوم تفكرت اليوم رجعنا من جديد لحصة سمر مع النغم، وكما تعودتوا بينا مدام حال يعني البرمجة الصيفية يعني على مشارف الانتهاء، وإن شاء الله باش نستقبلوا برمجة جديدة بعد أيام مع هذا الفصل، فصل الخريف والعودة، العودة المدرسية والجامعية وبشائر فصل الخريف. صحيح الفترة ذي فما ناس ما صعب عليهم شوية يشعروا ببعض الوحشة، ولأنه ديما ترافقها العودة من مباهج الصيف والاستجمام والراحة. صحيح اليوم رجعنا للنظام الحصتين وهذاك هو ميدوم حال، بطبيعة الصيف ثم الخريف الشتاء والربيع ثم نعود من جديد وهكذا دواليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. على كل باش ننطلق الليلة مع موضوع جديد في الحصة، موضوع العتاب. العتاب، وإن شاء الله حضرنا بعض الأغاني اللي ورد فيها معنى العتاب. والعتاب هو لوم على فعل لا يكون إلا لشخص عزيز. يعني فرق بين اللوم والعتاب. اللوم نجم اللومه أي شخص، يعني ينجم ما عنديش به علاقة كبيرة ياسر لكن لومته على خطأ معين، نجم شخص اعترضني في الطريق يعني ما احترمش أدب الطريق، القاب الفضلات مثلا يعني ما احترمش إشارات المرور، نجم اللومه اللوم ذاك. بينما العتاب يكون لشخص معروف وتكن له محبة، هذا الفرق. والعتاب كما قلت هو فيه صفاء النفوس، والعتاب على قدر المحبة، لكن العتاب لا يكون أسلوبا فعالا إلا إذا استخدم في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب الذي يتقبل العتاب اللطيف بصدر رحب. فما الناس ما تقبلش العتاب، ينجم يكون صديقك، ينجم يكون قريبك، تعاتبه يتقلق شوية. هك علاش يلزم نختاروا الموقف والوقت المناسب لمعاتبة الشخص اللي أخطأ في حقنا. هناك فرق بين اللوم كما قلت، اللوم عفوا والعتاب كما ذكرت موضوحين، بالرغم من اقتران عبارتين ببعضهما، اللوم هو تنبيه الفاعل على خطأ أو الخطأ اللي قام به حتى وإن لم يكن بينكما علاقة أو مودة، وهو أشد من العتاب، لأن العتاب هو تنبيه الصديق والحبيب على تقصيره في المودة بشكل لطيف. ولكي يكون عتابك مقبول وله تأثير، يجب أولا أن لا يزيد على حد معين لكي لا يتحول لنوع من الهجوم. يزن فما حدود زاد، حتى كيش تعاتب شخص صديق أو حبيب فما حد معين باش ما توليش الهجوم على الشخص هذاك. ثانيا ميزمناش زاد نتهاون، لأن الاستسهال يؤدي إلى التهاون والتمادي في عدم مراعاة ما يضايقك، لأنه فما بعض أشخاص ينجم يكون صديقك وانت يعني تخلي تقول أي مش مشكل واللي يعود هالمرة جاي نفس الخطأ. وزاد ميزيش من تهاونه، زاد الموقف يكون محترم وفي الوقت المناسب. ثالثا يجب تحديد الأشياء اللي ضايقتك بكل دقة، تقول له الشخص راهو قلقتني الحاجة الفلانية، فيما صراحة راهو في العتاب مش هكا وبرا. ثم في الأخير محافظ على الهدوء دون انفعال، يلزمنا زاد ما نفعلوش وقت نعاتبه، توريه تقول له راك أخطأت في حقي في الحاجة الفلانية وتتناقشوا وتحاول تقنعه. وخامسا وأخيرا يجب أن لا تستخدم كلمات خارجة عن الأدب واللياقة، يلزم زاد
نخرج على الموضوع ونقوله في إطار العتاب، نولي نسمع في الكلام في الآخر ولي هكاك مش عتاب، يولي قذف وسب وشتم. على كل حال احنا حسيتنا قلت حول العتاب، عتاب الأحبة خاصة، النجم عاتبك، النجم قلقني في موقف معين، أخو نكلمك خير أحسن ما نخلي في قلبي ونصارحك نقول لك راك غلطت معايا في الموقف الفلاني، خير ما نقعد متقلق وحامل عليك يعني ضغينة. نشوفوا مواقفكم بعد حين مع السادة المستمعين مع العتاب، يعني أنت تعاتب ياسر الأصدقاء اللي تحبهم، فمشكون يقول لك لا أنا ما نعاتبش ما يهمنيش فيه، أخطأ في حقي نتجاوز وننسى، فمشكون يقول لك لا ما عادش من الغلطة الأولى ما نسامحوش. على كل حال نجموا نتحدثوا على تجاربكم مع العتاب في الحصة. تحيات كل السادة المستمعين، شكرا لكم، إن شاء الله بعد حين نستقبل مكالماتكم على الرقم 73 460 800. مع التحية لفريق البث المباشر، صديقنا منير بعطي في استقبال المكالمات الهاتفية، هيثم والناس في الجانب التقني، وكذلك حاضر معنا صديقنا طارق الهلالي. تحية للجميع باش ننطلق معنا غام أول كل أنغام وأغاني الحصة الليلة، موضوعها العتاب. إن شاء الله تقضي معنا سهرة رائقة على موجات إذاعة المنستير.

0: كنت هذه عزيزة جلال في غناية من حقك تعاتبني وموضوع الحصة الليلة العتاب في سمر مع النغام إلى جانب طبيعة مداخلات السادة المستمعين أنغام تتحدث عن العتاب إن شاء الله بعد شوي إحنا تنشوفوا يعني طلبات السادة المستمعين مع الأغاني المبرمجة حول العتاب لكن باش نحكيه على الموضوع هذا باش ننطلق على بركة الله مع المكالمة التي في الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو أسلم أخويا شكري.
0: اهلا وسهلا سيدي فوزي مرحبا بك.
1: سيدي لاباس عليك.
0: الحمد لله.
1: يرحم اخويا معاذ.
0: الله يرحمه ينعمه ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله. ربي يرحمه ان شاء الله.
1: ربي ان شاء الله يرحمه وينعمه ويرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته ويصبر
0: امين يا ربي امين امين. وذاك حال الدنيا هذاك حال الدنيا اخويا فوزي هذاك حال الدنيا. الله يرحمه. يا سيدي خلينا ننطلقوا مع موضوع العتاب. انت في حياتك تعاتب ولا تعاتب يعني عاتبوك ولا انت عاده؟
1: والله ماله العبد بشر يعاتب ويعاتبوه ماله بشر. مش نقول لك ملاك مشني ملاك
0: طبيعي.
1: مش نقول لك حاد مشني حاد. هانو كي
0: يعني عندك يعني العاده ذي تعاتب خاصه الاحبه والناس القراب ولا تعاتب كل شخص يعني تلوم على كل شخص في موقف معي؟
1: نلوم في بمحبه وبعزيزه
0: بمحبه
1: نلوم وكهو نلوم بمحبه وبعزيزه ما مش ناكلين مجرح معني ولا اللوم بمحبة وبعزيزة
0: إيه يعني تلوم بمحبة يعني هذاك هو العتاب وتلوم كان الناس اللي تعرفها مقرب ليك
1: اللي نحبه واللوم عليه واللي معناها
0: ما عندكش علاقة بيه
1: عنده قد قدر ما يهمنيش فيه ما يهمنيش فيه
0: أي يعني تلوم أن الناس اللي عندك علاقة بيه مقرب ليك يعني وباش تصلحهم مثلا
1: مثلا شبيك ما طليتش شبيك مثلا نسيتني شنيا
0: صحيح
1: يقول لي عندك مع والله يلا غالب نقول له راني انا بدير ومش نوكلي مثلا وبمحبه ذاك علاش
0: بالضبط
1: يحشك ذاك علاش هو هذيك هي
0: وهذا هو يعني العتاب يعني العتاب ما يلزمش يكون شديد ياسر يعني ما يلزمش الانسان ياخذ مواقفه وفي نفس الوقت زاد يعاتب كان الإنسان اللي يحب ولا قريب ليه ولا يحس يعني كي تجي الخطأ منه يعني خطر الإنسان إذا كان باش يعاتب كل الناس ونقوله العتاب ولا باش يلوم ويولي يلوم في الناس الكل هكا يعني ولي حتى
1: لا اللي يحبه ومعناها ونلوم على اللي مثلا تجي منه غلطة كبيرة مثلا أقرب الناس ليلي كما نقوله أحب صاحبي وصديقي تجي منه حاجة مش هي ما كان ممكن نكمش شوية معناها
0: هذا هو يعني ما حنقول ما توصلش لبعيد يعني في العتاب
1: لا كرتون انظرش فيه
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله الانسان ما يغلطش مع الغير وما يغلطش مع الاحبه ما حتى وان شاء الله زاد حتى يكون ديما قلبه نظيف والحقيقه العتاب لازم يفوتش حد معين
1: ما يجرحش العبد
0: هو يختار العبارات المناسبه حتى في العتاب
1: علاش يحمم يقول لك اورك وخلي للصلح مكان
0: بالضبط باي فوزي فماش غنيه معينه يعني تفكرك في الموضوع هذايا
1: هي
0: بتاعت حليم
1: بلاش عتاب
0: بلاش عتاب اي موجودة بلاش عتاب برمجناها ان شاء الله في سهرة الليلة وبعد شوية ان شاء الله نسمعوها ما بعدنا اخوي فوزي
1: جيشي مواسية معناها يا ناسي يا وادي ولا بفكر في اللي نسيني ولا ما
0: ولا منسى اللي فكرني هذيك في التذكر وفي النسيان هذيك تجي في موضوع
1: خليه بلاش عتاب
0: مثالش
1: نهديوها صديقك السكلي من خنيس
0: شكون اسمه المولدي خونا المولدي بتبيه حب عبد الحليم مولدي السكلي راهو في الاستماع صديقنا المولدي صحيح يحب حليم يا باهي ان شاء الله التحيه وصلت ان شاء الله يكون في الاستماع
1: يرحم خويا معاذ ويرحم اللي توفى الكل ويرحم
0: الوالد
1: تعيش مع المدخرين الكل ويرحم والدي وان شاء الله كل ان شاء الله كي نحطوا روسنا على المخده على الوسائل المعنيه المخده الوسيبه
0: هذاك أهم شيء هذاك أهم شيء إن شاء الله يا ربي وربي يحفظنا إن شاء الله
1: تخل واحد معناه قال أذي من أهل الجنة معناه وقتش يرفض معناه مش ما نطولش عليكم الكل وقت اللي يحط رأسه في المخدة يقول يا ربي راني مسامح معناه ما ظلمني والكل
0: إن شاء الله هو فما دعاء يقول إن شاء الله ما نكونوش من مظلومين ولا متظلمين إن شاء الله وربي يحفظنا أجمعين
1: وربي بات علينا وحشيكم وولد
0: امين امين يعيشك سيدي فوزي بارك الله فيك مشكور جدا
1: ويرحم الوالد ويرحم
0: فضلك
1: الوطنيه.
0: يعيشك ليلتك سعيده للقاء. نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه. المكالمه المواليه بعد صديقنا فوزي من القيروان. الو مساء الخير.
2: مساء الخير اخويا شكرا تحيه
0: لي. اختي هدى.
2: لا مبروكه من تونس.
0: مبروكه سامحني خد صوت يشبل صوت هدى من خنيس. مرحبا بك اختي مبروكه.
2: عايشك والبركه فيكم في
0: الله يرحمنا معاك.
2: والله العظيم انا وقت اللي سمعت خبر من عندك 10 نوم سمعت اذاعه الموسيقى روحت لدارنا سمعت تقول شعلي واحد مودي ما هو يجاوب على
0: جاوبني
2: كل شعلي واحد من العائلة حسيت عليه برشا
0: الله يرحمه ونعمه إن شاء الله من أهل الجنة ونطلب له الرحمة لا حادث يعني ضيق تنفس مع السخانة هذه وظروف خاصة يعني على كل حال الله يرحمه ونعمه إن شاء الله في جنة النعيم باهي آية مبروك العتاب نحكي والعتاب
2: والله أي العتاب هذا أنا من عاسبش إلا أخواتي
0: أخواتك القراب لي كده هو
2: القراب لي على الأخر كان أخواتي ما الأخرين نهز خشمي يقولوا لي عليه شبيتي هكا لومهم معناها معناها طريقة اللوم والعتاب مش كيف كيف
0: مش كيف كيف وما قلنا احنا تاو العتاب
2: طريقة
0: اللوم لوم تنجم تلوم أي كان
2: العتاب أخوتي مثلا ما يطلبونيش نبقينا نطلبهم وبعد يطلبوني يشبيكي مثلا قعدت برشا ما تطلبنيش نلومهم كيفاش انا بعيدة عليهم وهم ما يفكرونيش ما يطلبونيش
0: اي او
2: الأغلبية مرتين ولا ثلاثة اللوم
0: ما يفوتش حد معين يعني في الاخير تلوم
2: لا
0: تلوم ما غير يعني ما تقول الالفاظ تكون يعني نقول
2: وما نلومش الا وما نعاتبش الا اذا هما سالوني شبيكي ولا علاش اما وحدي باش نمشي اللوم لا
0: نطفي الضوء وهم يعاتبوكش في بعض الحيان وتقبل بطبيعة
2: تعاتبني مثلا لوسي لما يحمتي معايا معناها في الساعة مثلا أنا جيت ساعة معناها هاي تقول عبارة على أمك وكذا وعمل لك حاجة وتحكي لها مثلا أمك أنا نحاول دي من حق به معايا وبه معاها أما سبحان الله جيني سوء تفاهم ولا
0: أي عادي عادي عادي
2: أي ولا
0: تعاتب كنت تقبل عتاب طبيعة ما عندها
2: نقبل بالعكس نفرح في تعاتبني هكذا خير من اللي سوء في بي
0: صحيح
2: ومفهمها أنا عليش على مثلا عليش أتصرفتك تصرف هذاك
0: وخير وخير وخير وخير ما لا مثلا يقعد الحديث كما يقولوا من وراك قبل الصراحة هو العتاب فيه المصارحة يعني أنه نتحدث قدامك ونعاتبك ونصفيه للقلوب خير
2: أي باش تفهم هي عليك بالك
0: بالضبط
2: بالك فهمت بالغالب
0: صحيح صحيح
2: أما أنا أي هكيك أما نحب شكون يلومني يعاتبني مثلا ولا يلومني باش نوضح الأمور
0: أما
2: أنا
0: يا مبروكة في الواقع كما قلنا منذ حين يعاتبك كل اللي حبك راهو
2: اي
0: اللي
2: قريب لك برشا برشا برشا يبدا واحد مش قريب لك يبدا حاطط في قلبه ويسوء بك الظن ولا يحكي من وراك وما
0: صحيح باهي مبروك باهي مبروكة ربي يصفي القلوب لمحالة فماش غناية يعني معينة ارتبطت بالعتاب عندك
2: والله هي تصدق ولا ما تصدقش اقسم بالله
0: صادقة
2: وفاة معاذ خلتني ننسى
0: تنسى الأغاني وتنسى كل شيء مش مشكلة ما حال احنا
2: بقى قلت عليه واحد
0: لا لا لا, لا. الله يرحمه ونعمه يا يا يا مبروكة هذا يعني سؤال إضافي في الحصة كي نقول على الأغاني خط الأغاني برمجتهم أما هكا نسألكم باش يعني نعرف يعني خنقول أذواقكم الغنائية فقط به على كل حال مبروكة مشكورة جدا ربي فضلك مرحبا بيك دائما معنا في ذات المنسية ليلتك سعيدة المكالمة الموالية عبد الطيف مرحبا بك
3: اهلا وسهلا
0: سيدي مرحبا منين تكلم فينا سيدي عبد الطيف
3: تكلم فيك من سويسري ولاية المهدية ونشكركم ياسر على البرنامج الطيب هذا الباهي معنا فيه في فادة
0: يعيشك ربي فضلك سي عبد الطيف
3: يرحم اللي مات الكل ويرحم زميل
0: الله يرحمه نعم
3: وأمة الإسلام الكل
0: أمين يا رب يا سيدي عبد اللطيف موضوعنا العتاب كما كنت تسمع بطبيعة العتاب قلنا احنا الناس القراب والأحبة اللي يعاتبوا بعضهم أكثر يعني والحقيقة العتاب مش كما اللوم أتر ساعات تلوم على شخص مثلا جار أساء لك ولا ما عندكش بيه علاقة كبيرة، ولا شخص في الطريق رمى حاجة يعني وسخ البيئة، تعدى على ملك عمومي، تنجم هكاك ومش أي كان ينجم يلوم. أما العتاب عادة في إطار مضيق شوية وتضيق، يعني نعاتبوا ناس معينين القراب لينا ولا يعني عن علاقة بهم.
3: لا يا سيدي، العتاب يوقع على الشخص القريب ليك واللي أساك بدوني منازل تعاتبه.
0: إيه متفهمين؟ لا ما فهمتنيش. مو فما فرق بين العتاب واللوم. العتاب حتى اللي فسروه توا أهل اللغة يقولك العتاب للناس نعاتب القريب، ما نعاتبش البعيد، يتسمى اللوم عليه الشخص الآخر، يتسمى لوم. معنيناش على كل حال، أنت عادة يعني تعاتب الغير أنت؟
3: نعاتب في نطاق معقول، بلادي كان يبدأ غلط في حاجة وكذا، مش يجيب قوة وكذا، عايز من نسيت معاه ونعرف كيفاش نعاتب ونخلق له ضحكة في العتاب.
0: صحيح معقول.
3: من أنا نجي هكا بقوة وكذا دين نغش ونلا نخلق له ضحكة يضحك ونضحك.
0: إيه مهم جدا يعني حتى الطريقة متاع العتاب مهمة، رأو يعني ما تجيش قدام الناس زادا وتعاتبه وتنجم تولي معنى العتاب أمام الملأ يولي نصيحة أمام الملأ فضيحة، يعني كي تجي قدام الناس تولي كأنك تفضح فيه.
3: إذا كان مش تعاتب واحد تبدأ أنت وياه مع بعضكم رصاص، ثم حتى واحد معاكم منع وتلومه وتعاتبه، لكن في نطاق معقول، ما تخليش يفاتنك ويبعد عليك.
0: إي صحيت، إي تعرف تحافظ عليه يعني ما تجرحوش.
3: لا ما تجرحوش وتخليه يرجع لك، معناها موش يبعد عليك، معناها كتعاتبه معناها باللطف ورصاص مع بعضكم الزوز تحدثوا وتخلق بها ضحكة ونكتة وكذا.
0: يعني يعني يعني يعني كأنك ساعات تصير مشكلة للسوء تفاهم، كأنك تحط نقاط على الحروف، يعني علاش أنت فين غلطت وأنا فين غلطت باش نوضح الأمور أحسن هكا.
3: احنا ساعات نحط في النقاط على الحروف.
0: هذا هو يعني باش ما نخسروش بعضنا الاثنين. خد فمي تو ياسر ناس يا عبد اللطيف على العلاقات يسمع من الغير كلام يقولوا فلان عمل ولا قال فيك الكلمة الفلانية، يمشي ياخذها كما هي وما يتثبتش من الموضوع، ويعني ويهز راسه على صديقه ويتبدل عليه. وذلك الحقيقة فما الناس عندهم الطريقة هذه، هو من الأحسن علاش العتاب تمشي له تقول له سمعت اللي انت قلت وقلت ولا عملت ولا عملت، ما فيها باس فسر لي شنو عملت لي ولا ما عملتليش ولا صحيح الكلام ولا مش صحيح.
3: أي واحدة معناها رو ثم نوعين من الرجال، ثم اللي تعاتبه ويمشي فرحان من حذاك يتعاتبه ويتغشش منك ويزيد يبسك أكثر، معناها يزيد معناها يتغشش منك ورو غالط، هو غالط 100%. علاش معناها غالط؟ تجا أنت معناها تخدم في والديك نصوح، ربي رضي والديك ردنا عليك، ربي لك أحسن تربية منكون معناها ملك لله، معناها مكون رزقك بعرق جبينك، معناها تعرف من زيرو واللي تبس عليك، هو ثم وين جيهك معناها الغيرة، معناها تعرف يبتش فيك بحديث اللي انت لا تعمله ولا فهمتك. ولا متربت عليه ولا مربي صغارك عليه ولا مربي عائلتك
0: هكاك.
3: اي لكن كيف تقول الحديث هذاي هو ثم نوعية متاع ناس كتقول الحديث هذا وانتم بعضكم وحدكم الزوز يطول مجموعة متاع خسر عندها جماعة كيف هو
0: فهمتك
3: قواهم معناها باش يبتشوك وباش معناها يقولوا فيك الحديث المشبه وانت راك انسان طيب انسان
0: باين يأكل اتهام بالباطل يولي كك، يعني مش معقول. هي
3: انسان طيب انسان مصلي انسان خطب بتايا خادم والديك نصوح خادم
0: والديك معناها
3: تعرف معناها
0: فيك معناها
3: لكش.
0: فما ناس من النوعية ذيك كما كنت تحكي، وفما العكس زادة، فما ناس يعني الحقيقة يجيك بالسياسة ويطلب منك التوضيح وما نغلطوش مع بعضنا من الأخيان وش بيك عملت لي هكاك، أحسن هكاك وما بعضكم رأس رأس ما غير ما يدخل الغير.
3: صحيح معناها نمشي معك يعطيك الصحة معناها حديثك طيب وصحيح، لكن من قلت لك إن الرجال نوعين
0: فهمتك هي
3: منك ويبدأ فرحان وكذا ويمشي من حديثك وكذا ويرجع لك ويرلي تقعد انت وياه تعملوا قهوه وكذا. اما نوعيه اخرى كنت تتعاتب وتقول لاخوي وصلتك نايم معناها تنبش فيا بباطل وكذا معناها وتكبر عليك معناها تعرف ونايم انسان نخاف ربي وانسان نظيف وانسان معناها على صدقي وانت معناها تعرف علاش على خاطر ثم نوع حشاك من الحس معناها النوعيه اللي يراوك معناها بذراعك كونت كل شيء وربيت أولادك أحسن تربية وكونتهم
0: هكا عاد يولي يدخل فيه الحسد ذاك يولي والغيرة.
3: الغيرة منا مو طبعا يدخل فساد منا اللي هو ما نجمش يوصل.
0: واضح واضح. لا هذا ما هذا ربي يحفظنا منهم الناس يعني الحسودين والناس اللي يغيروا من بعضهم والناس هذوكم يضمنوا شر ذاك إن شاء الله بعد. أما نحكي الناس القرابني بالنسبة ليك اللي قلوبكم صافية مع بعضكم لكن غلطتوا مع بعضكم نجموا توضحوا الأمور. أما الناس هذوم الله يبعدهم علينا سي عبد اللطيف.
3: حديثك طيب
0: يعيشك سيدي.
3: تحسنش من الباهية وتبدأ بالحسنات.
0: هذا هو هذا هو.
3: وتكلم بالمعقول وفي القاعدة يلزمها ضحكة ويلزمها نكتة ويلزمها
0: صحيح.
3: كلام.
0: وإيه؟
3: أنا باش عليك وتستحق ويستحقك
0: بالضبط
3: بالضبط
0: ويقبل منك وتقبل منه وهذيك الحياة ونعديه لبعضنا وفي الأخير تقعد القلوب صافية. مشكور جدا سي عبد اللطيف يعطيك الصحة على المشاركة معنا. فماش غناية تفكرك في العتاب
3: يا أخويا. خليك الاختيار لك أنت.
0: خليك بلاش العتاب لعبد الحليم باهي حلوة.
3: طيب طيب يعطيك الصحة ونكروك ياسر وبالتوفيق.
0: يعيشك سي عبد اللطيف بارك الله فيك. مرحبا بيك سيدي.
3: بالتوفيق سيدي.
0: عايشك. آه إلى اللقاء سيدي. ناخذ مكالمة فيه الموالية وهي قبل بلاش العتاب تنعديو بها. فما مكالمة أخرى ناخذ مكالمة أخرى قبل الأغنية لأنه المكالمة الموالية. ألو مساء الخير جميلة. مرحبا بك يا جميلة.
4: مرحبا بك يا جميلة.
0: جميلة تسمع فيه ولا؟
5: شكرا.
0: أهلا وسهلا. نقص شوي في الراديو واسمعنا من الهاتف. تفضل جميلة من المنسير كالعادة.
5: نمشي.
0: إيش قلت لي؟
5: قلت لك ملا وين بس نمشي.
0: نمشي نمشي. مرحبا بك يا جميلة. مرحبا بأختي. تفضل يا جميلة نحكيه على العتاب.
5: نحوي لكم أنتم الساعة وتوحدكم.
0: ربي فضلك بارك الله فيك يا جميلة.
5: يعيشك خليك وديما حتى كي نشارك شغني ديما نقول خلي المجال لك لغيري.
0: لا مرحبا بك في كل وقت.
5: وحزني أكثر زاد.
0: إن شاء الله تكون بخير على كل حال. مرحبا بك.
5: لا لا لا زاد.
0: آية جميلة على العتاب اللي نحكيه والمعاتب يعني نعاتب الصديق نعاتب القريب مش أي كان نجم نعاتبه يعني البعيد ما عنديش معه مشكلة.
5: يجيني يجيني العتاب خويا شكري من أقرب الناس ليا.
0: بالضبط.
5: كما يقولوا يحاسبوني على غلطة أنا ما عملتهاش ما عندي حتى دخل فيها. وفهم لقاتك حتى نفس الشيء غلطة أنت ما ملك حتى سبب ما فماش معناها حاجة اللي باش تستاهل مثال.
0: لا لا بص الناس المقاطعة خاطر المقاطعة تفوت العتاب شوية. أما نحكيه حد العتاب حدنا اللوم الخفيف يعني يجي يقول لك راه ما حقش عملت لي هيك ولا يزيد يثبت منك.
5: نعرف معناه أنت إذا نقول لك يعاتبك في الأول في الثاني في الثالث تكون فما شوية صحة راس. أما اللي عندي أنا مثلا راس صحيح راه خويا
0: اعترفت بان راسك صحيح هكا لا ما يجيش عادي يلزمك خاصه الناس اللي يحبوك لازم تقبل منهم.
5: راسي صحيح مش بكل شيء في حدود معقوله.
0: فهمتك.
5: في موضوع انا باش نعيشه ويجي يرغموا عليا مثلا.
0: لا لا كلام اخرك يرغموا
5: عليا انا هذاك نقول لك لا انا مانيش نكش عليك اني نعاتب فيك مثلا نحبك تعملك الحاجه هذيك ونحبك ندير شنو وانت شنو. انا لا انا ضد الحكايه اللي
0: ما تحبش كوني ما تحبش كوني لاحظ لك انت جميله
5: ما نوصلش روحي حتى لحظه لي راه.
0: لا سبحان الله انت ساعات على حسن نيه ساعات هو يسمع حديث من الغير.
5: مثلا شو اقول لك انا موضوع صغير.
0: تفضل.
5: مثلا يجي اخويا يقول لي انت بنت صغيره وعاود حياتك.
0: هذا هذا تحس يعني أو تحس انه دخلك في شؤون الخاصه يعني.
5: اذا نقول لك انا راني مرتاح تلاقي ما هو شعيب وحاولت باش نعاود حياتي زاد نفس الشيء ما تحت معناه يعني حاجه عاديه. لا يقول لك ليه ما تقعدش هكا يا خويا شبيني ما نقعدش هكاك.
0: فهمتك. الانسان هو فما حد
5: نقول لهم اني سامحني شكرا نقول لهم هكا فرحانه بحياتي نحب نوفر حياتي لولدي ونعيش لولدي. قالوا لي انت ولدك باش يعرس وتا ويمشي عليك ويخليك وانت ما تراش وانت كذا وانت فهمتني.
0: اي لكن هذا خيار منك انت يعني انت اخترت هكاك يعني هذه حياتك.
5: هم يقول لك احنا نعرفوا مصلحتك في نظرهم هم جميله ديما تبقى صغيره ما بحكم
0: تبيعوا في حال الوالدين ديما ولا الاخوات الكبار ديما يشوفوا اخواتهم صغار ياخذوا صغار في عينهم هذا ما لا شك فيه. لكن
5: انا ما توعتهمش بالرسمي قاطعوني ولا حد
0: يكلمني. لا ما نوصلوش المقاطعه. لا لا ما حقناش نوصل المقاطعه.
5: لا قاطعوني.
0: ممكن انت خاطر ما قاوش معاك في صلى قاوك ماكش متفاهمه بالكل هكا.
5: الله يا خويا شكرا. اذا قالك فماش واحده ما تحبش تتهنى ولا اي موضوع. لا لا انا فما كلمة دي ما تتقالي أنا لازمي باش نجرح روحي بروحي.
0: واضح. هي هذه اختياراتك ومواقفك وكيفاش يقولوا حاجه تخصك هذه
5: ما هذا ما فهموش يقول لهم انا راهو ما نجمش ناخذ عاود حياتي
0: فهمت
5: تعرفوا بيا عاود حياتك او اي اوكي الله يبارك عاود حياتك واحد ما يراش هو ما يراش وانا مراش كيفاش باش نعيشوا وهو يرا وانا مراش عائلته تقول له عرفت تاخذ واحده مطلقه وما تراش يعني سلزني أنا سلز حما يغني أخوي شكري
0: فهمتك إنسان لما حالة ذي مكتوب والواحد كل واحد يشوف حياته كما يحبه هو وكما يعني اختياراته مسؤولة لا ما يفرضوش عليك حاجة أما تبقينا بصفة عامة حتى كي عاتبوك يا سمحني يا جميلة هما كي عاتبوك أخواتك ولا الأقارب متاعك رغم خاطر يحبوك رغم يقول لكم خاطر يتمنوا لك الاستقرار والسعادة
5: مش غادي الموضوع قولك احنا نحبوك علاش حبوني نعرف موكي عرس ولدك انت ما تقولش مره لنا مره عنا
0: كي يوم يحبوا يتناوا عليك ما
5: يتمنوا هم خايفين ليه هم خايفين لان نمشي نعيش
0: تولي بين قصين سامحني على العباره تولي عال عليهم هما انا تولي هما تعبهم ما يخموا في مصالحهم ولا
5: يعطيك الصحه هذيك هي
0: فهمتك.
5: والا يجي شكون يقول لي امك خلت شويه ملك الملك ربي ما تمشيش كي بخويتك خذ حقك
0: هذا يولي
5: مكفيحك لي ولي حق انا ما نشكيش
0: اخويا هذا يولي هذا يولي لا هكا يولي كانهم يعني ناس يحرضوا على الغير تولي فتنه
5: هكا كان من
0: فهمتك كيف في الاخر اختنا يختار يعني يتحمل مسؤولياته ويتحمل مسؤوليه اختياراته يا جميله وان شاء الله ربي يوفقك وربي يسعدك اما خلينا نختموا بالغنايه عندك غنايه معينه حول العتاب تفكرهاش
5: عبد الحليم حافظ
0: بلاش عتاب نسمعوها توتو حالا بإذن الله حبيت نشكر كاسر يا جميل يعطيك صحة المشاركة وإن شاء الله في حصص قادمة بإذن الله هذا العندلي بالأسمر في من أروع أغاني بلاش عتاب وموضوع الحصة الليلة العتاب والألحان لكمال الطويل نواصل إن شاء الله بعد أخبار الحادي عشر ليلا بإذن الله

0: أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
1: ليام مع ليام
0: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل. وتبع الموجة
2: 11 ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة لشركة استغلال وتوزيع المياه، وشددت على أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. وأوضحت الهيئة أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وأخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة التسريع في إنجاز برامج جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوان، وتعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات، إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. وجاء ذلك خلال زيارة أداها الوزير اليوم إلى ولاية زغوان. أصدر البنك المركزي بتاريخ اليوم منشوراً وموجهاً إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وهذا المنشور يهدف إلى توحيد آلية تمكن الحرفاء من تقديم مطالبهم إلى البنوك للحصول على التمويلات. ويلزم المنشور البنوك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء، وذلك بداية من غرة أكتوبر. أعلنت وزارة التربية عن فتح منصة رقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية، وللتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، وذلك بداية من 3 سبتمبر على العنوان vscolaire.education.tn. إلى اللقاء.

0: نواصل سمر على النغم على موجات إذاعة المنسي. سمر مع النغم في هذا الموعد. بطبيعة موضوعنا كما سمعتم موضوعين العتاب، وكنتم في الاستماع لي قبل الأخبار لغنية بلاش عتاب اللي طلبوها العديد من الأصدقاء المستمعين، ثم دور بلاش دور العتاب للهادي جويني، دور معروف جدا من كلمات علي الدعاجي. الحقيقة فما صديقة اتصلت بينا وقالت بربي هل برمجتوا الدورة ذايا؟ فأجابها أخويا منير قال لها راه صحيح مبرمجين دور العتاب ويلزم يكون موجود لأنه موضوعنا العتاب في حصة ليلة. باش نواصلوا مع مكالمات سادة المستمعين، والمكالمة الخامسة الأخت هدى الدبابي من خميس. مرحبا يا هدى.
1: شكري تحياتي
0: يعيشك
1: على موسيقى شكمة هي حنين. نحييك وكل لك ربي يفضلك وكل عام وانت حي بخير
0: يعيشك.
1: ورانا فرحانين يعني أنه نسموك وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وبربي نحب نقدم تعزيه الحارة معاذ. والله أني ما سمعت
0: الله يرحمه
1: لحظة هذه سمعت والله يتأسف والله تو اسمع ما قد لي حد ما تعرف يعني ما
0: فهمتك. هذاك حال الدنيا الله يرحمه وينعمه وإن شاء الله ربي يعني يغفر له.
1: والله تشوي معناه ولا يقول تشوي بصراحة خطر باي
0: والله الله يرحمه
1: كلم بالقداء ويعدي المكالمات محلي متر متربي ومتخلق وعنيها وذيك الحنين احنا نحنوا ليهم الناس هذوما ونحبوهم
0: يا هدى. تعرف نقولوا احنا لكل اجل كتاب وهي ساعه حضره الله يرحمه ينعمه ربي يتقبلوا برضاه وهم السابقون ونحن اللاحقون وذاك حال الدنيا
1: ان شاء الله. العتاب اني نقول لك العتاب مش كيف اللوم. العتاب اني مثلا نعتبره واحد يعاتبك خاطر يحبك. انا اني نجي نعاتب سمحني وانا نعاتب
0: حكي
1: مين وقل شوف ما طلبتنيش اليوم
0: صحيح
1: انا نعاتب تشكري نقول تشكري اليوم شوف ما عدتنيش الغنية ذيك مثال فهمت. اني العتاب عندي اني كيف كن هيك كل بطمة بكل حب معناها مش تتعارك ولا تتشنج ولا تجيب ما عندك خطر فرق بين انك تتعارك وتلوم فرق بين انك تعاتب
0: يعطيك صح انت هذا هو يعني اللي فسرناه مضوحين يعني واللي قلناه العتاب يعني يجي مع الأحبة والأصدقاء والأقارب يعني عكس اللوم تنجم تلوم أي كان ومعنى يعني
1: تلوم وتتعارك وكذا ذيك اللوم والعرك حاجة أخرى. أما العتاب عتاب معنى أنا مثلا تعطف أنه كل مرة كلمني كي صديق معنى أستاذ قراني قبل عاتبني معنى قال لي فيك ما تسألش علي
0: أي صحيح هذاك عتاب
1: طالت المدة قلت له وتمحني وانت ما عنديش نمروك ما عنديش تطلبيك ولا يتأثرت برشا كيفاش عاتبني ولامني قال لي راني كلمك بكل عتاب معناها علاش ما تسألش عليا رغم اني كنت باهي معاك.
0: والعتاب يا هدى يعني يكون اولا باسلوب زاد لايق ما يجيش العتاب يعني فيه يعني شتم ولا فيه يعني قذف ولا فيه كلانه وفي ومن حاجة أخرى يعني ما يعني العتاب ما يدومش ياسر يعني نعاتبك وذي كان فسرت لي وقلت لي على أساس أنه مثلا أعطيتني الحجج يعني أنك مثلا معناها ما تكلمتنيش ولا نقبل العذر متاعك هذا هو يعني العتاب.
1: العتاب أنا قلت لك معناها مثلا بتعديليش غنية بتعديليش شكل برنامج ذاك بتعديليش شكل قصيدة هذيك نكلمك وقول لك علاش عديتليش علاش ما عملتليش علاش معناها مش هي كني ندى جايبة ما عندي فهمت.
0: أني
1: نحب نسمع كلمة عتاب فريد الأطرش بصوت وردة ولا بصوت فريد مثال
0: صح كلمة عتاب إن شاء الله مبرمجة معانا مبرمجة كل أغاني اللي تحدثت على عتاب المحالة باجتهاد خاص حاولت نبحث عليها وكلمة عتاب هي بالأساس الفريدة ما غنتها وردة كذلك
1: كلمة عتاب يا حب معنا نحب هنغني هذه نموت عليها هذا واحد أسمعني بالله بش أقول لك حاجة
0: قل لي
1: أني نحب أقول لك راه إن شاء الله دمتها متألق ودمتها ناجح وربي يعطي كل ما تتمنى
0: عايشك
1: هودا باش نشكرك بربي على الحصة اللي عملتوها ثنائيات عبد الحليم وشادية أني استمتعت بالحلقة هذيك
0: بعد الخميس اللي فات ما أقولش
1: عديت لنا ليلى مراد محليها ليلى مراد عندي ياسر ما سمعتهاش وسمعتها ألفة محليها متين بعضكم ماذا بيها حتى في برنامجكم ماذا مع بعضكم تخدموا
0: يعيشك هذا من حسن ذوقك
1: مع بعضكم والله محليكم والله معناها
0: يعيشك
1: نحبين هيك معناها منشطين مع بعض وما كي خطر ما يدوم راه واسمع انتم اصدقائنا وانتم احبائنا وانتم اعزائنا، نحبوكم ونحنوا ليكم ونحنوا لاصواتكم، وربي يطول في اعماركم.
0: امين اجمعين ان شاء الله.
1: صدقني شكري من قلبي، نتمنى لكم الخير والسعاده والصحه، وربي يعطيكم كل ما تتمناه. والله ما
0: حبي بارك الله فيك يا هدى على حسن اخلاقك.
1: شكرا.
0: وسلمنا على الوالد ياسر وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه، الاخت مينا. مساء الخير.
2: أهلا بيك في شكري.
0: مرحبا أختي مينا من سوكس.
2: نحوالك.
0: شن أحوالك أنت؟
2: كل عام وانت حي بخير، المولد النبوي الشريف.
0: عايشة كل عام وانت حي بخير، وربي يحيك الأمثال وإن شاء الله. عايشة أختي مينا.
2: كما قالت اللي ركيب لهوش، كما قالت لو هدى تحية لهدى. أين وقتها الله صدقني توكي بتذكر يجيني الضحك. احنا صحاب محنيها مش حي بيت باربعة ولا خمسة ما بعضنا محنيها باقي عن المفهرية. اي كيفاش كيفاش كيفاش يا مينا؟ قلت له متعدي لي حدش بي.
0: فهمتك. اي هو عادة بين الاصدقاء والناس القراب لبعض.
2: والله اسمعني تحملتها كشوية على الخاطر ما مشيتش معاه ولا الراجل خلي نزك. قلت لا مش يجيني معناها. فهمتك. من بعد ما تكلمت ليه سلمت الغدوة كلمتني واحدة قلت لي دي شبيك خطا انت وشبيكم انتم اللي ما جيتونيش نسيتوني انا تنساه.
0: اي يعني بلطف على الاقل ما فماش يعني إيه هذا هو
2: معناها بمحبه
0: صحيت هذا هو العتاب يعني. وفهمني ونفهمك يعني مش لازم خلينا نقول نتحدثوا بلغه قويه ولا نوصلوا للشتم ولا نوصلوا للخلاف. العتاب انه العتاب تفسر لي تقول لي مثلا نحكي معاك نقول لك علاش عملت هكاك ولا علاش قلت فيها هكاك ولا علاش هاو قالوا لي هكاك، نوضحوا الامور ونحط نقاط على الحروف والناس كل تمشي فرحانه في الاخير.
2: يوم خير وغدو خير، خاطر شاطر يا دين يغلط
0: غلط بك يا حي. وعادة العتاب بين الأحبة زد الحبيب والحبيب يعاتب يقول لك شبيك ما تسألش عليا، كما الأغاني اللي قاعدين نسمعوا فيها يعني عبد الحليم وضحين بلاش عتاب يا حبيبي ما تعاتبنيش أني ظروف حقبت فيها.
2: نعمة زيدة
0: أي
2: عاتبتك في التليفوني كذيدة محليها.
0: أي أي أي فما ياسر أغاني صحيح
2: على العتاب. نعمة ياسي شكري.
0: صحيح أغاني موجودة على العتاب والموضوع يعني كتبوا فيه العديد من الشعراء. دليلة قلت دليلة مينا يعطيك صحة مشكورة جدا على الاتصال ومرحبا بيك ديما معنا ورب يعطيك الصحة إن شاء الله.
2: الله يرحمه
0: الله يرحمه. نعم وإن شاء الله من أهل الجنة بإذن
2: الله.
0: يعيشك يا مينا ربي فضلك ليلتك سعيدة. أخت دليلة من جمال مساء الخير يا دليلة.
3: مساء الخير سي شكري
0: ومرحبا بك
3: برشا رجعت لكم بعد تقريبا شهر
0: ان شاء الله.
3: زاد الهنا في
0: كوعد مول احبه والاصدقاء والخيال
3: من ايطاليا وفرنسا والسهريات
0: لك ولم الشمل في الصيف ونرجع طول بعضنا ونرجع للاذاعه والاستماع الدائم. ايوه دليلة عندك ما تقول في الموضوع هذا يعني العتاب.
3: والله يعني شو نختار غنية عبد الحليم ما غير ما سمعتش والاختيار
0: عديناها من ضحين.
3: اي حبيت نختارها لك لقيتها من برمجة.
0: اي لكن هنا انا عديناها لمحلة وان شاء الله بتبيع استمتعت بها الغنية كما صديقنا المودي السكلي اللي يحب زاد عبد الحليم نهديوله الغنية. ايوه قلت لي دليلة تفضل.
3: والله اني صارت لي مشكلة اني نعتبر روحي جريئة ومحبوبة من طرف زميلاتي خاطر ديما معناها نتكلم وما خليش في قلبي ونواجه.
0: به احسن مواجه خير خير ما يخلي في قلبه يكتم.
3: قلت وعملت يعني صارت لي 2018 حبيت نخرج لفرنسا. عندي قضيه في التيلس. جيت لزميلتي وقريبتي اللي راتني انها من نفس اللقب نحملو وطلبت منها باش تعوضني. قالت لي به وافقتني أني نخدم مثلا نهار تخليك سيتخدم الجمعة فأني حاسة وافقتني لكن أني خوفت منها. قلت هاي نعمل وريقة ما بيناتنا
0: هي مهم جدا وانا ذايا في الإدارة عادة يلزم أمور كتابية خطرة
3: أي هي صحتي واني صححته لكن هي في الموعد ما جاتش. ما جات في الخدمة لكن أني وعلمت القيمة قلت هي مدام فلانة رانا تفهمنا واني هي بنت عمي
0: وكتبنا يعني الاتفاقية
3: وعندي الوريقة ديجا. كيف قالوا معنا طلبوها وما جاتش وكل طلبوني أني قلتهم لا أني مبدلة مع فلانة. قالوا لي شنو اللي يسقط ما عندي دليل واستيدى القيمة في بالها. وقالوا لها فيدك معناها بعثوا لها برقية يلزم تكون في الموعد
0: تلتحق بالعمل
3: ولكن ما جاتش
0: وهي عملتها متعمدة.
3: متعمدة ولا غازني أنها مشات الباه الله يرحمه والدعم بابا هو ومعناه وحكات معناه حكايات غالطة لي وحسدت علي أمها وخوها غلطت وكل لكن في الأخر يعني الله يرحمه معناها توفى ومشيت وما كلمتنيش توصلي حتى كان في المستشفى وكل توصلي تقولش عليا باسم الأقارب جملة ولا مناسبة أمها
0: معناها توا دليلة متفاهمين معلاش ما تمشي لهاش وتوضح الأمور وتحطوا نقاط على الحروف
3: في طار معناها قالت معناها عندك مشكلة مع القيمة هي قالت دليلة عملت مشكلة مع القيمة
0: قالت هي طالبة يعني
3: أي ومعناها حتى الإدارة المكتوبة لما بيناتنا
0: معاك متفاهمين هو طبعا نصيحة لكل الموظفين أنه يلزم يكتبوا ورقة بيناتهم يخليوها الشفوية الأمور خاطر تعرفش على الظروف
3: مصفر نمشي نلتحق براكب بالعمل
0: العمل
3: هي يجي مثلا قالوا لي كيما جاش هي قلتهم أني في الطريق وتساعدت
0: شفت كيف ضحيت يعني
3: كلمت بناتي قلتهم يحلى يا ميرا ما تعملوش علي أني راني
0: مش متعدى العمل
3: اي وخليت عائلتي ما غير دور والحق معناها روحت من غدوه تقريبا وصلت من تونس
0: وكلمت حبيت اعتبها يعني في الموضوع ذا
3: والله ما بشتف واني فرحانه شو الشيء اللي فرحني ان ابوها الله يرحمه قبل يتوفى عرف الحقيقه هذيك الحاجه اللي مفرحتني انا
0: الله يرحمه لما حاله هو يا ربي يهديه أما من الأحسن والناس اللي نحبوهم ناس قراب لنا يقول تقرب لك وقريبتك كنت نجم توضح لهم وتقول علاش تغلطت معايا فهمتك أما تقول لها علاش يعني تعاتبها تقول لها علاش عملت هيك وعلاش عملت هيك وتوضح لهم أمور خير
3: ولا التو من رغم 8 سنوات من 2018 ما تكلمنيش حتى نتلقاه في نفس معناها في الفرح في شو بالآخر هذيك الدور وشها هذيك الحاجة اللي غادتني
0: ربي يدي والحقيقة احنا طول محالة انت حكيت لنا القصة اما في الاخير احنا خاطر موضوعنا العتاب يلزم
3: واني 35 سنة
0: فهمتك
3: لا واحد شكى مني لا واحد معنا
0: الحمد لله
3: وشبوني ويقولي شورك نمشي وهذيك الحاجة اللي كرهتني
0: الحمد لله واحد يخلي سمعة الطيبة ذاك اهم شيء اما انت في طبيعتك تعاتب الغير تلوم هكا تجي كتاب الانسان تحبه وقريب لك
3: ديرك نمشي
0: تخلو غلطت ولا معايا وضح لي هي احسن
3: على بلاصه
0: احسن نسمي خليش في قلبه
3: انا غلطت مع هذا اللي قالوا
0: ايوه وهذاك هو العتاب وفي الاخير توضح الامور وترجع المياه الى مجاريها
3: كان ما جاش من قريبتي اني كان ما جاش من القريبه
0: اني
3: من
0: غلطت لي انا قريبه هذاك هو والانسان من قريبه يحس اكثر الانسان خاصه اللي يبدا عنده علاقه بيوم حبة
3: وما نسيتهاش الحكاية
0: واضح ربي يهدي على كل حق وإن شاء الله بالزمن تنسى الحكاية
3: دي إن شاء الله تكون هي في الاستماع وتسمع فيها إن شاء الله نتمنى أنها تكون
0: به دليل الغناية احنا مع حال جماعة احنا باش نبرمجوا كلمة عتاب بصوت وردة لأنه جماعة كل اختاروها تعرفها الغناية بالطبيعة وغناها فريد بالأساس وبالتالي عودت غناتها وردة وموضوعنا العتاب عندكش غناية أخرى تتفكرها على العتاب ولا لا تو ما تستحضرش
3: بالنسبة لتول الوقت الحالي
0: باهي مش مشكل نستمتعوا بالغناية ذي ونواصلوا برنامجنا حبيت نشكر كياسر أختي دليلة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله هذه وردة في غناية كلمة عتاب ونواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنسير

0: كانت هذه وردة في أغنية كلمة عتاب، في الحقيقة الغنية لفريد الأطرش، لكن بعد وفاته كمل عملها يعني توزيع بلي حمدي وقته متزوج وردة وغنتها وردة، وكان لاحظته فما بعض يعني عمل كينو مونتاج بليغ بذكاء المعهود لبعض أغاني فريد يعني من بعض الألحان باش عملها يعني الموسيقى المصاحبة لهذه الأغنية. باش نواصل مع المكالمات التي فيه، لكن باش نحصر شوية الوقت، الحقيقة وقت ضبطنا تقريبا 3 دقائق على أقصى تقدير لكل مشارك. هنا نشدوا يعني مع بعض 3 دقائق، ظهر لي بهين باش نحطوا 3 دقائق ونبدأ بخونا جمال الدماغ ياسي من قصر هلال. مرحبا اخويا جمال.
1: مرحبا بك يا شكري ومنير وكافة الفريق.
0: يعيشك، مرحبا اخويا جمال.
1: الله يرحم معاذ، الله يرحم معاذ.
0: ان شاء الله من اهل الجنة باذن الله.
1: يا عزيزي ان شاء الله في الجنة، محلاها كلمتك، ان شاء الله في الجنة.
0: يا رب.
1: باهي يا اخويا.
0: تفضل سيدي. باش نبداو باش نظلموا حد يا جمال. نبدأ وقتنا واضح والمعذرة لأن المكالمات أنتم لحقتوا في الأخر شوية وضبطنا شوية الغناية الوقت. هنا نبدأ من توا 3 دقائق، خذ راحتك. هاي تفضل
1: نحكي على الموضوع. في الموضوع
0: بطبيعة
1: نبدأ بمعنتها بأحسن ما فما هو كلام ربي. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى ونجي عبد الله ابن أم مكتوم، يقول رسول الله يا من عاتبني فيك ربي.
0: يعطيك الصحة، يعني مثال، أحسن مثال هذا، وبطبيعة لأنه المولى سبحانه وتعالى تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله. والعتاب لأنه ودليل هذا تأكيد على أنه العتاب هو لوم خفيف، يعني مش يعني هي إشارة فقط. أيوة،
1: وقته هو الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل بأهل قريش تحب يجيبهم للدين الإسلامي. وقت جاء سيدنا عبد الله بن مكتوم عبس وتولى، باش ما نطولوش من التفسير هذا في سوء أهل العلم. والحاجة الثانية أيش نقول يا أخويا، نقول كثرة العتاب تنفر الأحباب.
0: صح،
1: عاتبني مرة اثنين ثلاثة بس تجوين تراني تعاتبني ولي يهربوا منه، ها المعاتب جاء.
0: أما حتى يلزم يختار زاد الألفاظ المناسبة والمكان المناسب والوقت المناسب.
1: يعطيك الصحة. واني كل ما قلت فما إنسان كثر لي بالعتاب، قلت أقسم بلا، قلت أنا ما قلحت. قلت ألا كلام كلام ولا عتاب عتاب، تعس فاسفة جانبا ترقى بالنفس إلى السحاب.
0: يعطيك الصحة، كلمات موزونة.
1: واني الشاعر
0: لا حلوين الكلمات الحقيقة وفيهم معنى وموزونين.
1: ألا كلام كلام ولا عتاب ولا عتاب وعتاب،
0: زيد باش نتحدثوا معنا
1: جانب تلقى بالنفس إلى السحاب.
0: صحيح.
1: المهم هو فهم روحه، ولكن والله ما نحبش العتاب، ما نحبش نعاتب برشا. أنا نحبه بقلبي ونقول وراء نحبك، والله نبعد عليه، أنأى عنه، أبتعد عنه.
0: أما التوضيح، أما التوضيح لازم بالنسبة للإنسان اللي قريب لك، وضحوا المسألة، نقول له يا فلان راك غلطت معايا في الحاجة الفنية، صحيح ولا لا، ولا نصلحه.
1: يا الصحن، نقولوا نحطوا النقاط على الحروف.
0: بالضبط
1: عاد ما نواصلوش باش ما نطولش. أنا ما نحبش العتاب برشا ومنش أصحاب العتاب، ولكن مثلا كيف ما نحبش الجدال والمجادلة.
0: صحيح.
1: ورغم أني على حق، والرسول يقول معناتها ما أحلاه الراجل في المعنى هذه، من ترك الجدال ولو كان محقا.
0: صح، كلامك الكل درر سيدي جمال.
1: العفو.
0: ومشكور جدا على الاتصال وبارك الله فيك.
1: أكثر وخويا منير والمخرج.
0: أخونا هيثم.
1: سلامتك اللي من قصر هلال سي حمدي الأحول باش يجي بحذاك مرة.
0: مرحبا حمدي الأحول معنا يا سي جي.
1: راجل طيب.
0: بارك الله فيك. يعيشك سي جمال، مشكور جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة. أختنا السيدة من العيشك. أختنا السيدة من القيروان، مرحبا يا سيدة.
2: اهلا بك عطينا سي شكري.
0: مرحبا بك، شنو احوالك انت؟ شنو الصحه لاباس؟
2: الله يخليك، شنو احوالك؟
0: الحمد لله بخير. يعيشك يا سيده، تفضل.
2: عايشك، تحيه ليك، تحيه المنير، تحيه لهيثم والناس، وتحيه لكل المستمعين، وقل حمدي لحول يا حمدي مرحبا بك في ذاك المنستير.
0: أنا اليوم قابلته في أروقة الإذاعة وريته قبل المحالة، ومرحبا بي ومرحبا بكل الأحب.
2: طيب محليب الحق في إذاعة الصفاقس، بالحق نفرحه كيبدا وهو يخدم معنا، وكله محليب وفيصل وحمدي.
0: مرحبا بالجميع، مرحبا بهم الكل، وبيك يا سيدة.
2: يعيش.
0: هاي أختي سيدة.
2: العتاب ساعة، يعطيك الصحة لدور العتاب. بالحق شفت الحان تاع قبل الحقيقة،
0: حان
2: زمان كل شيء معناها دور في حقه. معناها الهادي جويني بالحق
0: ابدع فيها
2: طريقه حلوه برشا، ياسر ياسر أحلو الدور بصراحة، وده كان الدور الوحيد أو
0: دور العتاب.
2: دور العتاب والله لا كيف أنا عصبرة.
0: نعرفك تعاتب السيدة.
2: أيوة مش أقول لك
0: ما تحطش
2: مش أقولها لك
0: ما معني ما تخبيهاش في قلبك تقول تقول
2: وبعد بطل
0: لا لا لا
2: ما خليهاش الحقيقة
0: لا وصراحة باهرة وصراحة راحة يعني الإنسان يقول أما بأسلوب على قولي حال خير يحطني خطا الحروف أما يجرحش ماذا به الإنسان
2: لا ما نجرحش لا شكرا ما نجرحش لا بالحق ما نجرحش أما العاتب ساعات يلوموني كل لي بتيجي مثلهم أنا ملوك على الإنسان اللي يحبه عليه
0: وهذا هو وهذا هو
2: أنا نعرف نفسي نعمل حاجة مزيانة مع الناس هو أنا نحب الناس
0: أو يا سيدة مش اللوم العتاب خاطر اللوم يولي تلوم على أي كان
2: أي عتاب هي ذلك العتاب
0: فهمتك
2: شانوا الناس كلها تقول لوم
0: فهمتك
2: على كل
0: لا لا لا, لا توضيح فقط مش ليك توضيح للسادة المستمعين
2: هذيك حاجة أخرى من العتاب العتاب للناس اللي
0: للأحبة
2: اللي تحبهم تلومهم كلا تعاتبهم أما الإنسان اللي ما عندكش بيها هكا خلطة كبيرة ولا حاجة ما زيد باش تعاتبه
0: زيد باش تعاتبه صحيح أما أما أما وأنت تقبل العتاب يا سيدة
2: نقبل لا نقبل
0: في حدود يعني كيبدأ إنسان يعني
2: لا نقبل صدقني نقبل في حدود أي في حدود ما دمني أنا نعاتب علاش أنا ما نقبلش
0: معقول يس أما إنسان إنسان يختار زاد الوقت المناسب باش يعاتب
2: لا.
0: مش في كل وقت ينجم يعاتب فيه اختار الوقت المناسب والمكان المناسب
2: يختار خويا عايز أقول كلا غالب أنا صبيعة هي كاركتير أنا نعاتب
0: حتى
2: أخواتي يقول لي نقص نقص الحقيقة شوية أما نجم والله غالب
0: أما
2: صبيعة هذه مثلا أنا نعاتب شكري
0: أما تخرجش على الموضوع
2: مثلا وينك مثلا طلبتك أنا البارح ما زيدتش عليا مثلا ما
0: وكي جاوبك ويقنعك تقتنع بالإجابة
2: نتاعو لا لا نقبل لا
0: باه
2: هكاك لا لا هكاك نقبل أما نعرف أما نقبل
0: ما لك تقبل وقلبك صافي
2: ولا عليه أنت مزبطة وديما صاحبتي النوم فيها أنت على ما مستوى أنا نستدعى في ديما أقول لك إيجا إيجا إيجا إيجا على ما جيت شرط بحذا يا قاوة على ما يعني دي
0: أيبي على كل حال يقعد قلبك كبيض بطبيعة سيدة وما فيه باس واحد يعاتب الناس القراب لي ومهم جدا باش نوضح الأمور باش ما تقعدش كل واحد حامل يعني مشكلة على الآخر ولا فكرة خايبة به خلنا نمشي للأغاني يا سيدة
2: الأغاني والله الأغاني كل قلوم كلمة عتاب بالحق أنا فريد وغنتها وردة حتى فريد حلوة برشا ثم الكل
0: قلوها
2: أما ثم غنيت مثلا سليف اذا تشوفوه بالله
0: لومه
2: ايه نعم كلمني وكلمته ايه. عاتبني في التليفون عاتبني ايه. وعاتبته وصارحني برقة وفنون
0: وفنون يعطيك صحة واحنا في الاخير اش نختموا بأم كلثوم للصبر حدود فما مقطع الثاني تقريبا فيها كلمة فيها العتاب تقول من والله نسيت خد قدمت تود نسمعه بعد شوي حبيت تشكرك يا سيدة ديمة على المشاركة وعلى الوفاء وربي فضلك ومرحبا بيك
2: ربي خليك وتحية للعائلة
0: يا عايشك يا سيدة بارك الناس كل تسلم عليك وجماعة كل يعني يقرئوك السلام يا عايشك يا سيدة مرحبا بيك وليلتك سعيدة إن شاء الله احنا باش نكملوا المكالمة الهاتفية الأخيرة مع أخونا فما شكون بعد أخونا خسعة أخونا المولدي السكلي مخنيز مرحبا يا مولدي
3: مرحبا سي شكري الله عينك
0: يعيشك مرحبا بيك شنحوالك انت
3: لاباس
0: الحمد لله بخير يعيشك يا مولدي
3: نشكرك انت ونشكر اخويا منير والجماعه
0: واخونا هيثم والناس
3: هيثم والناس والله يرحم صاحبي
0: معاذ الله يرحمه نعم ان شاء الله
3: الله يرحمني كلمتك من الجمعه اللي فاتت
0: ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله يا ربي
3: ساعات العتاب مش باهي ولكن في حالاتي واللي باهي
0: في حالات
3: يعني
0: اي مثلا
3: نعاتب ونعاتب ونتعاتب و نقولوا ويقولون يلومونه ويلوموه
0: أما علاش ما نعرفش الإنسان ماذا به يعاتب في حدود يعني مش باش يخرج على الموضوع ما يقول له مثلا
3: العتاب سي شكري العتاب راهو عتاب أنا مش باش تعارك ولا تشري لهم تعمل له مشكلة ولا تصير بيناتكم أنا قطيعة ثواني مثلا شن عاتب تعرفش علاش شن عاتب زملائك اللي في إذاعة المستير
0: أي
3: كيما يحطوا ليش كل يوم غناية تعب الحليب أقل شيء غناية هذا العتاب الوحيد اللي نقوله أني نحبهم كل خاصة من بالله فهمتك. على بعضهم
0: والله فهمتك فهمتك يا مولدي
3: من التعامل إذاعة المسير وأني نسمع فيها
0: يعني
3: إذا كان ظروف تحكم عليه بس ما أنا
0: يعني تقول عتاب بمحبة يعني على الأقل اقتراح
3: صراحة
0: إيه مهم الكلام هذا
3: صارح مثلا أو بش ما نقولش كل وقت مع الراديو خذ الراديو ديما معايا حد كي نمشي القهوة الراديو أنا معايا في الكهرباء الراديو أنا معايا في الكاميون الراديو أنا معايا فما حاجة برك فما حاجات كي نقولوا الوقت اللي شنغيب فيه على الراديو هو فما برامج ما يحطوش فيه مغنى
0: فهمتك
3: بس نكون صادق معنا في عشرتي مع إذاعة المسكين
0: واضح نعرف اكيد المولدي تحب الفن وفنان خويا المولدي
3: سي فوزي هلالي الغنائي الله يبارك له
0: ايه بارك الله فيه خونا فوزي مخيروان
3: خاطر نسمع فيه من الاول انا اول ايه. واحد
0: يعطيك الصحه
3: الغنائي وتمتعنا يعطيكم الصحه الكل
0: ربي يبارك لك يا مولدي
3: بارك الله فيكم خويا متعلقين
0: ومرحبا بك انت ودوم توافي لإذاعة المنسير تعيش يرحم الجميع
3: الله يرحم الامات الكل
0: بارك الله فيك خويا مولدي وشكرا على اخلاقك العاليه وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله ليتك سعيد أخوي مولدي تحية كذلك لكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعوا فينا سيلادي تريم مش تحياتنا ليك نعرف أنك في الاستماع وربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله سيلادي وإن شاء الله تكون بخير نحيي وكذلك السيدة راضية الهداجي مشكورة جدا تقول سمحني أخوي يا أخي التدوينة يقول زوبي معاذ الحداد توفى الله يرحمه نعم الله يرحمه إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله معاذ السيدة رفيقة أبو سعادة تحياتنا ليك يعيشك بارك الله فيك تقول تحياتي ما أحلى برامجك العتاب بدوم العشرة في نظري من يعاتبك يحبك ربي معك خويا شكري الباي يعيشك السيدة رفيقة صحيح ما يعاتبك اللي يحبك احنا قلنا يا منذ حين سيدة نفيسة مع معروف مساء الخير سي شكري تحياتي من ربوع الشمال الغربي يعطيك صحة أختي نفيسة سي فاضل الهمامي مساءك سعيد وسلام عليكم تحية من القلب وشكرا على ما قدمته الليلة في البرنامج عايشك سي فاضل دائما حسن ذوقك وأخلاقك ومشكور جدا ودامت علاقتنا إن شاء الله بإذن الله سي فاضل إن شاء الله في لقاءات قادمة تحية لكذلك الأخت مونيا برحاء دائما على المتابعة والوفاء لبرامج إذاعة المنسير شكرا لك يا مونيا مشكورة جدا كذلك المونيا عبد الرحمن يعطيك صحة أختنا دليلة كانت معنا مشكورة جدا أختي آسيا الهرابي كذلك راضية الهداجي وجهت لها تحية فتحية سفينة منيرة حساني العويتي كل يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم وكذلك سي حاتم بن حمودة إن شاء الله ما نسينا حد ومشكورين على التفاعل محالة كل الأحبة اللوم مش عتاب صحيح فماش فرق كبير بيناتو لا فما فرق منيرة كما قلنا مضوحين العتاب عادة للناس القراب كذلك راضية تقول فريد عتاب كلمة عتاب يعني عبد الحليم بلاش عتاب أغنية نصارى عايز تخصمني صحيح كنت مبرمجها ما في آخر وقت بدلتها محمد عبدو عتاب كذلك وديع الصافي عنده أغنية في العتاب وشكرا لك على الكلمات يا راضية وتحية المونية كذلك وشكرا للجميع حبيت نحيي صديقنا هيثم والناس إن شاء الله نهار الخميس مع زميلتي ألفة في برنامج مع الأيام إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد هذا النغم الأخير للصبر حدود اخترنا منه مقطع فيه العتاب مع كوكب الشرق وأحسن من نختم به تحية كذلك لمونير بعطي وهيثم والناس تحياتي وإن شاء الله نلتقي في موعد قادم إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة بأن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات والتي تقتصر حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج أزمة نقص المياه المعلبة. وأفادت الغرفة بأن قبل الأزمة كانت المساحات التجارية تؤمن توزيع نحو 20% من الحاجيات الوطنية من المياه المعلبة، وأن هذه النسبة وصلت إلى ما بين 50 و70% خلال هذه الأيام. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للصوناد سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك، وأوضحت أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل اللازمة إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة مع احتمال جريان السيول. وأكد المتحدث في باسم الحماية المدنية بضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية الانجراف. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة التسريع في إنجاز برامج جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوان وتعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. أصدر البنك المركزي بتاريخ غرة سبتمبر منشور موجه للبنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على قروض على الشرف. وألزم البنك المركزي البنوك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض على الشرف بداية من غرة أكتوبر. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المونستير.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي ما زال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي

0: وعلى المخترم أصحابه صلوات الله تتلى دائما.
1: يا لطيف الصنع يا من كلما دام الأمر جلما دهما.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا